لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

حر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

هود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك

أأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني، كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة.
0: نعم. ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة

0: نشاورهم ونأخذ منهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد إذا لم يكن هناك اتصالات. قال: هل يجوز للشخص أن يقوم من نومه للوضوء مباشرة بدون أن يستنجي أو يتطهر؟ يجوز، إذا يقصد بالاستنجاء اللي هو إزالة الخبث من السبيلين القبل والدبر، فهذا لا يحتاج إليه بعد الاستيقاظ من النوم، وإنما يحتاج إليه بعد الدخول إلى الخلاء. الإنسان إذا دخل إلى القضاء إلى الخلاء وقضى حاجته، الآن هنا يستنجي من البول أو من الغائط من القبل ومن الدبر، ثم بعد ذلك إذا لم يخرج منه شيء وإذا لم يدخل إلى الخلاء مرة أخرى فلا يحتاج إلى أن يستنجي أو يتطهر مرة أخرى. إذا شعر بوجود شيء، سواء كان رجلا أو امرأة، شعر بخروج شيء أثناء نومه من مني أو غيره، هذا ينظر، إذا لم يكن موسوسا ينظر في الملابس الداخلية أو الملابس التي تلامس القبل، فإذا وجد شيئا بعد ذلك إما أن يجده منيا فيغتسل غسلا كاملا، وإما أن يجده مذيا فيغسل منه ما يحتاج إلى الغسل. الرجل يغسل منه الذكر كاملا وما أصابه من ثوب أو بدن، والمرأة تعامله معاملة البول. هذا هي الطريقة. إذا كان تقصد يتوضأ مباشرة، الآن لا يخلو الحال، إما أن يكون يتوضى من الصنبور ولا من الحنفية وهذا يغسل يديه ويبدأ، وإما أن يكون من الإناء، وهذا الآن قل الذين يفعلونه، يعني يتوضى من مالقة ولا كروانة ولا أي حاجة تانية. فهذا الشخص الذي قام من النوم ورد في الحديث فلا يدخل يده الإناء مباشرة، ولكن ليغسلها 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني اللي راقد ما يعرفش إذا وين كانت، فربما لامست شيئا من النجاسات من القبل والدبر ولا العرق ولا كذا، فلا يدخلها في الإناء مباشرة، ولكن يأخذ الإناء يفرغ على إيده شوية ويغسلها 3 مرات، ثم بعد ذلك يدخل يديه للإناء ويكمل بقية الوضوء. هذا ليس على الوجوب، هو مندوب فقط، ليس واجبا أنه يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلها الإناء، لكنه يعني أمر حسب، إنسان ما يدريش إذا وين كانت، وربما فيها حتى إذا لم يكن بول أو غائط لكن فيها عرق ولا فيها أشياء أخرى لامس بها إبطا ولا مكانا فيه عرق، فالأفضل أن بدل هذه الشيء المتسخ أو النجس يدخله إلى الماء يزيله في البداية، زي ما قلنا يسكب من الإناء أولا، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات ثم يدخل يديه إلى الإناء. اللي يتوضى بالشيش ما زي حالاتنا الصنبور ولا الحنفية، هذا ضامن أن لن يحصل هذا الأمر، أن خلاص الغسلة الأولى اللي بيغسل بها إيديه بينزل لوطة معاش فيه شيء من الأوساخ أو مما علق في يديه يأتي إلى وجهه أو إلى فمه أو إلى أنفه حين الوضوء. السلام عليكم، لو سمحتم فيما يتعلق ببيع المرابح الإسلامية لدى المصارف وبخاصة في السيارات، وحسب رد بعض الشركات قولهم بوجود مدقق شرعي ودار الإفتاء أجازت ذلك، أرجو التأكيد من عدمه. نعم، إذا توفر شرطان في المرابحة الإسلامية، الشرط الأول وجود اللجنة الشرعية للبنك، والآن كل المصارف في ليبيا عندها هيئات شرعية، ومفروض ما دام عندها هيئات شرعية المفروض أنها يكون عندها مدقق شرعي. مهمة الهيئة الشرعية

0: لابد من هذه الطريقة، لو عكسنا معناها المرابحة غلط. هذا حد اللجنة الشرعية، لا تراقب بعد ذلك كل عملية، الموظف شني باع السيارة قبل ما يشريها، ولا شري السيارة قبل، ولا شني دار بالضبط، هذا هو الذي يراقبه المراقب الشرعي أو المدقق الشرعي. المدقق الشرعي يعطوه العقد ونقاط العقد، الواحد التأكد من الملاء في إجراءات أخرى غير شرعية، التأكد من الملاء المالية، التأكد أنه ما عنداش دين آخر، التأكد أمور مالية محضة. لما الموظف يرى أن هذا الشخص من حيث الناحية المالية يمكنه أن يقدم على بيع المرابحة، بعدين يبدأ في الإجراءات الشرعية. فالمدقق الشرعي يجي يقول والله الآن، يقول لهم أعطوني معاملات المرابحة، يعطوه معاملات المرابحة، يقول لهم المعاملة رقم واحد مثلا شري باع المصرف قبل ما يشري، وهذه معاملة باطلة، ويحدد من هو المسؤول عن هذا الخطأ ويحاسب، وإذا كان فيه تصليحات أخرى تتصلح يراقب هل الموظف مثلا سار على النقاط وتأكد من الملاءة المالية وتأكد منها 100% ولا لا. هذا هو المدقق الشرعي. فحد الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، ثم بعد ذلك لا تراقب كل عملية من العمليات. الذي يراقب العمليات هو المدقق الشرعي. دار الإفتاء اشترطت الأمرين، اشترطت وجود لجنة شرعية في المصرف، وهذا زي ما قلنا موجود في كل المصارف، واشترطت المدقق الشرعي. المدقق الشرعي الآن هو اللي يفرق، مرات فيه اللي ما عنداش خبرة، مرات فيه اللي المعاملات كثيرة والعدد شوية، مرات لأن أحيانا الرئيس هو في قسم بحالة اسمه الرقابة والتدقيق الشرعي. هذا القسم يحتاج إلى رئيس، ويحتاج إلى 4 5 6، وخاصة فيه ومرات حتى أكثر، خاصة في الفروع، المصارف اللي عندها فروع كثيرة، هنا قد يحصل خلل، قد مش أكيد. لكن المفروض أن خاصة المرابحة أن الموظفين تعودوا عليها، طيب ممكن لما يخشوا في السلم، والسلم الموازي ولا الاستصناع ولا السكوك ولا الإيجار المنتهية بالتمليك، ممكن قاعدين ما عندهمش خبرة، ممكن في البداية تحصل أخطاء، ولكنها أخطاء غير مقصودة، قد تؤثر على العقد، قد تؤثر على العقد. لكن مهمة المراقب والمدقق الشرعي إن هذه الأخطاء لا تتكرر. وأنت راك درت هذه وعندك الورقة، والمرة الجاية راهو فيها كلام تاني. الآن الموظف يخاف ويفهم، يفهم ويخاف، يفهم كيف يعمل، ويخاف إنه يغلط مرة تانية ولا يتعمد، الله أعلم يغلط ولا يتعمد، يخصم له راتب، ولا يمنح من الترقية، وربما يمنع من الترقية، وربما حتى يفصل تماما. فالمراقب الشرعي هو اللي فيه نوعا ما بعض الإشكالات، ما هيش 100% ما تنفعش، وما هيش 100% مليحة. كل مصرف يفرق عن المصرف الآخر، وتفرق أصلا كل معاملة عن المعاملة الأخرى كما قلت. هذا الشرط الأول، وجود اللجنة الشرعية، وجود المراقب الشرعي. غالب الناس الآن لا يريدون السيارات لقيادتها، وإنما يريدونها تورقا، بمعنى أن بياخذ السيارة وبيبيعها وبيفعل بمالها بعض الأشياء الأخرى، بيعالج بها، بيبني بها، بيشري بها سيارة عادية وبيخلص دين. إذا كان المقصود التورق، عندنا شرط آخر. استقبل الاتصال أولا. السيد عبد الكريم من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ بالله،
0: تفضل.
1: أنا طلعت اليوم حامل.
0: شني؟
1: العيلة حامل.
0: أباه.
1: وجانين قالوا لنا ما فيش نبض. ما فيش نبض إيه.
0: باه. شنو قال لك الطبيب؟ معلش،
1: قال لي استشير شيخ في التنزيل.
0: استشير شيخ في التنزيل.

0: ايه في الاجهاض، في الاجهاض.
1: وما هو كان قاعد في يعني الموضوع متيقن منا ولا ظني؟ يعني الطبيب قالك 100% ميت ولا قالك احتمال ميت واحتمال حي؟
0: قال لي ما فيش نبض بكر.
1: معناه ميت.
0: ايه قال لي ما فيش نبض.
1: وباي بقاءه في بطن الام ولا في رحم الام مضر ولا مش مضر؟
0: والله ما نقدرش نفسير فيه الكلام هذا، لان هو ما قالش ان هي عندها جنين صغير بحري مربع مربع. قال اكمالة الرضيع فهذا فيها خطر على الجنين اللي مربع.
1: كيف معلش ايش قال لك؟ هو توفى الجنين، شو الخطر عليه؟
0: الام مرضعه فهي
1: به
0: وعندها جنين في الرحم.
1: به
0: جنين اللي في الرحم ما فيش نبض.
1: به قال لك
0: قال ضروري، قال ضروري تستشيره دار الافتاء.
1: أنا
0: موضوع التنظيف
1: أنا تو سألتك قلت لك في خطر في بقائه ولا لا؟ أنت قلت لي في خطر وما سمعتكش. أنت تسوق في السيارة؟
0: هو قال في خطر على الجنين اللي يرضع.
1: خطر على الجنين اللي يرضع.
0: في خطر على الجنين اللي يرضع. بعد
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
0: ما شاء الله.
1: فقلت من أراد المرابحة ليبيع السلعة ويستفيد بثمنها هذا يسمى التورق، التورق بمعنى الحصول على الورق اللي هي الفضة. هذا تشترط دار الإفتاء شرطا آخرا أو شرطا آخر ألا يبيع للشخص الذي أخذ منه السلعة. يعني المصرف قال لي مرة لمحل طرابلس الجديدة مثلا ولا أي اسم وازي منا السيارة اللي تبيها وتعالى، مشات وزت السيارة وجاتها. الآن للأسف بعض المحلات من الأول يمشي لهم يقولوا ما نبيش السيارة، قداش بتعطوني فيدي؟ المشكلة مش فيدة، هو قداش بتعطوني شيك؟ يقولوا له والله السيارة هذه كان بتاخذها أراب تنحسب عليك في المصرف بمية وخمسين ألف وبنعطوك في إيدك 100 ألف، هذه بتنحسب عليك 120 ألف وبنعطوك في إيدك 90 ألف ولا 85 ألف اللي هو نقدا. إذا كان بهذه الطريقة فهذا ربا، هذه عينة محرمة يستعان بها على الوصول إلى الربا. ادفع عليك المصرف 90 ألف وانت بترد لمية وعشرين ولا 150 ولا 140. فلابد هنا لكي يكون العقد بعيدا عن العينة أنك تقبض السلعة وتبيعها لغير من اشتريت منه، تبيعها لشخص عادي أو تبيعها لمحل آخر لا علاقة له بهذا المحل. مثلا هذا المحل اسمه طرابلس الجديدة واحد، يقول لك وين يمشي بيعها لطرابلس الجديدة اثنين، هو دكان واحد. لا ما ينفعش الكلام هذا. بعض المحلات يقول أني نقول لك لمن تبيعها، اللي عنده شوية تقوى وخشية يقول أني نقول لك لمن تبيعها برا بيعها. هو هذا طرابلس الجديدة يقول لك مثلا بيعها للعماري مثلا ولا أي محل تاني. الآن نقول أني يقول لهذا صاحب المعرض قول له هل العماري هذا تبع ليك شريك ليك ولا لا؟ كان قال لك لا والله مش شريك لي، غراني نعرفه يشري وهذا أحسن صوم يعطي. الآن خليها في رقبته، هو كان يكذب عليك الإثم عليه هو، وكان هو حقيقة ما ليش علاقة به وليس شركاء في هذه الحالة. أنت تكون قد أديت ما عليك. هذا بهذه الطريقة تجيز دار الإفتاء بيع المرابحة. الآن غالب هو بدأ بها مصرف الجمهورية، وأظن أن كثير من المصارف بدأت تلجأ إليها، وهي أدخل في الحلية من المرابحة اللي هو البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط الآن المعاش فيه مسألة أنت برا جيب لي السلع اللي تبيها شن هي، فاتورة مبدئية وني ندرس الفاتورة ونمشي للشري البضاعة من المحل وبعدين ندير عقد ليك. لا، السيارات لي يعني للمصرف، سيارات للمصرف شاريهم، شاري 100 سيارة 200 سيارة 300 سيارة 10 سيارات، المهم هم ملكه. ويقولك برا للمحل الفلاني السيارات متاعنا، تو يقولك عليهم وينهم واختار اللي تبيها وتعال نديروا العقد. هذا اسمه الآن بيع بالتقسيط، بيع بالتقسيط. هنا أيضا ماذا بينا احنا، ماذا بينا مش ماذا بينا، وحتى هذا ما تبيعش للمحل نفسه، هو غالبا غالبا مصرف لن يفعل ذلك، لن يشتريها مرة أخرى، لكن مع ذلك ماذا بينا حتى هي تطلعها، مش شرط تطلعها، راه تقدر تقول له خليها أعطيني يوم بس ونجي نستلمها، وتمشي ترفع الكتالوج متاعها لأي حد وتجيب الحد هذا يستلمها من المعرض عادي، ما دام المفاتيح عندك انت قبضت، واصلا هذه يجوز بيعها قبل قبضها، ما في عند المالكية ما هيش من السلع التي لا يجوز بيعها قبل قبضها. فهكي بإذن الله تعالى تكون الصورة كاملة. عندنا اشكال بعدين كان من 16، عندنا اتصال سيد ابو احمد من بنغازي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بالله، عندما لا توجد سيولة كيف نستخرج المال من حسابي يا شيخ؟ بارك الله فيك.
1: يا سيد أبو أحمد.
2: نعم.
1: أنت شو بتدير بها السيولة؟
2: نبي نصرف فيها يا شيخ، نبي نصرف فيها، ما في سيولة لنا ثلاث شهور تو بنغازي، ما في سيولة.
1: باي ما عندكش واحد، ما عندكش بطاقة؟
2: لا مش
1: دار بطاقة يا شيخ، والله ماني جاهز. تسمع الحل بإذن الله تعالى.
2: نعم بارك الله فيك.
1: ماشي الحل. بعض الناس يقولون أن المصرف لم يملك السلعة لأنه أبقاها في المعرض. مش هني جاد قلت له مطلب ناخذ الكي هذه ولا هونداي ولا أي سيارة، المهم جبت له رقم الهيكل متاعها، يقولوا له رقم الشاصيه، جبت له رقم الهيكل وشراها المصرف وقال لي برا قبضها من المعرض. بعض الناس يقولون ان البيع غير حقيقي الاول لان المصرف لم يحز السلعه او لم يقبض السلعه. هذا كلام غير صحيح من ناحيه شرعيه. من ناحيه شرعيه البيع والشراء هو الاجاب والقبول فقط. عندنا احنا بعض السلع التي تحتاج الى النقل أو ربما إلى الوزن أو إلى الكيل أو إلى العد اللي هو بيع ما فيه توفية، وهذه ليست منها في مذهبنا. فكون أقبضها وخلاها أمانة في المعرض لا ينافي صحة البيع. المهم أن ينتقل الضمان على المصرف، بحيث إذا لا قدر الله صار في هذا المعرض أي إشكال من الإشكالات، نحرق نخنب، صارت فيه أي مشكلة من المشاكل، السيارة بتضيع على المصرف، ما تبيش تضيع على صاحب المعرض. إذا كان بهذه الطريقة فهذا بيع تام وبيع حقيقي، ويجوز للمصرف بعد ذلك أن يبيع هذه السلعة ولا يكون من بيع ما ليس عندك بل هو عنده. كونها بقيت أمانة عند المعرض لا ينافي أن البيع صحيح وأن الإجابة والقبول قد تم وأن العملية صحيحة. سيد عبد الكريم يسأل، قال العيلة حامل والدكتور أكد أن الحمل هذا لا نبض فيه، وقال أسأل شيخ باش يقولك نزل ولا ما تنزلش. سألته فيه متيقن، قال متيقن، يعني هل إن ما فيش نبض معناه ميت، يقين يقين. باي قال فيه خطر ولا ما فيش خطر، هو فيه ولا ما فيش ما تعنيناش هلبة هنايا، لكن احنا زيادة في التأكيد بس. قال والله في خطر مش على الأم، لكن في خطر على الجنين اللي يرضع، بمعنى ممكن هذا لو بقي في رحم الأم ممكن يصير فيه تعفن ولا كذا ويأثر على الحليب ويتأثر به الجنين الآخر. إذا كان بهذه الطريقة، ولو لم يكن بهذه الطريقة حتى لو مات وما ترضعش فيجوز إنزاله، لا يعتبر من الإجهاض في شيء. الإجهاض هو إنزال الجنين الحي قبل موعده، أما الجنين الميت فإخراجه لا يسمى إجهاضا. وغالبا هو حتى لو ما غالبا اللي نعرفه إن حتى لو ما فيش جنين يرضع في خطر في بقاء الجنين الميت في رحم الأم، ممكن يمشوها أسبوع 10 أيام لين يتأكدوا، لكن ما يخلوهاش عاد لين يتعفن بكل، لأنه خلاص معاش هو عبارة على دم، والدم هذا كان يمتص في غذاء وكذا باش يصير جنين، معاش فيه امتصاص دم هذه العلقة ولا الجنين ولا كذا، بعد فترة بيتعفن زي الميت الطبيعي، وبالتالي في خطر، أنا يعني أعتقد أنه في خطر في بقائه في رحم الأم مهما كان ترضع ولا ما ترضعش. وبالتالي يعني حسب الكلام اللي انت قلته لا اشكال شرعا في انزال هذا الجنين، سواء كان في خطر على الجنين اللي يرضع ولا ما كانش فيه خطر، كان في خطر على الام ولا ما كانش فيه خطر، هذا امر راجع ليك. حتى لو ما فيش خطر بكل وتبي تنزله جائز شرعا، لو ما فيش خطر وبتخليه جائز شرعا، لو في خطر لا يجوز لك بعد ذلك ان تتركه، لا بد من انزاله. سيد علي من غريان، السلام عليكم. السلام عليكم. سيد علي، يبدو أن انقطع الاتصال بالسيد علي. السيد أبو أحمد قال في بنغازي لا توجد سيولة من 3 أشهر، كيف أستخرج السيولة؟ الآن أنت بلا بطاقة وضعك صعب، حلولك الشرعية قليلة، لابد من تدير بطاقة أو على الأقل تدير التطبيق هذا اللي تقدر تحول به، لأن لابد من أحد هذين الأمرين. وفي حل ثالث الشكل مصدق، ولكن في إشكالية تون نذكرها الإشكالية، لكن بالبطاقة، اللي عنده بطاقة واللي عنده تحويل هذا أمر سهل، يمشي لجماعة الدولار ويقول لاني نبي نشري دولار بالبطاقة أو بالتحويل، طبعا للأسف يعني حيقول له سعر أغلى من سعر السوق. ما نعرفش، أنا آخر مرة من 3 أو 4 أسابيع كان ب8.5، ما نعرفش توا بقداش، نقوله ب8.5 نقدا، يقولك هو ب9 وربع، الله أعلم توا قداش، وكل مرة الفرق يزيد وينقص على حسب أوضاع معينة في البلاد، لكن قالك حتى ب10 مثلا أو ب9 أو ب9 إلا ربع أو ب9 وربع. أنت الآن عجبك الموضوع، قول له خلاص هياني بنشري منك قداش، أنت عندك 1000 دينار، قول له بنشري منك $200 ب150 اللي هو، قال لك باهي يخصم بالبطاقة أو تحول له المبلغ بالهاتف بمجرد الوصول له أو إعطاء إن البطاقة سحبت، يعطيك الدولار، تأخذ الدولار ثم تبيعه لشخص آخر. ولو هذا أحسن واحد يبيع ويعطي في سعر في الدولار، ما تبيعش توا، خوده زي ما يقول المالكية، خوده وليله بعد 2 أو 3 أيام باش نعرفوا ان هذه صفقة، وان هذه صفقة مش ليبي بليبي متفاضلا، لانك انت لما بتشري بالغالي وبتبيع بالرخيص. يعني انت مثلا دفعت مثلا 9000 باش خدت 1000 دولار، لما بتبيع ب8500، فلو انت خدت منه وبعت لطول، في حقيقة الأمر عند المالكية هادو 9000 ليبي ب8500، وهذا ربا تفاضل. عندنا اتصال. سيد علي من غريان،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سلامات شيخ،
1: الله يبارك فيك.
3: والله بنفس المقدار الذكاء بتاعك،
1: النصاب يعني
3: النصاب مارو 85 لابي مقدارها بالنقد.
1: بالنقد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
3: إن شاء الله.
1: ماشي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فهذا الحل لمن عنده بطاقة أو عنده البرنامج هذا التحويل، هذا هو الحل. قد يكون هذا قد يكون أقل من سعر الحرق، يعني تقول تو علاش دير دولار ومشي بيع لواحد تاني، واللودة هذه ما دام هي 9000 ب8500، تبغى نمشي نحرق الدولار طول، نقول له هاك 9000 واعطيني 8، نحرق الراتب اسف، نقول له هاك 9000 واعطيني 8500 وخلاص، لاش اللفة هذه؟ ما هو الامر نفسه، يعني انت شن درت لما حولت له 9000 وخذيت دولار ومشيت بعته لواحد تاني ب8500، شن اللي درته؟ ما هو نفس النتيجة، النتيجة نفسها، ولكن الفعل يفرق، هذاك ربا وانت وقعت فيه اللي هو حرق الراتب، وهذا مش ربا، وهذا الحل مش حلني، هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا نبيعه في الدقلة مثلا بالبياضي ولا بالطابوني، الكيلو بزوز كيلو باعتبار الدقلة غالية والبياضي والطابوني أرخص منها. فالصحابي هذا اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هيك نديره، لما جاب للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جنيب يعني كويس، جاب للجمعة اللي هو الكويس، فقال كل التمر متاعكم هيك، قال لا قال نخش وناخذ الكيلو بالزوز كيلو، نعطوهم الجمعة هذا الكويس وناخذ زوز كيلو جنيب اللي هو أقل جودة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ربا، قال بقى كيف نبي ندير، أنا ما عنديش فلوس وصغاري هلبة، نبي هلبة تمر، وهذاك عنده فلوس ولا صغارة شوية يبي يترفه يبي تمر غالي، كيف بنديره لو الطريقة هذه حرام؟ قال له الطريقة بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا، قال له بيع الدقلة متاعك بالفلوس مثلا الكيلو بعشرة، ثم العشرة جنيه هادو اشري بيهم زوز كيلو بياضي. تبقى ما هي النتيجة نفسها يا رسول الله، أنا يعني كنت نعطي كيلو دقلة بزوز بياضي ولا طابوني، توا لما بعتها بالفلوس اشتريت زوز كيلو، نفس النتيجة، ايه نفس النتيجة، لكن هذاك فعل إثم وربا والعياذ بالله، وهذا ليس إثما وليس ربا. فما تقولش إن النتيجة واحدة، حتى لو النتيجة أسوأ، بمعنى إنك لما تدير هالطريقة اللي قلتها هني متاع الدولار وتاخذه وتبيع لغيره تطلع 9000 ب8000، ولما نحرق الراتب تطلع 9000 ب8500، نجي لهذه الطريقة الصحيحة، لأن ربي حيبارك لي في 8000 وتمشي معاي الأمور. لكن لما ندير حرق الراتب وهو ربا، حتى لو أعطاني أكثر من 9000 مش حتمشي الأمور، وهذا واقع ونشوفه فيه وكذا، معناها مش كلام تنظير. يعني كثير من الحالات اللي دخلت في ربا كانت نهايتها سيئة جدا جدا جدا، وحكيت أكثر من مرة على حالات يعني ناس متزيدة واخدت الربا باش ترفها على نفسها، بعدين مشت فيها بكل، اللي عاد رفها على نفسها اللي عاد حصل حتى كيف يلف أموره. والقصة اللي حكيتها لن تستغرب، يعني كيف تاجر يترك هذا الخيار اللي أعطوه له، خيار جيد جدا أعطوه له، تركه وضاعت عليه الأموال. عندنا اتصال سيد يونس بن بغازي. السلام عليكم. السلام عليكم. فالربا كونك انت مستحق، ما دام عندك طريقة شرعية، حتى وإن كانت الخسارة أكثر لا يجوز لك الانتقال للربا. مسألة الدولة أعطتنا والدولة قالت لنا والدولة دارت لنا، هذا كلام غلط. راه بعض أمس واحد يكلم فيا يسأل فيا سؤال، فقلت له حرام، نسمع في الثاني يقول شن دخل الدولة، هي اللي قالت لك خذ. لا الدولة قالت لك خذ ولا ما قالت لك شخذ. يعني الدولة لو تجي تقول لك والله تعالى خذ قرض بمئة ألف ورد 150 ألف، ما دام الدولة دارتها معناها حلال؟ لا تضحكش على روحك. راه هذا الكلام كلام خطأ. الدولة حرام عليها كل واحد، لو كانت الدولة تقدر تدير حل وما دارتش، كل واحد يتعامل بالربا في إثم اللي يقدروا يديروا وما داروش، لكن هذا لا يعفي من فعل من الإثم. يعني أني ارتكبت ربا علي 1,000,000 سيئة، المليون سيئة المسؤول اللي كان يقدر يخليني ما نديرش العملية هذه وما باش وخلاني نديرها، هو بياخذ 1,000,000 واني تابت 1,000,000، مش هو بياخذ 1,000,000 واني بنطلع سليم. عندنا اتصال سيد يونس من مغازي.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معلش بتصل علي خط يا شيخ انت، معلش
1: خير ان شاء الله.
4: حديث واجب.
1: تفضل
4: يا شيخ. اللي توفيت الزوجة وتركت ابن وحيد وزوجها وعمها. كيف تقسيم؟ من يقسم ومن من يرث هذه الزوجة؟
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله.
1: ماشي ماشي. سيد صلاح من جدابية.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك شيخ.
1: الله يبارك فيك.
5: شيخ ما حكم الشرع هي قضية قتل يا شيخ؟ مثلا شخص في من الناس شاب عارك مع شاب أخرى مصاجرة وقتلع صرف قاتل تمام؟
1: باه.
5: فالقبيلة الأخرى العائلة اللي منها أهل القتيل قبيلته هل المقتول وقبيلته يا شيخ هجروا قبيلة أخرى كلها القبيلة كلها مش الشخص فقط اللي قتل وعائلته بس والله أبوه أخوه لا القبيلة بالكامل أبناء عمه وأبناء عم عمه قبيلة بالكامل هذا كل عن 90 أسرة هجرت من المنطقة اللي كان ساكن فيها يا شيخ ما حكم الدين الشرع في الموضوع هذا يا شيخ
1: وهذوك هيك يوافقوا بسهولة يعني
5: أه؟
1: التسعين عائلة هيك يوافقوا بسهولة يطلعوا من رزقهم وأرضهم وكذا
5: والله يطلعوهم يا شيخ طلعوا كلهم والله
1: ما تسمع
5: والله يطلعوا كلهم تسمع عليهم قولهم بشنين أطلعوا كلهم أطلعوا كلهم والقتيل جاء في الحبس نزون يعني جاء القتيل القاتل قاسي القاتل يعني اللي جدا معروف وقضية المشاجرة هي
1: أصلا ولا الدولة وين الدولة والدولة وين الدولة وين
5: الله يا شيخ ما مش عارف هذه عرف الشمعية هذه اللي تهجى اللي يقتل هو وهلا وخوه وقبيلته والحوش ولا السيدة ولا عمة كلهم يطلعوا من المنطقة
1: لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
5: شكرا بارك الله فيك يا شيخ
1: تسمع الإجابة فقلت هذه مسألة أن حرق الراتب وأن أني الله غالب ما عنديش مندير والدولة أرى الضرورة لا تبيح الربا إلا الضرورة الملجئة يعني أني عندي علاج ينأخذ ربا ينموت معاش لقيت ما ناكل لا ناس تبرعوا لي ولا أعطوني زكاة ولا سلفوني معاش لقيت ما ناكل يا نحرق الراتب ينموت في هذه الحالة يقال بجواز أخذ الربا لكن ما دام عندك طرق حلال حتى وإن كان الأقل وأظن ليس أقل ممكن أكثر بالعكس ممكن لما تأخذ الدولار تطلع 9800 وب 8700 ولما تحرق الراتب حرق 9000 ب 8500 لكن على كل حال أقل ولا أكثر ولا مساوي ما دام عندك طريقة جائزة لا يجوز لك أن تذهب إلى الطريقة الربوية وتقول والله فرق بتهم لا مش فرق بتهم هذا أنت اللي مسؤول عنه بينك وبين ربي أنت المسؤول عنه وهو الحديث يقول من أرشد إلى خير أو دل عليه كان له من الأجر بمثل أجر من عمل به من دون أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا وبالعكس اللي يدل على شر ولا يرشد إليه أراه الإثم اللي بيديروه الناس اللي دلهم على هذا الشر بيتحصل عليه هو بدون أن ينقص ذلك من شرهم ولا من إثمهم شيئا فأنت المسؤول متاع مصرف ليبيا المركزي ولا اللي هو اللي خلاك تضطر لحرق الراتب خلاك تضطر لحرق الراتب وكان يقدر يخليك ما تمشيش للطريقة هذه وما باش يتصرف أنت آتم وهو آتم أنت وقعت في الربا هو وقع في الربا غير الفرق أنك أنت بينك وبين ربي لكن هذاك ألاف ولا ملايين بيعلقوها في رقبته يوم القيامة وحتى هم بيتعذبوا معاه يعني ني لما بناخد مثلا زي ما قلت مليون سيئة هذاك عنده مليون يعني مش حنتحاسب على المليون متاع ولد عمي وخالي وجدي وكذا لكن هذاك بيتحاسب عليهم كلهم هذا الفرق بين المسألتين عندنا آخر اتصال سيد محمد من صبراتة
6: السلام عليكم ورحمة الله شيخ من طابة
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: تحية طيبة لك يا شيخنا، الله يبارك فيك
1: إن شاء الله، جزاك
6: الله خير في ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: آمين يا رب، آمين أجمعين.
6: الله يبارك فيك، ديما نطلب منك السماح، أنا سمحت لي فيما يسير.
1: مسامحين مسامحين أنت وكل
6: الله خد. يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك.
6: الفضل والله عندنا مدرس في مدرس يعني فاضل في القرآن الكريم له باع طويل، فمرة سمعته عبر الإذاعة طبعا تابع فيه كويس أنا، فقال الإنسان بعد يتم يقول إن كان من توفيق فهو من الله، وإن كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان. فقال أنا كلمة مني ومن الشيطان هي قال بصراحة يعني ما استصغتهاش، فأرجو اللي يسمع فيه يسأل الشيخ يقول لي شيخ يعني قال من نقول مني ومن الشيطان، وكأني نشعر في نفسي أني مدحت الشيطان فيتعاظم هو ويزي. فقال سألوي عليها هل كان في هذا شيء ولا لا، والله بهذا اللفظ
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: أي بارك الله فيك شيخ الفاضل،
1: ماشي ماشي السلام عليكم. الآن مسألة الشراء بالصك المصدق فيها شوية طول، لعلي أرجئها إلى مسألة أخرى، لكن أنت يا سيد أبو أحمد أول شيء برا قدم في البطاقة، والآن معاش تعطل، أو على الأقل قدم في التطبيق اللي يقولوا له الابليكيشن هذا باش تقدر تبيع وتشري بطريقة شرعية وما تضطرش لحالق الراتب، تقدر بدل الدولار تمشي تشري سلع تانية، لكن هذه بعيدة شوية، تمشي بالبطاقة متاعك ولا بالتحويل تمشي تشري ثلاثة صناديق زيت ولا طماطم ولا سلعة كذا وتبيعها لناس ثانية، لكن غالبا حتخسر فيها هلبة. دائما الذهب والفضة والدولار أريح شيء، أنت ما تبي تبيع تبيع، لكن الزيت مرات يخاف منك صاحب الواحد يقول اشبح كيف مخزنة ولا كذا، مرات ما يشريش منك. فهذا الحل الشرعي أنك تدير البطاقة أو تدير التطبيق. النصاب آخر تحديث حسب علمي يا سيد علي 94,000 وحاجة، فاللي عنده 94,000 فأكثر وبقيت سنة كاملة دون النقصان على هذا المبلغ يزكي، يقسم المبلغ اللي عنده بالكامل مش النصاب بس، في اللي حسابه كان عنده 130 فاتوا النصاب بيزكي على النصاب اللي هو 94، لا بتزكي على المبلغ كامل، تقسم المبلغ كامل على 40 والناتج هو الذي تخرجه زكاة 130,911 مثلا، هذا المبلغ 130,911 قسم على 40 الناتج هو ما يجب عليك أن تخرجه زكاة. السيد يونس بن مغازي قال توفيت عن زوج وابن وحيد وعم، الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث والباقي كله للابن ولا شيء للعم، الابن يحجب العم من الجهة، هذا جهة أقوى وبالتالي لا شيء للعم. فالخلاصة لو عنده 1,000 دينار 250 دينار للزوج و750 دينار للابن اللي هو ربع فرضا وثلاثة أرباع تعصيبا. صلاح من جذابية ما نعرفش هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوها فإنها منتنة العصبية والقبلية والكلام هذا، يعني أني ولد عمي اللي ممكن أصل أني متعارك أني وياه قتل الواحد جيت طلع فيها من حوشي ورزقي علاش؟ قال هذا عرف، والعرف يعتد به في الشرع، نعم يعتد به في الشرع ما لم يخالف نصا صريحا، وهذا فيه نص صريح لا ضرر ولا ضرار ولا تزر وازرة وزر أخرى، أني طلع فيها من حوشي على خاطر ولد عمي قتل علاش؟ قال لك هو قداش 90 أسرة، أنا متأكد أن في منهم 5-6 أسر أصلا متعاركين مع القاتل وما يكلموش فيه وما يحبوش فيه، وكان يلقوا يعدموه ولا الله أعلم كيف جيت هجرني علاش. فالعرف يعتد به إذا تعارف عليه الناس وألفوه ولم يخالف نصا شرعيا، فإذا خالف نصا شرعيا كما هو هنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، أنت لما طلعت من حوشة أنت خنبت منه رزقه، ممكن سنة سنتين تقعدك وبعدين يجوا ينقزوا فيها الجماعة التانيين وفمن لا ضاع عليهم الرزق. يا سيدي ما خنبتاش وقعد بسمه، لكن أنا نبي نستفيد منه وانت منعتني من الاستفادة. أنا طول عمري باش بنيت الحوش هذا، طول عمري شاقي وتعب وكذا باش بنيت الحوش هذا، جي تقول لي انت اطلع منه، حتى لو عوضتني ومشيت لمكان ثاني، لا اني اني اني راضي بالمكان هذا، ولادي يقروا في المدارس هادو، والجيران متاعي متآلف معاهم ومتآلفين معاي، وهم من اقربائي ومن قبيلتي، جيت طلعني علاش؟ فهذا الفعل محرم قولا واحدا، وسيجازى من حكم بهذا الحكم. لكن الكلام وين الدولة؟ معقولة 90 هيك ما فيش واحد مشى للدولة شكاية قال لهم راه والله طلعوني من منزلي بدون جناية جنيتها؟ هو ذاك اللي قتل جي طلع فيا ني ولدي وامي ومرتي وخالي وعمي وجدي علاش؟ فحقيقة أنا سمعت به الكلام هذا أكثر من مرة الحقيقة، ومستغرب أن الناس كيف ترضى هيك بذل نتيجة تعارف قبلي هو غير صحيح. المفروض أن إذا كان في دولة يجول القاتل هذا إذا كان عمدا عدوانا، يجول أهل القتيل يقولوا لهم تبوا تقتلوه، ولا تبوا تعفوا عنا عن الدية، ولا بتعفوا عنا مجانا. كان اختاروا الخيارين الأولين، ماشي الحال لهم ذلك، قالوا لا بنقتصوا منا. الدولة يقولهم الآن بنقتلوه قصاصا لكم، لو كانت في دولة تطبق الحدود الإسلامية الآن سنقتله قصاصا لكم. أي واحد تاني يغلط في أي واحد من القبيلة هذيك سيكون حد القصاص. يعني ما في اللي يقول لك لا والله كان القبيلة هذه قعدت مرة مرة واحد من هذوك بيجوا يقتل هذه، هي مش لعب، هي دماء الناس وأموالهم وأموالهم وأعراضهم ليست لعبا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. شنو لا يسرف في القتل؟ عندك الذي قتل اقتله فقط. أي واحد تاني تقتله زايد على هذا تقول لا والله إحنا الراجل اللي في زي كليب وجمعته قال إنما أقتله بشسع نعل كليب، يعني بالخيط بتاع نعل كليب، وجدت على رأسها بعدين قال إن قتل الكريم بالشسع غالي الحارث بن عباد. فتقول والله إحنا قابلتنا عندها وجاهة وكذا، الواحد يساوي أربعة، فيش في الكلام هذا في الشرع، ما فيش الكلام هذا. لو كان في دولة انت قالوا لك الآن واحد من القبيلة الدنيئة قتلت واحد من القبيلة الشريفة، الدنيء والشريف هذا ما عندناش فيه مفاضلة في الإسلام، هذا مسلم، بل بالعكس قد يكون الأقل حسبا ونسبا هو الأكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش اللي من قبيلة نسيبة ولا حسيبة ولا. فيقولوا لا ماشي الحال نقتلوه، هذا اللي قتل نقتلوه، أي واحد منكم يقتل أي واحد منهم حده القصاص. هكذا بعد ذلك تستقيم الأمور. أما كان ما هجرناهمش كل يوم هذا بيقعدوا يصطادوا في واحد وكل يوم بيقتلوا واحد وكل يوم كذا، معناها الدولة ضايعة، دولة مفيش دولة. والعرف هذا عرف ظالم وعرف مخالف للشرع، ومشايخنا يقولوا العرف اللي مخالف للشرع قصة طول ما تخليش ينتر. بالتالي هذه مسألة غريبة، واللي مستغرب فيه إن 90 أسرة يوافقوا. يعني الزبير بن العوام لما جاء بياخذ من الخليفة، الله يتوه مش عارف الزبير ولا بالك عبد، المهم واحد من الصحابة هم، الله يتوه نسيته مني هو بالضبط، لما بياخذ منه سلح العبيد متاعه بقاتل دون ماله ودون أرضه. فلما وصل الأمر للخليفة قال خلوه له واعطوه أرض تانية معها. هكذا المسلم مش يجي يقولك والله حكم عليك شيخ القبيلة 90 عيلة امشوا ترحلوا نلموا قشيشنا ونطلعوا طول حتى بغ ما نقولوش. شنو شيخ القبيلة هذا كلام قرآن ولا شنو؟ فحاجة والله غريبة، أني مستغرب أن ناس هكي ترضى بهذا الذل. ونسميه ذل لأن ذل يعني راهو لما بتمشي تغرب برا وبتقعد تأجر ورزقك كله تشوف فيه قدام عينك وما تقدرش تطق فيه راهو هذا ذل ما بعده ذل. السيد محمد من صبراتة قال إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. قال كأنك أنت يعني تشكر الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الشيطان أثر حتى على بعض الأنبياء في مسائل معينة أرادها الله عز وجل أن تكون يعني لخبطة في التلاوة باش يقول كلام لم ينزل عليه. فهذا الكون الشيطان يؤثر على الشخص يؤثر على الشخص. والعصمة الإنسان اللي يدعي أن الشيطان ما يأثرش عليه ولا ما يلخبطاش ولا كذا هذا يدعي أمرا ليس له وبالتالي القول هذا لا حرج فيه إن كان صوابا فالذي وفقني إلى هذا الصواب هو الله عز وجل. أكيد إذا كان خطأ إما أني ما قريت شباهي ولا ساهي ولا أشبه عشان يمفكر ولا لأي ظرف من الظروف وإما الشيطان قد يلبس عليك وهذا نلحظه أحيانا تبدأ المعلومة في بالك 100% ولما تتكلم بعكسها في حاجة معينة الشيطان خلاك تفكر في موضوع معين وجهك لتوجيه معين فخلاك تتأثر. هذا لا حرج أن الإنسان يقول الكلام هذا فالقول هذا لا ينافي عقيدة ولا ينافي شيئا عادي مش الشيطان يوسوس. هي الآية ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا الشيطان هو الذي وسوس لهم ليفعلوا هذه الأفعال المحرمة وأطاعوه. وانت أي معصية تديرها منين المعصية هذه؟ كذبت ولا اغتبت ولا سرقت ولا ما صليتش ولا ولا ولا المعاصي هذه منين أصلها؟ الشيطان والنفس. الشيطان غلب جانب المعصية عندك فتركت الخير وذهبت إلى المعصية وبالتالي المعصية هذه ما من وسوسة الشيطان ومن تأثير الشيطان وكل واحد عنده شيطان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا القرين هذا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يوسوس إلا بخير. والباقي الشيطان ديما في صراع. هو الآية في سورة الإسراء لا احتلكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإنما جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يؤثر على الإنسان لا, لا, لا, لا, لا ريب. وبالتالي هذه العبارة أراها صحيحة ولا شيء فيها مع ذلك تزيد رجحها. لكن في كثير من العبارات الناس يظنونها مخالفة وهي ليست مخالفة بل هي موافقة ولا شيء فيها بإذن الله تعالى. وما نعرفش لأني دي ما نقول فيها ما شعرتش أن فيها أي شيء ولا هي أصلا فيها أي شيء بإذن الله تعالى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيك في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تذكرون.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو أرأيت الحمء الحمو من هو الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج أرأيت الحمو فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت الحمو الموت هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت شو معنى الحمو الموت الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب وكذلك أقرباؤها غير المحارم تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم ما عنديش كلمة قريب وبعيد القريب عادي والبعيد ممنوع لا حتى القريب نوعان قريب محرم يدخل على العين والرأس المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت القرابة تأتي منهم الموت شو معنى الموت الهلاك يأتي الطلاق للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها يخش ولد خالتها يسلم علي أساس تسلم أنت تمنين منين هذه ليست محرما يغضب الزوج ربما يحدث الطلاق هذا الحمو الموت تحدث المشاكل ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم فالإسلام سد هذا الباب الإسلام سد هذا الباب ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب يسموا فيه خيانة المحارم هم من يقصدون بالمحارم يقصدون القرابة يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا كل ذلك ليش لماذا حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات هذا حرام عليه يدخل لوحده حرام عليه ويصافح بنت خالته حرام عليه بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا كلام حول الضرورة الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة غير الضرورة لا فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم يا جماعة هذا الأمر مهم جدا ولهذا لاحظوا شيئا مثلا إمامنا مالك نص على ماذا على مسألة قال يكره السلام على المرأة الشابة السلام رأى مش المصافحة لا كلمة السلام عليكم يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
0: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
3: الشك هنا يعني الأصل، الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلم منه، على الأقل متذكر عليه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعها ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ. حتى فلوس واسع.
0: نعم.
3: أكيد متسلف ممكن والله كذا. لا لا، ما ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
4: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد

0: واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا نأدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام.

0: لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
0: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
0: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفوا أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
3: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل إن فإحنا ننصحه ننصح بال 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء عندنا، ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا، أولى ليه من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال، وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال الأول شيخ نسأله عليه: مكان صندوق الزكاة؟
6: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل. لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك. وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
2: تقريبا تبع بوسليم.
6: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني.
7: حتى أجنبية يعني.
6: حتى أجنبية لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
7: تسمع بي يا شيخ؟
6: نسمع فيك.
7: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
6: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعيلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
2: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
6: آمين يا رب.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 35 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، نشرع في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى في شرح باب الصلاة، وأول فصل من فصول هذا الباب هو فصل الأذان. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكمه فقال: الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقت اختياري أو مجموعة معه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الأذان ذكر المصنف رحمه الله حكمه فقال هو سنة مؤكدة بكل مسجد. كل مسجد ولو تلاصقت المساجد وكانت قريبة من بعضها فإنه يسن في كل مسجد، وكذلك يسن لجماعة طلبت غيرها، يعني حتى ولو في غير مسجد وهناك جماعة تريد أن تصلي معا ورجت غيرها أن يأتي ويصلي معها، ولو كانت في زردة ولا في غيرها مثلا، ما فيش باس إنهم هم يأذنوا حتى يسمع غيرهم ويأتي للصلاة معهم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. وكذلك يعني من المندوب مما يندب فيه الأذان، يعني من كان في غنمه أو في البادية أو كذا، نقول مثلا في قطيس ولا في الحمادة ولا في غيرها، فإن مع أنه ما يرجو لا يرجو غيره، مرته في مكان ما يرجو لا يرجو فيه أن يأتيه غيره أو جماعة أخرى أو كذا، ولكن يسن في ذلك المكان الأذان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والحديث الآخر الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أنه إذا كان في غنمه أو باديته فليؤذن، فإنه لا يسمع صوت الأذان حجر ولا شجر ولا غير ذلك إلا ويشهد له بهذا الأذان. فهذا فضل عظيم وأجر كبير ينبغي يعني المحافظة عليه.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله: ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقتي اختياري أو مجموعة معه.
1: نعم، شوف يا شيخ، هنا قال لفرض، إذن الأذان لا يكون للسنن، فهو هذا من ضوابط، يعني أي صلاة يؤذن لها فهي واجبة، ليس لفرض فقط، لفرض وقتي. صلاة الجنازة فرض، وإن كانت فرض على الكفاية يعني واجب على الكفاية، لكنه لا يؤذن لها وهي ليس لها وقت أصلا. وكذلك الصلاة الفائتة،
0: القضاء يعني،
1: لأن ليس لها وقت، خلاص قضاء هذه، فلا يؤذن للصلاة الفائتة. وقال لفرض وقتي اختياري، فهذه كلها محترزات. وقتي عرفناها يعني خرج به صلاة الجنازة والصلاة الفائتة، واختياري يكره عندنا الأذان للصلاة في وقتها الضروري. الأذان للصلاة إنما يشرع ويكون في وقتها الاختياري لمن رجى أن يأتي غيره أو لمن كان في باديته أو غنمه أو غير ذلك، قلنا هذا مندوب في حقه. والسنة يسن في المساجد وإن تلاصقت ولمن طلب غيره، هذا يسن، أما غيرهم ممن لم يطلب غيره فهذا يندب في حقه. نعم.
0: قال لفرض وقتي اختياري أو مجموعة معه.
1: نعم، عندنا جمع تقديم وجمع تأخير، سواء للسفر أو جمع، الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وبين جمع تقديم أو بين المغرب والعشاء، جمع تأخير
0: في مزدلفة.
1: نعم، في مزدلفة يؤذن لها عندنا. طبعا هي أهل العلم اختلفوا هل بأذان وإقامتين أم بأذانين وإقامتين أم بأذان وإقامة واحدة. فالمشهور المذهب عندنا، وفي هذا أحاديث كلها، يعني سبب الاختلاف هو اختلاف الروايات والأحاديث في ذلك، فالمذهب عندنا أن حتى الجمع بين المغرب والعشاء للمطر يؤذن للصلاتين، الصلاة المغرب يؤذن لها أذان خارجي حتى يأتي الناس ويقام لها إقامة الإقامة، بعد ذلك عندما يقومون للعشاء يؤذن لها، أو قبل أن يقوموا للعشاء يؤذن لها داخليا حتى لا يشوشون على الناس ويقام. فعندنا إذن بأذانين وبإقامتين، سواء الجمع بين الظهر والعصر في بعرفة، أو بين المغرب والعشاء بمزدلفة، أو بين المغرب والعشاء من أجل المطر، أو كل ذلك يكون يعني يسن له الأذان. قبل قليل ذكرنا أنه لا يكره أن يؤذن للصلاة في وقتها الضروري، قالوا إلا في حالة الجمع، إذا كان بسبب جمع مشروع سواء للسفر أو لعرفة أو لغير ذلك فإنه لا بأس أن يؤذن، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير يؤذن للصلاتين. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ذكرت أن الأذان سنة في المساجد وإن كانت متلاصقة.
1: نعم.
0: وذكرت قبل قليل أن الأذان لصلاة العشاء في حال الجمع يكون داخل المسجد حتى لا يشوش على الناس.
1: نعم.
0: طيب الآن في بعض
1: هذا على المشهور في المذهب. نعم. عندنا قول آخر أنه نعم. بأذان وإقامتين.
0: نعم
1: نعم.
0: في الآن شيخنا بعض الناس خاصة في القرى قالوا أن مثلا فيه أكثر من مسجد في القرية والأذان يسمع من المسجد الآخر عن طريق مكبر الصوت طبعا، فهم الآن المسجد هذا الظاهر ما عندهش يقيم أو ما يكونش يقيم، أحيانا يعني يأتي المصلون للمسجد متأخرين عن وقت الأذان مثلا بربع ساعة تلت ساعة قبل وقت الإقامة، فهل في الحالة هذه يأذنوا ولا ما يأذنوش؟
1: هو شوف يا شيخ، الأذان سنة قلنا في المساجد وإن تلاصقت وفي وقتها، في وقتها الاختياري، وقعد هو وقت الاختياري حتى ربع ساعة وغيره، اللهم إلا هنا يعني فيما يتعلق بوقت صلاة الفجر وقت المغرب هذا يضيق فيه، ينبغي حتى إن أرادوا أن يؤذنوا بلا بلا بلا
0: مكبر صوت
1: حتى يأتوا بالسنة، لأن السنة تقوم بذلك، وما يشوشوش على الناس اللي افطروا واللي ما افطرش ولا اللي بيمسك ولا غيره حتى لا يشوشوا على الناس، هذا بالنسبة للوقتين لأن عليهما مدار الصوم. أما باقي الأوقات سواء داروه بالإذاعة الخارجية أو داروه بمجرد يعني بالصوت فقط من غير مكبرات الصوت، ومرات هو أولى طالما
0: في نساء في المنطقة ممكن يصيرهم تشويش حتى هم في يصلي ومصلتش،
1: يأتوا بالسنة ينبغي يسنوا في حقهم، مش واجب، يسنوا، لأنه قلنا يسن في جميع المساجد، يسنوا في حقهم أن يؤذنوا، ولكن ليس من الشرط أو من الضروري أن يستعملوا مكبرات الصوت، فالسنة تحصل بمجرد الأذان ولو من غير مكبرات الصوت، وحتى لا يحصل تشويش على الناس. نعم. وضرر. نعم. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على كيفية الأذان فقال: وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم بصبح إلا الجملة الأخيرة. فضل شيخ.
1: الأذان مثنى، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
0: نعم.
1: فالأذان كله مثنى أو مثنى، اللهم إلا عندنا يعني لا إله إلا الله في آخره فتقال مرة واحد، وهذه باتفاق، والخلاف
0: شيخنا قصد بي إلا الجملة الأخيرة يعني
1: إلا الجملة الأخيرة. نعم. وكذلك عندنا الصلاة خير من النوم، وهي يسن أن تقال في صلاة الصبح في الأذان الثاني اللي هو في وقت طلوع الفجر، ليس في الأذان الأول الذي هو يؤذن قبل يعني طلوع الفجر، الأذان الأول حتى الناس يعني يستيقظون من نومهم ويجهزون أنفسهم، من يريد أن يصوم أو يصلي أو غير ذلك يجهزون أنفسهم للصلاة. فطبعا الأذان هو لا يشرع قبل دخول وقت الصلاة إلا استثناء في الصبح فقط، وهذا من السنة، إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن في صلاة الصبح أن يجعل لها أذانان، أذان في سدس الليل الآخر يعني قبل الآن تعارف أو وضع الأوقاف لها يعني إن نصف ساعة، لكن ينبغي أن يكون قبل لا بعد، يعني فيه إشكال أن يؤذن لها أذان بعد الوقت فهذا فيه خلل ويضر الناس بصيامهم ويشوش عليهم، فالأذان إذن يسن أن يؤذن قبل الوقت بالنسبة لصلاة الصبح فقط، ويسن في صلاة الصبح في أذانها الذي هو عند طلوع الفجر أن يقول المؤذن بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، بعدها يقول الصلاة خير من النوم مرتين. وعندنا التكبير يا شيخ، التكبير هل هو مربع أربع مرات في البداية أم هو مثنى اثنين فقط؟ عندنا مذهب مالك وهو أذان أهل المدينة وما درج عليه أهل المدينة هو الأذان المثنى وتثنية التكبير في البداية، يعني وإن كان شائع عندنا الآن وهو صحيح، هو حتى حديث أبي محذورة الذي ورد فيه الترجيع وورد فيه كذلك التكبير رواه مسلم بتثنية التكبير في بدايته، ورواه الخمسة يعني أحمد والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رواه بتربيع التكبير. وقد ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه يعني قال فيما يتعلق بالأذان والإقامة أن مذهب مالك ومذهب الشافعي في ذلك يعني متفقان في الأذان والإقامة إلا في موضعين، في الأذان في التكبير في بدايته، فحتى عند الشافعية عندهم الترجيع إلا في البداية التكبير 4 مرات في مذهب الشافعي، وعندنا مرتان فقط على حديث أبي محذورة الذي رواه مسلم وعلى عمل أهل المدينة. وفي الإقامة قد قامت الصلاة هل تقال مرتان وهو مذهب الشافعي أو تقال مرة واحدة كما هو مذهب مالك، وقد صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الاختلاف المباح، فهو من الاختلاف المباح. فالمهم أن مذهبنا في الأذان هو أنه مثنى كله إلا الجملة الأخيرة اللي هي لا إله إلا الله نقولها مرة واحدة، والتكبير مثنى كذلك ليس 4 مرات. يعني لو احنا لو عند الأذان يعني نسمع الأذان يقول الله أكبر الله أكبر وبعد ذلك يعيدها مرة أخرى الله أكبر الله أكبر، هذا تربيع، فهذا صحيح لكن على وثابت به أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي محذورة الذي أخرجه الخمسة وغيره، ولكن ليس على مشهور مذهب مالك، فمشهور مذهب مالك هو الاقتصار على تكبيرتين فقط. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله وخفض الشهادتين مسمعا ثم رجعهما بأعلى صوته مساويا بهما التكبير.
1: نعم، يعني بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول يعني يسمع من حوله، يعني هو تو الآن احنا عندنا عن طريق مكبر الصوت وكذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك يرفع بهما صوته يساوي بهما التكبير الأول، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. فهنا ترجيع يعني كما ورد في حديث أبي محذورة، وهذا يعني يغفل عنه الكثير، قليل الآن من يرجع، توشيبين وناسنا الأولين يرجعوا كثيرا على مقتضى مذهب مالك وعلى حديث أبي محذورة وهو قد أسلم متأخرا، فلهذا رجحه كثير من أهل العلم فيما يتعلق بالترجيع. فسنة الترجيع ينبغي الإتيان بها في الأذان بعد التكبيرتين أو 4 تكبيرات عند من يرى أن 4 تكبيرات بعد يأتي الترجيع، اللي هو أنك أنت تسمع بصوت منخفض على الصوت التكبير الأول من بحواليك، وبعد ذلك تعاود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعد أن ذكرتها مرتين بصوت منخفض ترجع وتأتي بهما بصوت مرتفع، فهذا يسمى بالترجيع.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال وهو مجزوم بلا فصل وبنى إن لم يطل.
1: نعم، مجزوم يعني العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، والأذان يختلف عن الإقامة، فالإقامة معربة الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، معربة الإقامة. لكن الأذان الله أكبر الله أكبر، مثلا بتقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فكلها بالتسكين أو بالجزم توقف عليها كل جملة لوحدها لا تصلها بما بعدها. قال بلا فصل يعني هو مجزوم، وبلا فصل يعني مش تجيب التكبيرتين الأوليين ومثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعد ذلك تأتي بفاصل، سواء بسكوت أو بكلام تتكلم في كلام خارجي تكلم شخص ولا تفعل تقوم ببعض الأفعال. فقال هو يبني إن لم يطل الفاصل، كلمت شخص كلام خارجي خارج الأذان فعلت بعض أو قلت بعض أقوال الأذان وقمت بفاصل، سواء بسكوت سكت شوية،
0: شربت مية،
1: شربت مية، ولا كلمت شخص وإلا غيره. قالوا لو لم يكن الفاصل طويلا لا بأس، يعني
0: يستأنف
1: يبني. نعم. لا يبني، لا يستأنف. متى يستأنف؟ إن طال الفاصل، إن كان الفاصل طويلا طول 5 دقائق غيره، فهذا نقوله له عاود من الأول. لكن إن كان الفاصل يعني يسير ومش طويل لا بأس يبني على الأول.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على متى يحرم الأذان، فقال: وحرم قبل الوقت إلا الصبح، فيندب بسدس الليل الأخير، ثم يعاد عند الفجر. تفضل شيخ.
1: نعم، هذا كنا قد أشرنا إليه يا شيخ.
0: نعم.
1: ونزيد نؤكد عليه بالنسبة للصلوات، الأذان للصلوات كلها سواء فيما يتعلق بالظهر ولا العصر ولا المغرب والعشاء، يحرم الأذان قبل الوقت، لا يجوز. اللهم إلا فيما يتعلق بصلاة الصبح، فهذه عندنا فيها الحديث الذي ذكرناه آنفا، إن بلالا يؤذن بليل، فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهنا هذا الأذان يعني يشرع في صلاة الصبح أن يؤذن لها أذانان، أذان عند طلوع الفجر، وأذان قبل طلوع الفجر في سدس الليل الآخر، قبل يعني أذان الفجر بنصف ساعة أو بأكثر على ما اصطلح عليه الناس. والآن عندنا يعني ما رتبه الأوقاف أو كذا وعممته على المساجد عندنا، هو أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها بنصف ساعة، حتى يتهيئ الناس من يريد الصيام أو من يجهز نفسه للصلاة أو غير ذلك. فهذا من السنة وهو أمر مشروع. وقلنا إذن عندنا خاصيتان اختصت بهما صلاة الصبح أو الأذان لصلاة الصبح. الخاصية الأولى هو أن يؤذن له أذانان، والخاصية الثانية هو أن يزاد فيه الصلاة خير من النوم أيضا مرتان، تقال بعد حية على الفلاح.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الأذان بقوله: وصحته بإسلام وعقل وذكورة ودخول وقت.
1: نعم، يعني ما يشترط لصحته، أول شيء الإسلام، وإن كان هو يعني يشترط حتى يصح الأذان أن يكون مسلم الذي يؤذن، لا يؤذن غير مسلم. وإن كان بالأذان سيصير مسلما، لأنه هو في بالأذان سيشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، لكن هو الأذان لا يصح من غير المسلم، وإن كان هو سيصير به مسلما. فإذن الإسلام، والإسلام يعني هذا شرط صحة كما هو معلوم، ليس شرط وجوب في العبادات كلها، هو شرط صحة حتى في الصلاة وغيرها والأمور الواجبة. نحن نتكلم الآن عن سنة، فلا تصح الأعمال إلا من المسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني العقل، فلا، لأن التكليف مناطه بالعقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو ب18 حولا ظهر، فغير العاقل لا يصح منه الأذان. والذكورة يعني لا يصح الأذان من المرأة ولا من الخنثى المشكل، ولا من الخنثى المشكل لا يصح منهما الأذان.
0: شيخ، ما المقصود بالخنثى المشكل؟
1: الخنثى المشكل هو الذي يعني مختلط بين الذكر والأنثى، ولا يميز هل هو يعني هناك خنثى غير مشكل، يعني مثلا معه آلة الرجل أو آلة الذكر، وإن وجدت الآلة الأخرى لكن أكثر المواصفات تميل إلى الرجل، فهذا خنثى غير مشكل. وكذلك عندنا مثلا خنثى يميل إلى كونه أنثى، فهذا واضح يعني يأخذ أحكام الأنثى. والخنثى المشكل هو الذي يعني فيه ميل لكلا الجنسين وفيه إشكال هل هو ذكر أو أنثى، فلا يصح الأذان لا من الأنثى ولا من هذا الذي هو خنثى مشكل. ودخول الوقت، وذكرنا أنه يحرم الأذان قبل الوقت إلا يعني فيما يتعلق بصلاة الصبح، عندنا سنة خاصة بها يؤذن لها قبل الوقت ويؤذن لها عند دخول الوقت. وهو إذن يحرم الأذان قبل الوقت، وهو لا يصح أيضا. فمثلا أذان المغرب أذن له قبل وقته ب5 أو 10 دقائق قبل غروب الشمس، هذا الأذان غير صحيح، ينبغي أن عند غروب الشمس يؤذن مرة ثانية. إذن هو حرام لو تقصد الشخص، الخطأ هذا رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكروا عليه، لكن من تقصد هذا الأمر وأذن قبل دخول وقت الصلاة
0: يأثم
1: والأذان ينبغي يعني أن يعاد مرة ثانية في الوقت، لأن هذا غير صحيح، لا يرفع عنا التكليف أو المطالبة بهذه السنة، لأن قلنا الأذان في المساجد يعني سنة في كل مسجد وإن تلاصقت المساجد.
0: طيب شيخنا، هل يشترط لصحة الأذان البلوغ؟
1: لا يشترط، ولم يذكر هنا المصنف البلوغ، فيصح الأذان من غير البالغ، وإن كان الإقامة ينبغي أن يقيم البالغ، لكن الأذان لا يشترط له البلوغ، ليس من شرطه البلوغ، فيؤذن حتى الصبي. لكن ذكر علماؤنا قالوا إن اعتمد على بالغ، لأن سابقا هو الآن عندنا البالغ وغير البالغ
0: كلهم اعتمد شيخنا في دخول الوقت تقصد.
1: نعم، الآن سواء البالغ وغير البالغ يعتمدون على الساعات هذه الإلكترونية ولا التقويم وكذا، فالأمر الآن ليس محتاج إلى اجتهاد أو إلى أمانة أو إلى غير ذلك أو لا معرفة متى يدخل وقت الصلاة أو لا يدخل، فكلها الآن معتمدة على هذه الساعات الإلكترونية وعلى التقويم وكذا.
0: فالآن لكن لو كان في مسجد يعني ما فيش ساعة إلكترونية وفيش تقويم، الصبي يسأل الأحد بالغ يعني
1: له أن يؤذن، لكن لابد أن يعتمد في دخول الوقت على شخص بالغ يعرف وقت
0: حد بالغ يقول يراه دخل الوقت لأن أذن الآن.
1: نعم، والإقامة قلنا يقيم الرجل، وسيأتي تفصيل الإقامة. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في شرح فصل الأذان، وعرفنا حكمه وكيفيته ومتى يحرم وشروط صحته، ونتكلم الآن عن مندوباته، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ولو بنفل.
1: هذه مندوبات، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قبل الفاصل كنا نتحدث أو ذكر لنا المصنف شروط الصحة، فشروط الصحة متى لم تتوفر لا يصح الأذان، مثل إذا أذن قبل الوقت مثلا، قلنا هذا لا يصح الأذان قبل الوقت. وكذلك مثلا إذا وقع الأذان أو حصل من امرأة لا يصح، وكذلك من مجنون أو من غير مسلم لا يكون الأذان صحيحا. لكن مع عدم وجود هذه المندوبات التي ذكرها المصنف الآن يكون الأذان صحيحا لكنه ينقص في الأجر، فهذه إذن زيادة في الفضل وفي الأجر.
0: فأولها الصفة الكاملة،
1: الصفة الكاملة المندوبات. نعم. وندب قال متطهر، يعني من المندوب في المؤذن أن يكون متطهر، يعني ليس عليه حدث أكبر ولا حدث أصغر، ليس عليه حدث أكبر ولا أصغر. وهنا ينبغي أن ينبه، يعني هذا الكلام إذا خصوصا فيما يتعلق بالحدث الأكبر، إذا كان الأذان خارج المسجد، أما إذا كان داخل المسجد فإن الجنوب يعني ممنوع من دخول المسجد، فليتنبه إلى هذا الأمر. لكن إذا كان الأذان خارج المسجد فهنا لا بأس أن يؤذن حتى وهو على غير طهارة، سواء طهارة صغرى ولا كبرى. وبالنسبة داخل المسجد وهو عليه الحدث الأصغر ما فيش بأس، يقدر يؤذن حتى داخل المسجد وعليه الحدث الأصغر، لا بأس، يستطيع أن يؤذن وبعد ذلك يتوضأ، لكن الأفضل أن يكون متوضئ وقت الأذان. وصيت يعني أن يكون صوته جميلا، وأضعف الإيمان أن لا يكون يعني سيء، ويعني وينبغي الانتباه إلى الأخطاء، ولعلنا في نهاية الحلقة سنأخذه يعني عمليا وننبه إلى الأخطاء الشائعة عندنا في أوساطنا، يعني فليتنبه إلى هذا الأمر. أما الأخطاء فهذا خلل. نتكلم عن الصوت حبذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رأى الأذان مر به بلالا فإنه أندى منك صوتا، فلهذا يندب أن يكون صيت صوته جميل. مرتفع لسنا في حاجة إليه الآن مع مكبرات الصوت، لكن سابقا للإسماع ما فيش مكبرات صوت، يصعدون على المنائر وعلى المرتفع، شيء مرتفع حتى يبلغ الصوت أكثر مدى،
0: أسطح البيوت،
1: أسطح البيوت وأسطح المساجد وكذا. لكن الآن مع مكبرة الصوت، يعني أنت في داخل المسجد والمكبر الصوت في أعلى المسجد وكذا يسمع البعيد، يعني فلسنا في حاجة إلى هذا الآن، اللهم إلا من أذن في باديته أو في غنمه وكذا، فهذا حبذا أن يرتفع حتى يسمع
0: أكثر شيء. عند انقطاع الكهرباء مثلا،
1: عند انقطاع الكهرباء نعم، لو صعد على سطح المسجد أو المئذنة أو كذا حتى يبلغ صوته أكثر مكان فهذا حسن. نعم مندوب، لو أذن هو في الأسفل ما فيش بأس. وعندنا قائم إلا لعذر، لو أذن هو قاعد ما فيش بأس، الأذان صحيح لكن فوت مندوب، فالأفضل أن يكون قائم. مستقبل، ينبغي أن يكون مستقبل القبلة إلا لإسماع، يعني كل أثناء الأذان يستقبل القبلة عند التلفظ به. والآن مع مكبرات الصوت أيضا إذا كان يؤذن بمكبر الصوت يعني خلاص يكون مستقبل القبلة ولا يلتفت يمين ولا يسار ولا غير ذلك، ولكن إذا كان من غير مكبر صوت واحتاج إلى ذلك عند انقطاع الكهرباء أو غيره فهذا لا بأس أن يلتفت يمينا ويسارا حتى يسمع. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ولو بنفل. طبعا حكاية الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، نسأل الله أن تحل بنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم، فلهذا ينبغي للمسلم ألا يفوت فضل محاكاة الأذان عندما يؤذن المؤذن، تقول مثل ما يقول. لكن المحاكاة هل الأذان كامل أم هي إلى الشهادتين؟ مشهور المذهب عندنا إلى الشهادتين، يعني الله أكبر لما يقول التكبيرتين الأوليين بتقول بعده، لما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تحاكيه، تقول مثل ما يقول، بعد ذلك لا تحاكي. قالوا عندنا تحاكي ولو كنت في صلاة نافلة، كنت في فريضة لا تحاكي الأذان، لكن لو كنت في صلاة نافلة لأن هذا ذكر لا بأس أن تحاكي الأذان وأنت في صلاة نافلة، تقول مثل ما يقول. وعندنا قول آخر أن المحاكاة إلى نهاية الأذان لكل الأذان. وعندنا اللهم إلا في حي على الفلاح وحي على الصلاة، طبعا هي حي على يعني تعال أقبل، فلهذا يشرع فيها أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لما المؤذن يقول حي على الفلاح يعني تعال أنت أقبل على الفلاح، تعال أقبل على الصلاة، ما هو يقول لك تعال أقبل وانت تقول له تعال أقبل، ما تعودش نفس الكلام اللي بيقوله هو، يعني أنت تتبرأ من الحول والقوة من نفسك وتقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلهذا يعني عند السماح لا حول حي على الفلاح وحي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتحاكي بقية الأذان، هذا على القول الثاني. والقول الأشهر عندنا في المذهب أن تحاكي الأذان إلى الشهادتين فقط. نعم.
0: طيب شيخنا، عندما يخفض المؤذن صوته بشهادتين ابتداء أول مرة، هل يحكي السامع هذا الخفض؟
1: لا يحكي في الترجيع، وإنما يحكي في عندما يرفع بهما صوته تحاكيه في ذلك. وكذلك عندنا ذكرتنا بشيء وهو يعني الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، المشهور في المذهب عندنا أنها لا تحاكى، يقول الصلاة خير من النوم ما تقولش فيها شيء أنت، لا تحاكيها ولا تقول صدقت بررت ولا غير ذلك،
0: ما تقولش أن مكانها شيء زي حي على الصلاة حي الفلاح، ولا تحكيها
1: تسمعها فقط.
0: ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الأذان انتقل يتكلم على حكم الإقامة للصلاة فقال: والإقامة سنة عين لذكر بالغ فذ أو مع نساء وكفاية لجماعة الذكور البالغين.
1: نعم، الإقامة من سنن الصلاة وقد ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه. والإقامة سنة عين، يعني مثل ما عندنا الفرض أو الواجب عندنا فرض عين وعندنا فرض كفاية، كذلك السنة عندنا سنة عين وسنة كفاية. فيقول ابن عاشر رحمة الله عليه: والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين. فعندنا الإقامة سنة عين في حق الذكر البالغ اللي يصلي بروحه فذ، يصلي لوحده أو يصلي مع النساء أو مع الصبيان، فهذا هو الذي يقيم، لا تقيم المرأة ولا يقيم الصبي. إذن هذا في حقه سنة متعينة سنة عين. وسنة كفاية كما ذكر المصنف لجماعة الذكور البالغين، عندما يصلون جماعة وهم بالغون فهذا يسن في حقهم الإقامة، ليس في عين واحد منهم، وإنما ينبغي أن توجد من واحد منهم الإقامة، فإذا هي سنة على الكفاية. وقال: والمرأة والصبي لما يصليان لوحدهما أو الصبيان مع بعض، يعني مندوب في حق المرأة وفي حق الصبي الإقامة سرا، المرأة وفي حق
0: يعني
1: الصبي.
0: شيخنا، أن الإقامة في حق الذكر تكون جهرا.
1: نعم تكون جهرا، نعم، وفي حق المرأة لا تكون جهرا. نعم. وإنما يعني
0: تكون سرا،
1: سرا تسمع نفسها أو شيء من هذا القبيل، لا تجهر بها كثيرا، وكذلك الصبي.
0: نعم. وهذا ما أشار له المصنف بقوله: وندبت لمرأة وصبي سرا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على كيفيتها فقال: وهي مفردة إلا التكبير وجاز قيامه معها أو بعدها.
1: نعم، الإقامة في مشهور المذهب عندنا كلها مفردة إلا التكبير، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فعندنا التكبير الأول والتكبير يعني في الموضعين مرتان، أما الباقي فكلها مرة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما في الحديث الذي أخرجه مالك، وكذلك الذي أخرجه مسلم من غير الاستثناء اللي هو إلا الإقامة. وعند بعض أهل العلم قالوا لا، مرتان الإقامة مرتان، وهذا مما اختاره، يعني هذا مشهور المذهب، إذن قد قامت الصلاة قال مرة واحدة. وعند طائفة من أهل العلم وقد اختار هذا ابن عبد البر من علماء المالكية يعني أنها تقال مرة قد قامت الصلاة، والأمر في ذلك واسع، لكن هذا مشهور مذهبنا وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيها واسع أقام، لكن هذا هو يعني المذهب أو مشهور المذهب الذي هو سائد في بلادنا أنها تقال مرة واحدة، وينبغي ألا يكون محل إنكار هذا. يعني ذكر في الإقامة قد قامت الصلاة مرتان، ذكرها مرتين أو ذكرها مرة واحدة، الأمر في ذلك واسع.
0: شيخنا ذكرت أن الإقامة تكون معربة.
1: نعم.
0: يعني كيف بتكون معربة؟
1: معربة يعني تكون سريعة ولا يكون فيها تمطيط وتطويل مثل الأذان،
0: تكون متصلة يعني ألفاظها متصلة ببعضها.
1: نعم. معربة على هذا النحو، على النحو ما ذكرنا
0: حركات
1: يعني
0: العرب أواخر الكلمة تكون ظاهرة يعني.
1: نعم، بخلاف الأذان قلنا الجزم فيه
0: التسكين والجزم.
1: نعم. حي على الفلاح، حي على الصلاة، تقف عليها، لكن الإقامة تكون فيها شيء من السرعة وتكون معربة ومتصلة ببعضها إن وصلت طبعا. قال وجاز قيامه معها أو بعدها. بالنسبة للقيام للمأمومين أو لك أن تقوم في بدايتها، مجرد ما يبدأ يقول الله أكبر الله أكبر أنت تقوم، ولك أن تقوم عند قد قامت الصلاة أو عند حي على الصلاة، لك يعني على حسب النشاط، أو حتى بعدها يعني بعد ما ينتهي الإقامة أنت تقوم مباشرة.
0: هذا الشيخ بالنسبة للمصلي، أما بالنسبة للمقيم هل يندب في حقه كما هو مندوب في حق المؤذن؟ نعم. أن يكون قائما.
1: نعم، ينبغي أن يكون قائما هو، لكن بالنسبة لغير المقيم لا بأس إن قام في بدايتها أو في وسطها أو في آخرها.
0: لا يقيم من جلوس إلا لعذر كالمؤذن يعني.
1: نعم.
0: كالأذان.
1: نعم. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعد أن أنهينا الكلام عن أحكام الأذان وأحكام الإقامة، ياليت يعني أو ياليت لو تعطينا صورة فيها تطبيق عملي، أو ياليت لو تعطينا تطبيق عملي للأذان والإقامة على الصفة المثلى والصفة الكاملة يعني.
1: نعم، والصفة المشهورة في المذهب.
0: نعم.
1: اللي هي في مذهب مالك، وإلا فالأذان والإقامة فيها يعني الصيغ مروية وثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أهل مصر وأهل مذهب من هذه المذاهب اختار صفة معينة صحت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فأما نأخذ شيخنا يعني صفة المندوبة وفق المذهب المالكي.
1: نعم.
0: على مشهور المذهب المالكي.
1: على مشهور المذهب المالكي، بداية التكبير يعني نأخذها وننبه إلى بعض الأخطاء الشائعة في أوساطنا، وهذا أمر ملاحظ وجلي. بداية التكبير عندنا تكبيرتان، ومن الخطأ الشائع عندنا في التكبير اللي هو مد الله، يعني الله هذه فيها مد طبيعي حركتان، وقالوا عن المد الطبيعي أنه يعني هو إذا أنت زدت على حركتين فهو خطأ، وكانك نقصت فهو خطأ. وعلى فكرة يعني أحكام التلاوة كذا يؤخذ بها في الأذان، ينبغي أن يكون على صفة يعني بلسان عربي يعني خالي من الأخطاء، فعندنا أخطاء جلية وعندنا أخطاء خفية،
0: لحن هو الجلي ولحن الخفي.
1: نعم. فعندنا مثلا يقول الله، يمدها عدة حركات مرات للستة وأكثر، وهذا خطأ. فالأفضل يقول الله أكبر يعني حركتين. والخطأ الأكثر من ذلك اللي هو مد الباء، الباء ما فيش بعدها ألف، يقول الله أكبر، والأصل الكبر الطبل يعني المعنى يتغير جدا،
0: زاد حرفا يعني،
1: يقول خصوصا يربعوا في الغالب يربعوا في التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر أكبر، زيادة حرف وتغيير معنى، وهذا خلل كبير وينبغي الانتباه إليه. إذن بداية الله أكبر، تكررها مرة ثانية الله أكبر، وعندنا الترجيع، سنة الترجيع كما وردت في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعد أن تأتي بها بصوت منخفض ترفع صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا بتقولها مرتين. ومن الخطأ عندنا في أشهد أن لا إله إلا الله بداية في الهمزة، في يقول مرات بقلد بعض المؤذنين أو كذا، يقول أشهد هذه وكأن همزة استفهام، يعني أشهد، أنت تسأل ولا تخبر أنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله؟ طالما أنت تخبر ما تمدش الهمزة، لأنك لو قلت أشهد خطأ، أشهد ألا، ونجولي النون الساكنة مدغمة في اللام وساكنة ما متشدداش، مش أشهد أن لا إله إلا الله خطأ، أشهد ألا إدغام كامل، إدغام بغير غنة، أشهد أن لا إله إلا الله. وبالنسبة لا إله عادي عادي عندنا فيها بتمد ستة ما فيش بأس، يعني فيها وجه في رواية ورش مد منفصل، مد التعظيم عندنا حتى السبب المعنوي على القول به في رواية قالون وكذا، فتجد له يعني من قال به موضع مد هذا، لكن إله مد طبيعي. أشهد أن لا إله، ما تقولش أشهد أن لا إله، إلها خطأ تمدها أكثر من حركتين. أشهد أن لا إله إلا الله، الله طبعا مد عارض للسكون، تقدر تمدها 2 و4 و6 ما فيش بأس، تقدر هنا تمد.
0: أيضا شيخنا في بعض المؤذنين عندهم خطأ في أشهد أن لا إله إلا الله، يقولوا أشهد أن لا إله، يزيلوا فيها قبل اللام، يعني يقولوا إله.
1: لا هذا خطأ، خطأ يعني أي حرف تزيد أو حركة هذه لا شك
0: هو بيكسر، يعني كسرة الهمزة يزيد يعني يتكع لها لين تطلع،
1: لما يتكع لها شوية بتولد لأن إشباع الكسرة بيطلع النية. هذا خطأ خلل. نعم، إذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، بعدها أشهد أن محمد رسول الله. طبعا هنا مثل ما قلنا في أشهد أن لا إله الله، رد بالك من إشباع الهمزة، هنا بتقول أشهد خطأ، أشهد وفي اللي قلق الفشين أشهد، الشين راهي يعني حرف همس أحثه شخص سكت وحرف تفشي، فما تقولش أشهد أشهد أشهد أن محمدا، محمدا هذا من الأخطاء، محمدا رسول الله أخطاء. طبعا هنا يقول خطأ خفي هو لأن تنوين وبعدها راء، هذا إدغام بغير غنة وإدغام كامل، يقول أشهد أن محمد رسول، ما عادش تقول محمدا رسول الله، أشهد

0: تكون مرققة، وبعد ذلك اللام من لفظ الجلالة مفخمة. أشهد أن محمد رسول الله، طبعا تقال مرتان. بعدها حي على الصلاة، من الأخطاء عندنا في حي على الصلاة نقول حي خطأ، الياء يعني ياء يمالأ وعليها شدة وفتحة، ما فيش ألف بعد، مش حي حي على، حي على الصلاة وما تمدش على، حي على حي على الصلاة. والصلاة والفلاح هتي بتجينا، يعني في اللي يقول حي على الصلاة لابد توضح التاء المربوطة بنقف عليها بالهاء، نقول حي على الصلاة، نسمع الهاء
1: بتكونش همزة يعني بتكونش على الصلاة،
0: الصلاة ولا الصلاة تصلى نار حامية أجرنا الله وإياكم من النار، يعني حي على الصلاة ولا حي على الصلاة. والفلاح حي على الفلاء، الفلاء يعني استفرتح من المكان المتسع المستوي من الأرض، نقوله قطيس عندنا ولا الحمادة ولا غيرها، ديك الفلاء من الأرض. فأنت تقول حي على الفلاح، أح لابد نسمع الحاء، حي على الفلاح، ما تقولش حي على الفلاح ما نعرفهاش إن هي الفلاح، لا خطأ الفلاء، لابد نسمع الحاء. إذن عندنا حي من مدوش الياء نقوله حي على الصلاة، كرروها مرتين، وبعدها حي على الفلاح، حي على الفلاح.
1: يا شيخنا المد في الصلاة والفلاح فيه مد يعني
0: عرض للسكون، نعم. عادي عندك للستة ما فيش إشكال،
1: 2 4 6
0: ما فيش بس يعني موضع للمد هنا، نعم. بعدها عندنا طبعا في صلاة الصبح قلنا الصلاة خير من النوم،
1: الأذان الثاني
0: في الأذان الثاني مش الأول، اللي هي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير يعني خصوصا كبار السن،
1: ما فيش مد في الصلاة هنا، ما فيش عرض للسكون هنا، الصلاة خير، ما فيش مد،
0: وصل
1: الصلاة
0: والنوم هو اللي مدلين ونعامله معاملة العرض للسكون، لو بتمد النوم الصلاة خير من النوم. وبعدها عندنا الله أكبر، مفصولات روا لبعض في المذهب، مشهور المذهب عندنا كل واحدة بروح، الله أكبر جيب تكبيرة وبعدها جيب تكبيرة أخرى مفصولة،
1: يعني ما تقولش يعني الله أكبر الله أكبر،
0: أيوة نعم هي ماشي على بعض المذاهب أهل العلم اللي عندهم التربيع وكذا، نعم. ماشي، لكن على مذهبنا احنا أو مشهور مذهبنا أنك أنت تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طبعا هنا لا قلنا هذه مد منفصل وتعظيم، تجد لها سبب، سبب لفظي وسبب معنوي، تقدر تمد 6 حركات، لكن ما تمدش إلها، مثل ما قلنا في أشهد أن لا إله إلا الله، ما تقولش لا إله يقعد يتكسل في إله هنا يمدها 4 و5 و6 وغيره، لا بتمد يعني انت بتجيب شيء من المدود وكذا، يعني حتى الأذان يكون جميل لكن المدود تكون في موضعها، ما تجيش تختر انت مدود من عندك وتبدأ تمد فيها لا إله إلا الله،
1: وما يتكاش على الكسرة متاع إله لين طلع يا تانية،
0: أيوة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نعم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، يا ريت لو تعطينا أيضا الصورة المندوبة وفق المذهب المالكي للإقامة، إقامة الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله،
1: هتكون كلها معربة ومتصلة بعضها بسرعة،
0: نعم.
1: إلا اللفظ الجملة الأخيرة تكون ساكنة، نعم. على الجزم يعني،
0: نعم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9. FM.

0: طيب إذا أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حيث بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية، فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الاسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري. نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن للشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هربوا علينا في 6 ساعات وسبع ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يوه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا، وحزة هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة، منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر وقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما وجدت واحد يقول لك: لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله، لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد لهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
1: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم ويعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ، اللي خالف رجل المرور يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احني نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس ونرغب أنه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وثالث شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعض منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى واحد في الألف، لكن الليبيين يأخذوا الواحد في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
2: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هذا يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى خمسة قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا، يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
3: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
4: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة، فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، السؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
2: هذا من الجائز، ما في شيء باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين، تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي، بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع. هني
1: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
2: نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له، هذا طيب. ما جابه لهش واعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه، ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك. هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف، ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار

دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول.

0: وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشرى تتليبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
4: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل، يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة. فإذا جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، والله مثلا عفان الله ياكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك، مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية، وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة، وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
4: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منه 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
3: صحيح
4: مرات يغلب أو يهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
4: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلينا من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها ما كنت تنادي فيه باسمه أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
3: تربية بالقدوة يعني
4: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
3: أيوة.
4: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
3: وهو أبردمته أمام الله
4: يعني. هو أبردمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وهذا اللي ننصحه به.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
6: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث. وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية، بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
5: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت، توفيت بعده.
6: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال.
5: نعم.
6: لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف. الأخت هنا تأخذ النصف. والباقي التالك لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة؟ ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
5: نعم.
6: فيجب يعني أن يذكروا لنا. راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
5: نعم.
6: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
3: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
4: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عندها رخص مثل ما عندها رخصة التيمم وعندها رخصة المسح على الجبيرة. فعندها رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طي طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
3: على الشاش ولا
4: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
3: نعم
4: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
3: نعم.
4: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد.
7: نعم. الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
6: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
9: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين راه، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى تولوا ولو سلمنا على قول الشهادة بترجع بعقد جديد، بترجع هكذا وخلاص. هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بيننا كبرى، وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتين يوم شرف، حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير له أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
7: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
8: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
6: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء. يعني
3: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
4: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص. تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان احداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا

0: من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجردة، أو كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني جني مرة، يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
1: نعم شيخ بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
4: الغناء قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء، نعم يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
5: الإسلامية. نعم الآن جيت.
4: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
5: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم،
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم، ذكر الخمر وذكر
4: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس امرأة معينة.
5: نعم،
4: امرأة عامة
5: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
4: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات
5: بدايات.
4: صحيح. طيب،
3: الأخ خالد من طرابلس.

0: بولس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ راه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: معنا اتصال شيخ. الأخ جريرة تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
1: نهارك مبارك يا
0: أهلا
1: حاضر.
0: وسهلا بك، تفضل سؤالك.
1: معلش أنا بنسأل أنا بخصوص في يوم من الأيام، يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل السيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
0: نعم.
1: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معاه، لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
0: نعم.
1: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
0: ما
1: أصالة، يعني
0: عرفتهاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
1: يعني قلت له راح نرجع لك يعني نجيب
0: تمام
1: لك ال
0: بإذن الله، واضح. عندك سؤال تاني؟
1: والله لا لا تمام.
0: تمام، تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومزبط ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف في القيمة هذه.
2: نعم، إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول إحنا بالليبي سامحك وقال لك معليش أنت هي الغسيل بـ20 وخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، وإلا قال لك جيبهم مرة ثانية، ها معناه هنا ما سامحكش. تو أحيانا أنت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة ثانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة ثانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات لا والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني، حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقولهم هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يردوا القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته واو تو أصحابه أنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، أنت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راكب تعطيهم له.
0: نعم
2: أيوة، وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم
0: بارك الله فيك. شيخنا
3: وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح يعني.
4: نعم
3: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
4: إيه
3: هو المال مال شريكة يعني اللي معاه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
4: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي مجموعة أكثر شيء في الورش وفي المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليه والله أعلى، أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطبعا خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت تو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معاي، قلت وأنت بنجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتأخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطراف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
3: نعم.
4: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
3: صحيح.
4: هذا صار هذا أول حاجة. أنت بتشتري تشتري بضاعة هنا. بقى واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك أنك كانت تبي تجيب لك البضاعة بتكلفك راه مثلا نبع تعامل بنبع كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%.
3: بياخذ تاكسي أو بيأجر سيارة.
4: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راهو في العاده المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما انت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
3: نعم.
4: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
3: نعم.
4: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخد من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
3: نعم.
4: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 باش حصل التخفيض ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذ تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب300 يدي على حطها 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
3: صحيح.
4: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في عادة إحني دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت مو أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتربح من وراي لأنك أنت مش صاحب ببيع أنت صاحب صيانة.
3: صحيح.
4: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
3: نعم.
4: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن،
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على التردد 90.9 FM. كنا أيها المباركون قد وقفنا في الحلقة السابقة عند إعراب قوله تعالى في سورة العلق: فليدع ناديه سندع الزبانية. وذكرنا حينها أن الفاء في فليدع ناديه إما استئنافية أو واقعة في جواب شرط مقدر، أي إن شاء ذلك الذي ينهى العبد إذا صلى فليدع ناديه. واللام في ليدعو لام الأمر، ويدعو ولام الأمر كما عرفنا من قبل هي من جوازم الفعل المضارع. فيدعو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو لأنه معتل، وقد عرفنا أن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وبقيت الضمة دالة على الحرف المحذوف. والفاعل ضمير مستتر في الفعل يدعو جوازا تقديره هو، وناديه نادية مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والمعنى فليدعو أهل ناديه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو النادي، وهذا مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. وقوله سندعو الزبانية، السين في سندعو حرف استقبال أو حرف تسويف، جيء بها هنا للتأكيد. وندعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل على الواو المحذوفة خطا، وسيأتينا الكلام عن حذف هذه الواو وما يتعلق به من لطائف. وقيل سقطت الواو هنا لأنها ساكنة واستقبلتها اللام الساكنة في الزبانية، وبقيت الضمة دالة على هذه الواو المحذوفة. والفاعل في سندعو ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والزبانية مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والزبانية هنا هم ملائكة العذاب. قوله بعد ذلك: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا كما ذكرنا من قبل إما حرف جواب بمعنى حقا أو نعم، أو حرف ردع وزجر لا عمل له، وهو هنا ردع لأبي جهل أو لكل من ينهى عن الصلاة. ولا في قوله لا تطعه حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وتطع في تطعه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وأصل هذا الفعل تطع تطيع بياء قبل العين، حذفت هذه الياء لالتقاء الساكنين لأن الياء ساكنة ثم سكنت هذه العين بسبب الجزم، ف
فحذفت الياء. والفاعل في تطيعه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والمعنى أثبت على ما أنت عليه من عصيان أبي جهل. والمخاطب هنا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أو كل مؤمن ينهى عن الخير وعن الصلاة. واسجد واقترب. الواو في واسجد حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسجد فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. واقترب الواو حرف عطف أيضا، واقترب مثل أسجد فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفعل الأمر كما ذكرنا من قبل مبني عند البصريين، معرب مجزوم عند الكوفيين. ومعنى واسجد واقترب أي دم على سجودك، بمعنى على صلاتك وتقرب إلى ربك. من الفوائد في هذه السورة الكريمة أيها الكرام لام الأمر المذكورة في قوله فليدعو ناديه. هذه اللام لام الأمر هي لام زائدة تدخل على الفعل المضارع فتحول صيغته إلى صيغة الأمر والطلب، أي أنها لام يطلب بها فعل شيء. ففي قولك يقرأ علي يقرأ فعل مضارع يدل على حصول الفعل في الحال أو الاستقبال، لكن إذا دخلت عليه اللام ليقرأ علي الدرس أو فليقرأ علي فيصبح هنا الفعل للطلب، فكأنه فعل أمر. ويكثر استخدام لام الأمر هذه مع الغائب، ليقرأ وليجتهد وليفعل كذا وكذا، ويقل استعمالها مع المتكلم والمخاطب. تقول مثلا فلنقرأ أو فلأذهب، أي أذهب أنا، وهذا قليل. وقد دخلت لام الأمر هذه على المضارع المتكلم في آية واحدة في القرآن الكريم في سورة العنكبوت، وهي في قوله تعالى ولنحمل خطاياكم. هذه اللام قيل أصل حركتها الكسر حملا على لام الجر، فإذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم جاز إسكانها تخفيفا. فمثلا في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اللام في ليضربن على الإعراب المشهور هي لام الأمر مبنية على السكون. قال النحاس ويجوز وليضربن بكسر اللام وهو الأصل، وحذفت الكسرة لثقلها، ويضربن في محل جزم بالأمر أي بلام الأمر، إلا أنه مبني على حال واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه. وفي هذه الآية جاءت القراءة بإسكان اللام وليضربن، وليس في ذلك إنكار لأن لام الأمر وقعت بعد الواو. ويرى ابن مالك أن لام الأمر الأصل فيها السكون وليس الكسر، وذلك لأمرين: أحدهما كون السكون مقدما على الحركة،
إذ هي أي الحركة زيادة، والأصل عدم الزيادة. والأمر الآخر هو أن يكون لفظها مشاكلا لعملها، أي يشبه عملها، فهي تعمل الجزم في الفعل، والجزم يكون في الأصل بالسكون، فكانت هذه اللام ساكنة لذلك، كما فعل بباء الجر، لكن منع سكونها الابتداء فكسرت، لأن العرب لا تبدأ بساكن، وبقي للقصد تعلق بالسكون، فإذا دخل عليها واو أو فاء رجع غالبا إلى السكون الذي هو الأصل. قال الأزهري في التصريح: وأصل لام الطلب السكون، لأن الأصل عدم الحركة، لكن منع منه أنها قد تكون في الابتداء، والابتداء بالساكن متعذر فكسرت، فإذا دخل عليها الواو أو الفاء أو ثم رجعت إلى سكونها الأصلي غالبا. ومن أمثلة تحريك لام الأمر هذه بالكسر، وهو الأصل فيها عند البعض كما ذكرنا، قوله تعالى في سورة النور: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فاللام في ليستأذنكم لام الأمر، حرف مبني هنا على الكسر لا محل له، ويستأذن فعل مضارع مجزوم بهذه اللام، علامة جزمه السكون الظاهر، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وجملة ملكت أيمانكم فعل ماض وفاعله، والكاف في أيمانكم مضاف إليه، وهذه الجملة صلة الاسم الموصول الذين. ومن أمثلته كذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فاللام في ليقضي هي لام الأمر، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ويقضي مضارع مجزوم بها، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة دليل عليها، وعلينا جار ومجرور متعلق بيقضي، ورب فاعل مرفوع وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. ويجوز كسر هذه اللام أو تسكينها في حال سبقت بأحد حروف العطف، إلا أن التسكين في هذه الحالة أكثر. قال الرضي: وقد يسكن بعد الواو والفاء وثم، وهو مع الواو والفاء أكثر، أي التسكين، لكون اتصالهما بما بعدهما أشد، لأنهما على حرف واحد، وأما ثم فمحمول عليهما لكونها حرف عطف مثلهما. مثال ذلك قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فجاءت لام الأمر هنا ساكنة لأنها سبقت بالفاء، ويعبد مضارع مجزوم بهذه اللام، علامة جزمه حذف النون. وكذلك قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، فجاءت لام الأمر في لتكن ساكنة لأنها سبقت بالواو. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجاءت هنا اللام في فليقل ساكنة لأنها سبقت بالفاء، بينما جاءت في ليصمت مبنية على الكسر،
لأنها لم تسبق لا بالفاء ولا بالواو ولا بثم. ومن فوائد هذه اللام أنها نظرا للتشابه بينها أي لام الأمر وبين لام التعليل أو التي تسمى لام كي التي هي من نواصب المضارع، فقد احتملت بعض المواضع أن تكون اللام فيها لام كي أو لام الأمر، واختلف العلماء في إعرابها بناء على ذلك. من أمثلة ذلك أي الذي يحتمل أن تكون اللام فيه لام التعليل أو تكون لام الأمر قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. فقد ذكر بعض العلماء أنه لا يتعين أن تكون اللام في وليقولوا لام كي أو كما يسميها البعض لام الصيرورة، وأن يكون الفعل منصوبا بها، بل قد تكون لام الأمر ويكون الفعل مجزوما بها وهو أمر معناه التهديد والوعيد وعدم الاكتراث بهم وبما يقولون في الآيات. فعلى أنها لام كي أو لام الصيرورة يكون الإعراب: اللام في ليقولوا لام التعليل حرف جر مبني على الكسر لا محل له، ويقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة في يقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المنسبك من أن وما بعدها في محل جر بهذه اللام أي ولقولهم درست. أما على أنها لام الأمر فيكون الإعراب: اللام لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ويقول فعل مضارع مجزوم بهذه اللام علامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو فاعل. ومنها أي من المواضع المحتملة قوله تعالى في سورة يونس: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. فقد ذكر بعض المعربين أن اللام في ليضلوا هي دعاء عليهم بلفظ الأمر، لأنه جاء بعدها ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وأعربها آخرون على أنها لام التعليل فيكون الفعل منصوبا بعدها، وإعراب الفعل يضل بعدها كإعراب الفعل يقول في الآية السابقة وليقولوا درست. ومن المواضع أيضا قوله تعالى في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فقوله ليقيموا الصلاة يحتمل أن تكون اللام فيه لام التعليل أو لام الأمر. قال القرطبي في هذه الآية: اللام لام كي هذا هو الظاهر فيها، وتكون على هذا متعلقة بأسكنت لأنها حرف جر، ويصح أن تكون لام الأمر كأنه عليه السلام رغب إلى الله أن يوفقهم إلى إقامة الصلاة. وفي مثل هذا الموضع يسميها العلماء لام الدعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى،
ولا يقال فيها لام الأمر، فإن الطلب من الخالق سبحانه لا يسمى أمرا، فالأمر في الأصل هو الطلب من الأعلى للأدنى، أما العكس وهو الطلب من الأدنى للأعلى فيسمى دعاء أو استدعاء، والطلب من المساوي يسمى التماسا أو استسماحا. ومن هذه المواضع المحتملة أيضا في القرآن قوله تعالى في سورة النحل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. قال القرطبي عن هذه اللام في قوله ليحملوا: قيل هي لام كي أو لام العاقبة، وقيل هي لام الأمر والمعنى التهديد، أي على معنى الحتم عليهم والصغار الموجب لهم. ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى: إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قال الزمخشري: يجوز أن يكون ليكفروا من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخلية، واللام لام الأمر، فإن كانت كذلك فمعناه التهديد والوعيد. ومن الفوائد في هذه السورة المباركة ما جاء في قوله تعالى: سندعو الزبانية، فقد حذفت الواو من آخر الفعل ندعو، مع أن الفعل هنا لم يسبق بجازم، والأصل أن هذه الواو لا تحذف إلا في حال الجزم، وهذا من الخصوصيات الملحوظة في الرسم العثماني للمصحف الشريف، وهو حذف الواو لغير علة نحوية أو صرفية. وقد تكرر هذا في القرآن، فمن المواضع التي حذفت فيها الواو أربعة أفعال في أربع آيات في أربع سور، وهي على الترتيب: قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا في سورة الإسراء، وقوله تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته في سورة الشورى، وقوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر في سورة القمر، وقوله تعالى في هذه السورة التي معنا: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. فحذفت الواو من آخر هذه الأفعال لغير علة نحوية، حيث لم يتقدم على أي فعل منها عامل جزم يقتضي هذا الحذف، ولم يكن هذا الحذف لعلة صرفية كذلك، إذ لا مانع من مجيء هذه الأفعال كاملة الأصول: يدعو ويمحو وسندعو. ومع هذا لم يأتي هذا الحذف اعتباطا. يقول الإمام الزركشي رحمه الله: وقد سقطت أي الواو من أربعة أفعال تنبيها على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود، إذن هذا الحذف لم يأتي اعتباطا وإنما جاء لفائدة. ذكر الزركشي بعد ذلك كلاما طويلا عن لطائف هذا الحذف، ومما قاله عن آية سورة العلق سندعو الزبانية قال: فهي تدل على سرعة حدوث الفعل، وهذه السرعة هي البلاغة بعينها في المقام الذي وردت فيه الآية، وهذا يتجلى لنا إذا ربطنا هذه الآية بالآيات التي قبلها من قوله تعالى:
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله تعالى فليدع ناديه سندع الزبانية. فهذه الآيات تحكي مواقف عناد عنيفة تعترض الدعوة وتقف حجر عثرة أمام من يعبد الله عز وجل، وتبلغ الخصومة مداها، ويغتر الخصوم بما لهم من قوة وسلطان مادي في الأرض، فكان من المناسب أن يكون الوعيد شديدا والبطش بهؤلاء الطغاة قريبا. ومن أجل هذا هددهم الله تعالى بسرعة انتقامه منهم وبطشه بهم. وجاء حذف الواو من الفعل سندع رمزا على سرعة قدرة الله على الانتقام منهم والانتصار للحق الذي أرسل به رسوله الكريم. وذكر بعض العلماء لطائف أخرى في سر حذف هذه الواو دون جازم قبل الفعل. انتهى وقت الحلقة أيها الكرام، وانتهى معه إعراب هذه السورة المباركة سورة العلق. حتى نلتقيكم في إعراب سورة أخرى من سور القرآن الكريم، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
2: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
1: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
2: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر عشرة. اللي هو وافق السبت.
1: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
2: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله، يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من المراد، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
1: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
2: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
1: يستعيذ بالله من الشيطان.
2: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجوا للناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
1: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غير واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير. كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 × 10 ولا 20 × 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان

0: في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
1: ما يتشوش يعني
0: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقول لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
3: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
4: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا السؤال الثاني، الأخ يقول عند زوجته

0: خرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت. فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
1: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا والشهادة شريه أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
2: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أختها كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة لغير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
3: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره وسيتأثرون بهم، ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية، نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسي شكي ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة، راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك أنت ما دخلكش أنت ما ليكش علاقة، هذه أمور عظيمة. يقول باين كيف ندير، أنا كلمتهم ونصحتهم، نقول له لا أنت وهذا واجبك أنك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راه الضرر لا يزال بالضرر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره، نقول له لا أنت أديت ما عليك، نعرفوها احنا مراتب الإنكار يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل بنحقق أو بنذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
5: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
4: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
5: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني مش شرط أنه يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة، هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى، قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطه إن زي النص، من الأول لما أخذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
4: نعم.
5: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
6: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
7: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل: أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
8: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا ال15,000 دينار.
7: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
9: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
7: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، شري بيهم بضاعة ولا سحبهم ولا
9: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة، العكس لا. لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية. أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ارضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
10: أنتم تستمعون

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه أحكام الزكاة في الفقه الإسلامي معتمدين على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم طوال هذه السلسلة إن شاء الله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجوراء. حياكم الله شيخنا الشيخ محمد.
2: حياك الله أخي الكريم شيخ أسامة، وحيا المستمعين الكرام جميعا.
1: بارك الله فيكم شيخنا. احنا في الحلقة السابقة كنا قد تكلمنا عن زكاة الديون، ديون التجارة، وتكلمنا عن طريقة تقويمها، فربما شيخ نشرع منها حتى نربط السابق باللاحق إن شاء الله. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الحلقة الماضية تناولنا جانب زكاة التجارة وكيف يحسب التاجر أمواله، وقلنا أنه يجمع بين ماله الذي هو موجود النقد يعني، وبين بضاعته ويقومها، وبين الديون التي يريدها من الناس. وقلنا أن الديون تنقسم إلى قسمين، نوع من الديون هو بضاعة، وهذه البضاعة قلنا يقومها كم تساوي يوم حلول الدين.
1: نعم.
2: يعني كم تساوي هذه البضاعة يريدها من سي من الناس، وإن مثلا يبي منا بضاعة معينة، 100 قطعة، 100 صندوق، 100 كذا من نوع الفلاني، بضاعة سواء غذائية وغيرها أو أي بضاعة، كم تساوي في ذاك اليوم يوم الحول بسهم الجملة، فيقومها. وإن كان مال يريده من الناس تمن بضاعة لمؤجلة زي ما نقول إحنا أقساط أو كذا، فعلماء قالوا زي ما في الشرح الكبير قال يقوم بما يباع على المفلس، العرض بنقد، هذه الأولى تكلمنا عليها، والثانية يبي الناس يبي منهم فلوس
1: كويس،
2: والفلوس يعني زي بيع الأقساط الآن زي ما نقول الآن،
1: يعني هو عاطي بضاعة لناس ويبي منهم توا فلوس حقها.
2: الفلوس هذا قالوا يعني وأجلها نقوله مثلا بعد 7 شهور مثلا 6 شهور على سبيل المثال
1: كويس،
2: فقالوا يقوموا النقد بعرض ثم بنقد ويزكي القيمة. قالوا تقويم العين هنا تقوم، يقال مثلا هو يبي من شخص مثلا دين لاحقة ما زال 2000 دينار
1: كويس،
2: 2000 دينار هادو طبعا لأجل اليوم الحول الآن، لما حال الحول 2000 دينار هادو شين مثلا بضاعة لشربها، قلوا احنا مثلا قلنا نقلات لمن الماشي هذه في السوق الآن التجارة العصرية، باهي 2000 دينار كم يجيبوا نقال؟ قالوا يجيبوا 4 نقالات من نوع الفلاني بثمن إلى أجل، بالأجل بالتقسيط 2000 دينار هذا يجيبوا 4 نقلات
1: بغض النظر عن هو النقلات اللي يعطيهم في مقابل 2000 هذا قداش
2: ملياش على 2000 دينار
1: كويس.
2: 2000 دينار هم اللي يبيهم من الرجل، كم يجيبوا نقاد؟ قال يجيبوا مثلا 4 نقلات باهي نقلت لهم شيهم بالحاضر بالكاش بوقتي يعني كم يساوي؟ قالوا سوى 1500 بالأجل 2000 دينار وبالحال 1500
1: كويس.
2: إذن هو اللي يبيه الفعلي 1500 دينار الحوض اليوم
1: أيوة.
2: مش 2000 يحسب أنه يبي 1500 دينار يعني هذا يسوى قالوا يقوموا النقد بعرض كم يساوي يجيب العرض ثم العرض اللي بيروح في الحال اليوم كم يجيب به النقد يعني هذه المسألة يعني هي تقويم البضاعة تقوم بضاع ضيون هكذا ثم يجمع الإجمالي كله هو يخرج عن الجميع يعني
1: نعم هذه طريقة التخويم معناها في
2: نعم.
1: في دينتي
2: نعم
1: باي شيخ عندنا مسألة أخرى ربما لا أدري إذا كنا يعني أكملنا هذه النقطة أو لا لكن في أحيانا تكون في ديون ميؤوس منها يعني صاحب نعم. التجارة يقول لك خلاص أن فلان هذا عارفه معاش بيخلصني أو هو مشى وسكر تليفوناته أو أي شيء المهم يأس منه هذا كيف يحسب يعني
2: الدين ميؤوس منه زي ما قلت حضرتك يعني إما يكون إنسان جاحد لي مرات أنت كثيرا في التجارة تحدث هذه
1: يقول ما عندك عندي شيء
2: يقول عندك شيء يا جماعة الخير لا تعاملوا بالثقة وراه بعشرات ومئات الألاف
1: صحيح
2: يعني الشكاوى تأتي أو الفتاوى مثل هذه الحالات في سواء في الزكاة أو في غيرها يتعاملوا بالكلمة ولا فيش لا شهود بينات مرات بالتليفون ولا مكالمة ولا كذا خلاص يمشي يأخذ من البضاعة بمئة ألف بسبعين ألف بستين ألف وما
1: ما عايش
2: يشبهها أو حتى أقول إحنا حتى موجودة هي فيه يعني بعامل الثقة مع في بعض التجار هكذا يعني لكن ما فيش توثيق ولا شهود توثيق سواء كان توثيق كتابيا أو شهود شهود يعني عدول يعني حتى الإنسان يلجأ لهم وهذا راو يترتب عليه أمور أخرى يعني حتى في حقوق الناس مرات يعني إنسان صاحب الدائن يموت ويبدأ معقب أيثام زي ما نقول إحنا هذه حقوق هذه ما تضيعش
1: صحيح
2: هذه ما تضيعش فهي تحدث يعني يموت الميت إما الدين وإما المدين ولا اسمه ولا
1: شيء يثبت
2: ولا شيء يثبت هذا
1: المعاملة
2: يعني
1: نعم
2: المعاملة نعم فالتوثيق هذا مهم دائما يعني بنص كتاب الله سبحانه وتعالى
1: نعم
2: الدين أو يكون فقير الله غالب عليه بادل الإنسان جهد لكن الله غالب يعني إحنا يقولوا دارت به الدنيا وجماعة التجار يقولوا طاحت به السوق أو كذا أو إلى آخره يعني هذا قالوا لا زكاة عليه حتى يقبضه التاجر فإن قبض هذا المال يعني استلم هذا المال زكاه لعام واحد فقط ولو بقي عند المدين أعواما
1: أيوة يعني طالما هو مش عنده فما يطلعش عليه زكاة طالما يأس
2: منه ما يؤس منه قصدي هو هل أنت الآن تبيه زكع لمال ما يجيش مرة واحدة خسارة خسارتين هكي
1: صح.
2: هذه مسألة
1: صحيح.
2: كما روي عن ابن عباس في الدين إذا لم ترجو أخذه فلا تزكيه حتى تأخذه فإذا أخذته فزكي عنه ما عليه هذا عندنا نحن مالكية عندنا غير مالكية بعض الحنابلة أو يعني أكثر من مذهب يرون أنه يزكي لجميع السنين الماضية وهذا يعني وقالوا ومما يعني اللي عللوا به هذا الأمر قالوا أنه يستطيع التصرف فيه حتى بالإبراء والحوالة وغيرها وهذا فيه نظر حقيقة يعني مش الإبراء يعني نتنازل عليه مش نتنازل عليه بفلوس يعني
1: إيه صحيح
2: يعني من فلوس يعني خلاص مش نتنازل عليه أو الحوالة بنحاول هل الحوالة شرط الرضا المحيل والمحال والمحال يعني يعني وكان تاني ما يرضاش هو هذاك عاجز أصلا يعني لابد إذا أحيل أحدكم على مالي فليتبع لابد يكون مالي شخص والله كان مش محصل منه شيء كان روح حصلته لروحي يعني
1: صحيح
2: فهذه المسألة فنظر الله أعلم فلعل قول المالكية هو الأولى يعني
1: أن يزكى له يعني عام واحد إذا صاروا حصله أصلا
2: صاروا حصله هو مال غير هو الزكاة تكون في الأموال النامية وهذا المال ليس بنامي
1: المال ميؤوس منه أصلا
2: ميؤوس منه أصلا نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا بقى في مسألة أخرى اللي هي مسألة الدين اللي يكون من قرض وليس من تجارة يعني شخص مسلف شخص فلوس فهل هذا يأخذ نفس الحكم أو حكمه يختلف يعني
2: زكاة الدين من قرض يعني الذي هو القرض الذي يطلبه التاجر من الناس يعني زي ما قلنا نحن مسلف حد فلوس جاه شخص قال سلفني 2000 دينار 3000 دينار أو 5000 دينار يعني قرض حسن يعني مش مقابل شيء لله هكذا فهذا يزكى عند قبضه يزكى عند قبضه ولا يطالب التاجر عندما يأتي رأس الحول للتاجر المدير لما يأتي رأس الحول متاع تجارته يقول لا خلاص حتى هذا الدين احسبه حتى هو قومه حتى وحسبه وحسبه من الزكاة حتى هو لا هذا مخالف، لأن هذا القرض حسن ليس لنا ما فيه ليس من التجارة. والأمر الآخر أنه غير معروف هل يسدد أم لا، لأنه يمكن أن يهلك المدين فلا يرجع إليه شيئا. أيوة. فلا يطالب بإخراج زكاة مال وهو يعني لم يقبضه بعد، يعني أن يخرج زكاة مال من مال آخر يعني كما يقول بعض العلماء يعني. فإذا قالوا لا يكلف بزكاته وهو ليس في يده لعدم النماء فيه، فإذا قبض هذا المال أو يعني استلم هذا المال زكاه لعام واحد على سواء كان عدد 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات يزكي لعام واحد، حكمه حكم المال المغصوب والمال المسروق أو المال اللي مفقود صاحبه ما شوفه وين حطه وين عشان دعليه وين يعني بالضبط راح منه ما عشرف مكانه وين. قالوا حتى ولو كان صاحب الدين اللي تسلف منه فلوس يعني صار مالي أو عنده فلوس يعني بحيث مالي يعني عنده إمكانية تتكلم تتصل بي يعني. يتصل بي حاضر يومين يكون عندك المال هو حتى ولو كان مالي فلا يطالب يعني بالزكاة عليه إلا لسنة واحدة، هذا هو مشهور المذهب. قالوا إلا إذا لم يقبض هذا المال فرار من الزكاة، زي ما قلنا بيش طلع عليه قال يعني يعطي مثلا 5000 جنيه تو بنزكي عليهم 25 جنيه على 1000 زي ما يقولوا 125 دينار يخليه يقعدوا عنده وخلاص استثمرهم يعني يقعدوا يعني حيث أن المال بتاعي ما ينقص منه شيء يعني. فإذا كانت هذه نيته فإنه يعامل بنقيض مقصوده. غير المشهور وحتى غير بعض المذاهب الأخرى قالوا أن لو كان مليا يعني صاحب اللي تسلف منك فلوس المدين إيه المدين هذا اللي تسلف فلوس إذا كان ماله متوفر موجود عند المال فإنه يزكي عنه لكل
1: ولو لم يقبضه
2: يزكي عنه لكل عام، لأنه في حكم اللي في يده يعني كأنه في يده يعني عبارة عن كان حاط عن شخص وديعة وكذا يعني.
1: نعم وتوأم الأقرب هيك من القولين يعني أو المفتى به مثلا عندكم شيخ
2: المشهور هو المشهور أنه يزكيه لعام واحد ولعل الأحوط يعني أنه هو يزكيه إذا عند المالية عند الشخص اللي هو زي ما قلت لك تقول له جيب الفلوس يقولك حاضر ساعة يكون عندك ولا غضو يكون عندك ولا يومين يكون عندك يعني مالي وعنده مال يعني اللي بيخرج من الأحوط ومن الخلاف يعني
1: وشيخ هذا اللي تفتو به في دار الإفتاء ولا تفتو بالمشهور؟
2: والله أظن الفتوى بالمشهور هذه الفتوى اللي المشهور يعني والله أعلم يعني.
1: بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخ في مسألة أخرى ربما يعني الشخص التاجر اللي يكون عنده بضاعة نقوله هنا راكدة يعني ما عادش تشتغل أو ما عادش تنباع، فيعني كيف طريقة تقويمها هذه لو يبي يزكي عليها ولا حتى ولا ما عليهاش زكاة أبدا ولا شنو الحكم فيها؟
2: هذه المسائل فعلا النوازل الموجودة في السوق في كافة أنواع البضائع زي ما نقول إحنا في غالبية البضائع يعني سواء قطع غيار أو مثلا غذائية حتى تطيح الصلاحية متاعها أو مثلا يعني سلع ملابس زي ما يقولوا احنا معز السوقها خلاص يعني الناس معش يدوروا فيها ومعش يلبسوا فيها او كذا، فهذه اما ان يكون لها قيمة ولو كانت زهيدة واما لا تكون لها قيمة لها. ان كانت لها قيمة مشهور المذهب ان السلع الراكدة والكاسدة التي لا يوجد من يشتريها يقومها التاجر كل عام ويزكيها ما دامت لها قيمة سواء كانت القيمة قلت أو كثرت يعني لو هذا سعرها في السوق. أنت عندي الآن زي ما قلنا إحنا على سبيل المثال قطع غيار زي ما قلنا سيارات مثلا إحنا نقول الحديد الميرة متعرف عليه في السوق مثلا الواجهة الجنبية أو الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر نوع من السيارات أو كذا هو عبارة عن الحديد يا جماعة يجي التاجر بقومة في حول الزكاة بتاعه ما يجيش من يعطي فيه ولا قرش زي ما نقول إحنا ما يسوموش فيه على الإطلاق. ابن يونس قال من أئمة المالكية لو بار ما بيد المدير أو أكثره أو جميعه لم يقوم قولا واحدا.
1: أيوة.
2: لم يقوم قولا
1: يعني
2: واحدا
1: يعني ما يدخلش في الزكاة أصلا
2: والمشهور مذهب زي ما قلت لك إذا كانت لها قيمة سواء كانت القيمة قلت أو كثرت
1: يعني إن شاء الله حتى ينباع بالبالة ولا بالكيلو
2: بالضبط يعني ماشي الآن قلت لك زي ما تنتقل نوع من الملابس مثلا ما عادش تمشي إلا فيه يكون يعني زي ما نقول يعني تفرم او كذا وتستعمل في اشياء اخرى على سبيل المثال أيه. مثلا ربما يعني تباع هذه سلعتها هذه قيمتها او زي ما قلنا الحين بطاقه تغيير سيارات ما عادش تنباع
1: قديمه جدا مثلا
2: أيه. موديلات ما عادش في سيارات ما عادش موجوده في السوق بكره على الاطلاق لكن شاده بتركيزها في المخزن والتاجر مش قادر يتصرف فيها يعني يقومها بقدرها مرات يقوم حتى لو احنا نقول خرده ولا كذا يعني مثلا على سبيل المثال يعني يعني سوينا في المدة الماضية على الميداليات ذكر فيها من سنوات ما عادش حد يتلفت لها يعني هي من نحاس ممكن تقوم خلدها نحاس تقوم كم كيلو نحاس ولا كذا ما هكذا يعني هذا اللي اسمه فهذا هو العلماء زي ما قلت لك فصلوا في من مدام لها من لا يوجد من يشتريها قالوا يقومها كل عام ويزكيها كانت لها قيمة مهما ما دام كان لها قيمة قلت أو كثرت
1: ولو قيمة. كانت القيمة قليلة جدا
2: قليلة جدا هذا سعرها في السوق ما يقولش لا والله أنت هذه المفروض زي ما شريتها ولا زي لا هذا سعرها في السوق الفعلي يعني
1: ما نقولوش إنه هو شيخ طالما خسر فيها يعتبر لأن هي ما عادش تنباع فهو ما عليهاش زكاة
2: ما دام لها قيمة اسمها ما دام لها قيمة ما دام لها قيمة زي ما قلت
1: ولو قلت
2: ولو قلت قالوا قلت أو كثرت هذا هو المشهور من المذهب نقل ابن أبي زيد القيرواني قال لأن كساد البضاعة لا ينقلها للقنية أو أو ولا الاحتكار ما دامت لها قيمة في السوق
1: نعم
2: زي ما قلنا هي البضاعة الأصل هذه كانت تباع مثلا قطعة ب 100 دينار الآن يسوون فيك ب 5 جنيه بس خلاص نقيمها بقداش خذها ب 5 جنيه هذه قيمتها الفعلية قيمة السوقية
1: هذا تراجعا شديدا
2: نعم نعم في المقابلة قول لابن نافع والإمام سحنون قالوا لا يقوم ما بار أي ما كسدت السوق نحن فرق بين فيه البوار والبوار
1: البوار بالفتح والبوار
2: إيه البوار كساد البضاعة والبوار ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار بالفتح اللي هو الهلاك أحد بالله أيوه.
1: يختلف معنى اللغه
2: الضم والفتحه دي غيرت المعنى
1: احنا معناته احنا نقول البوار
2: بوار بالضم البوار يعني فبوار البضاعه هذه اللي هي يقول احنا شو معنى بوار انا كسد سوقها ولم يعد راغب للشراء فيها بثمن يعني فالامام سحنون صاحب المدونه وابن نافع قالوا ينتقل حكمها الى الاحتكار احنا قلنا المحتكر عندما يبيع بضاعتها يزكيها فإذا باعها زكاها بحسب ما باع من هذا بسعرها وهناك من علماء من خصص هذا البوار باليسير والكثير يعني إذا كان يسيرا فلا لا حكم له لأنه ما ليش التأثير لأنه حكم التاجر معرض للخسارة والربح
1: طبيعي هذا من شأن التجارة
2: من شأن التجارة الخسارة والربح يعني فإذا كان يعني بضاعة بسيطة لا تمثل يعني ضرر على التاجر وكذا يزكي عليه قومها بقيمتها التي هي موجودة وتأخذ حكمها حكم نفس الحكم
1: وكان بوار شديد ما يقومها
2: نعم هذا القول نعم موجود وإذا بار أقله زي ما هذا قول ابن عبد القاسم قال احتياطا للزكاة إذا بار أقله زي ما قلنا حاجة بسيطة يسيرة يقومها احتياطا للزكاة وحد البوار هذا لما تكلموا العلماء يعني هناك كيف نقول بوار يعني
1: امتى نقول يسير وامتى نقول كثير منها
2: وامتى نحكم نعطوا حكم البوار بالضبط
1: ايه
2: حكم فقالوا في مقدر بالعام وعامين بضاعه راكده عامين ثلاث سنين في السوق ما فيش حد متلفت لها يعني او قيمتها زهيده جدا لا تساوي شيء يعني ربما هذا هو
1: ايش تسميها بضاعه بارت
2: يعني. بارت بضاعه سوق وفي معروفه معروفه يعني بين الناس زي ما نقول احنا زي الان متلولها ب بأشياء زي ما قلت لك الآن بعض المحلات يأخذوا في البضاعة مثلا كانت تساوي مثلا أحذية كانت تساوي 60-70 دينار تلقاها الآن يبيعوا فيها ب 5 جنيه و 7 جنيه و 8 جنيه الناس اللي تلفتوا عليها الناس ممكن
1: حتى مثلا نقول شيخ بعض المحلات الهواتف أيضا يبدأ في مخزنه في مثلا آيفون 2 مثلا ولا آيفون ما عادش حد يشري فيه أصلا ما عادش في تحديثات وما عادش في كذا يعني هو أصبح طرف حديدة تقريبا يعني ولكن عنده مثلا كمية كبيرة في المخازن تاعه مثال
2: هذا هو زي ما قلت لك هو في بعض الأشياء تجد لها مشتري لكن بسعر زهيد يبدأ يقولوا احنا ياهو تتريك باللغة العامية يترك فيها تتريك هذا سعرها
1: خلاص معناها
2: هذا سعر قلت لا والله انت واخذها بمثلا ب 500 احسبها ب 500 ما هيش قيمة فعلية
1: طبعا.
2: زي ما قلت لك القاعدة دائما في شريعتنا استمحاء الغراء لا ضرر ولا ضرار. في الزكاة لا ضرر ولا تضر التاجر ولا تضر الفقير،
1: لا تضر على المزكي ولا تضر بالفقير اللي
2: مزكي عليه. نعم نصدق عليه يعني. نعم هذه المسألة لازم تكون. فالمسألة فيها الحمد لله يعني فيها سعة يعني، بحيث أن زي ما قلت الأقوال موجودة. هناك من نقلها إلى الاحتكار، هناك من نقلها يعني من قال تقوم إذا كانت يسيرة تقوم لأن لا تضر التاجر احتياطا للزكاة وما تضر هو. وأصل التجارة ربح وخسارة، مش لازم تربح في كل بضاعة لازم تربح فيها يعني.
1: صحيح.
2: يعني هذه مسألة وهكذا يعني مسألة فيها يعني ساعة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم شيخنا. وعلى ذكر شيخ الاحتكار الآن، ممكن لو ننتقلوا لزكاة الدين المحتكر.
2: نعم.
1: المحتكر كيف يزكي دينه اللي قلنا هو إحنا ينتظر هوني بالبضاعة متاعه إلى سوقها ويبيعها للموسم يعني يكون. نعم. عنده هذا كيف يزكي الدين؟
2: مزكي هو الدين، هو الدين يعني حكمه زي ما تكلمنا في المسألة السابقة أن الدين هذا يزكى لعام واحد بالنسبة للمحتكر. لأن من هو المحتكر؟ المحتكر هو الذي يشتري البضاعة وينتظر بها ارتفاع سوقها مرتود عامين وثلاثة واربع وخمس سنين. يعني النماء احنا غير موجود زي ما هو موجود في مال المدير.
1: المدير
2: دائما كل يوم بيع مال جديد، مال يخش ومال يطلع ومال كذا وإلى آخره يعني. فهنا لا يزكي. فإذا باعها أو باع جزءا منها بعد مرور الحول زكى على الجزء اللي باعه. زكى الجزء الذي باعه مبالغا بنصابا بنفسه. يعني بضاعة الآن
1: الدين
2: ولا لا لا لا البضاعة،
1: البضاعة نفسها.
2: ايه
1: تمام.
2: ايه حتى الدين إذا قبضه اسمح إذا كان حال عليه الحول مر عليها إن شاء الله، إذا ما حال عليه الحول يزكيه إما لنفسه أو بإضافته لغيره. لأن في العادة المحتكر العادة بضاعته تبقى سنين سنتين وثلاثة وأربع سنين بعض الأحيان أو أقلها سنة، أقلها
1: سنة
2: في العادة ينتظر ارتفاع الأسعار بشي يبيع هذه البضاعة ويربح فيها. فإما أن يكون هذا المال باع بضاعة عنده مثلا زي ما قلنا نحن نقول مثلا سيارات مثلا مخزنهم عنده فوتوا سنتين وباع سيارة، قداش سيارة باعها مثلا طبعا الحول الأصل يعني مسكرت سنتين بس السيارة هذه باعها مثلا نقول نحن بثلاثين ألف
1: كويسه
2: كويس. وعنده احنا نقولوا مثلا هذا 30000 يقولوا النصاب احنا الان 45000 30000 مش نصاب
1: ايه.
2: لكن عنده مال اخر عنده 20000 ثانيات لهم عام عنده حتى هم
1: ولو حتى ما كانوش داخلات في التجاره
2: مش في التجاره ايه. عنده 20 عام يضاف اليهم مال اخر قالوا
1: ايه.
2: ايه قالوا زكى ما باعه بلغ نصابا بنفسه او باضافته الى مال اخر غيره بلغ الحول غيره بلغ الحول. فالزكاة تكون يزكي عليه ولو وهي تكون لعام واحد، الزكاة لعام واحد ولو بقيت السلعة عواما.
1: أيوة.
2: يعني بضاعة مخزنها هي أربع خمس سنين سعرها السوق مثلا ما ساعدنيش في السعر المنتظر يعني اللي بنبيعها به ثلاثة أربع خمس سنوات. إما أن تكون هذه البضاعة زي ما قلت لك مرة تكون بضاعة حدتها نصاب، إذا كان هي نصاب واحد مثلا سيارة باعها بسبعين ألف بخزنها ثلاث سنوات ولا سنتين ولا أربع سنين بخزنها عنده وقسعها أي بضاعة أخرى. إحنا نضرب مثال بالسيارة لا. أجهزة يعني أي شيء آخر يعني خلاص وبلغ هو نصاب باعها وسكرت الحول وأحوال سكرت مرة أحوال على ثلاث سنين أربع سنين وباعها مثلا بتسعين ألف على سبيل سيارة سيارات تسعين ألف ومئة ألف ومئة وعشرين ألف الآن معايو. إذا نقول هي تزكي عليها لعام واحد مئة ألف طلع عليهم ألفين خمس مئة دينار كان بعتها بمئة ألف وحسب بحسب القيمة التي فاقت النصاب فيخرج عنها لعام واحد. والمالكية قالوا شبه المحتكر بصاحب الدين الغايب عنه. ليش قالوا أنتم يعني قلت المحتكر يزكي لعام واحد بس ما يقومش بضاعته كل عام؟ قالوا لأن الرجل لما يشري السلعة وفي حين رخصها ويشدها ينتظر بها في ذلك العام والأعوام ولم يبيع تلك السلعة وقد نوى التجارة فيها أنه لا زكاة عليه فيما اشترى من العروض. فيش لأن البضاعة مراقدة قاعدة ما فيش نمام فيها كل عام يعني فيما اشترى من العروض حتى يبيعها. فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه أن يزكي إلا عام واحد كالدين الذي يقتضيه صاحبه وقد غاب عنه ومكث أعواما عند الذي كان عليه أنه لا يزكيه إلا لعام واحد.
1: نعم.
2: يعني هذا مقبض المال، هذا مقبض المال فيزكيه لعام واحد.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخ، لعل ننتقل للموضوع اللي بعده بعد أن نأخذ هذا الفاصل إن شاء الله، ثم نواصل حديثنا. نستأذنك شيخنا كما نستأذنكم أيها المستمعون الكرام في فاصل قصير، ثم نواصل بعده إن شاء الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا، كنا قد تكلمنا في قبل الفاصل عن زكاة دين المحتكر، وربما هذا الشيخ يجرنا إلى سؤال آخر، وهو من كانت يعني تجارته مختلطة بين الاحتكار وبين الإدارة، هذا كيف يطلع الزكاة؟
2: نعم، وزي ما قلنا المحتكر، لما قلنا المحتكر تكلمنا أيضا قلنا أن ما له فيه نوع من الركود، بضاعة هذه مش مضمونة الربح.
1: إيه صحيح،
2: صح ولا
1: صحيح؟
2: يعني بضاعة أنت تأخذ بضاعة ولا لك السوق ما عادش التفت إليها سنتين ثلاث سنوات
1: فيه مجازفة،
2: مجازفة كبيرة. يعني هو مرات زي ما قلت لك كانت كل عام بتزكي عليها، أنت في الخسارة هنا.
1: صحيح،
2: على شيء ما هوش نامي أصلا يعني.
1: صحيح،
2: على كل حال فاللي عنده في بعض التجار ناس يعني أصحاب رؤوس الأموال ما عندهاش نشاط معين، زي ما يقول الحين عنده مثلا محلات قطع غيار سيارات
1: كويس،
2: وعنده محل مثلا مشارك في مصحة ولا في يقولوا احنا مساهم معه، وتجاه مثلا على سبيل المثال يشتري في أراضي يخلي فيها أو يشتري في حياش يذبحوش مثلا في السوق هذا يشتري ويخليه وما بيش يبيعته،
1: يرتفع
2: بالسوق. وعنده زي ما قلت عنده محلات مثلا محلات بيع مثلا مواد غذائية أو ذهب أو كذا، نشاطه مختلط بين الاحتكار وبين
1: الإدارة.
2: بين إدارة بضاعة الإدارة مدير، هذا دي من كررها بحيث أن لفظ فقهي ومش بتداول بين الناس. يعني اللي يبيع كل يوم يفتح دكان ولا سوبر ماركت ولا كذا ويبيع كل يوم، هذا المدير. هذا عندنا أمرين، إما أن يكون يعني متساوية البضاعة المدارة أو المحلات التي يديرها قيمتها يعني نقول 50% رأس ماله حاطة في المحلات هذه، و50% حاطة مثلا في العقارات، والعقارات اللي بيبيعش فيها بيبيعش فيها يعني
1: يشريها ويخلي ارتفاع الأسعار،
2: ارتفاع الأسعار بها أو الأراضي أو كذا.
1: كويس،
2: فهذا بالنص، إذا كان بالنص كل واحد يزكيه على حاله يعني. نعم، بالتساوي أو
1: معناه متاع الإدارة يزكيه كل عام بالطريقة اللي قلنا عليها، ومتاع الاحتكار يزكيه متى ما يبيع،
2: لما يبيع أمور الحول يزكي عليه، وإن كان المدار أكثر زكاهما معا. يعني المدار يعني نقول إحنا هو رأس ماله نقول إحنا مثلا 10 مليون
1: كويس،
2: على سبيل المثال عند 8 مليون حاطهم في اسمه في
1: زكاة الإدارة، اللي هو
2: زكاة الإدارة محلات سوبر ماركات كبيرة وكذا
1: وقطع
2: بالضبط يوميا، ومليونين هذا هو حاطهم في الأراضي. فهنا قالوا الأقل يتبع الأكثر يعني.
1: أيوة،
2: فيحسب كله مع بعض،
1: يحسب كله كأنه مال المدير.
2: إيه، وهذا مش هيضره في هذه الحالة. يعني 20% هذه مثلا المحتكر ما ليش هذاك الضرر فيه كثير يعني.
1: صحيح،
2: الله أعلم يعني.
1: نعم. نعم، وفي حالة العكس الأقل هل يلحق بالعكس ولا
2: هو المدير قالوا إذا كان المتساويان فقلنا زمان
1: كل واحد على
2: حاله، وكان حتى المدير أقل زكى كل مال على حوله،
1: على حوله،
2: على حوله. نعم،
1: ما نقولوش معناه يضم لي.
2: لا.
1: نعم، واضح شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ يعني ربما شيخ لو نتكلم عن زكاة الديون بشكل عام، أو لو عندكم أي إضافة أخرى في الموضوع.
2: يعني دائما نذكر بشيء يعني هو زي ما قلت في بعض المسائل يعني مش كل مستمع يعني يستمع كل الحلقات بالتسلسل. دائما في الأنشطة مثل هذه المحلات والشركات دائما قلنا الآلات وأدوات التجارة تدار بها البضاعة والمعدات زي الموازين زي السيارات زي حمل الثلاجات زي الأصول هدية الأتات هدية يستعمل توا لما جينتا مثلا في الجهة العامة يديروا في جرد صح يجدوا المبنى يجدوا قداش فيه مكيف قداش فيه مكتب قداش فيه كرسي قداش فيه كمبيوتر قداش فيه طابعة. لا هذه الزكاة لا هذه كلها لا تدخل. هذه المعدات التي يستعين بها صاحب الصنعة أو صاحب التجارة كلها لا تدخل في التجارة ما تقيمها زي ما قلنا البضاعة المال والديون.
1: البضاعة ما هو هذا هو شن المقصود به كان
2: البضاعة زي ما تكلمنا في حلقة السابقة قلنا البضاعة إما أن تكون بضاعة الصناعة أو بضاعة قابلة للبيع زي محلات غذائية هذه بضاعة نفسها قابلة للبيع جاهزة هكذا. لكن زي ما قلنا مثلا لما نجي مثلا للصيدليات مثلا بضاعة جاهزة أدوية جاهزة أو مثلا نقول مثلا محل صناعة مثلا محاليل معينة المواد الخام هذه تقوم يعني جو مثلا واحد يقول احنا مثلا مصنع مثلا قلنا مثلا بومشي اسمنت يعني طوب اسمنتي هضيع بومشي هذه يعني قوم القصده يقوم القصده قداش عنده قصده قداش عنده
1: شيء هي داخله اصلا بتنباع هي نفسها
2: يعني. لكن ما بقولهاش والله مثلا الخلاط
1: والعجانه
2: والكذا تقول ما تقينهاش هذه لا
1: لان هي نفسها مش حتدخل في البيع
2: مش حتدخل في البيع
1: زي ما نقول المحل مثلا ما يدخلش المنظومه والسكافليات وسقف المعلق والاضاءه
2: بالضبط
1: يعني تكون احيانا يعني مبلغ كبير جدا
2: بالضبط لكن هي يعني اصول هديه انت المبنى مرات هو انت زي ما قلت لك المبنى مرات يساوي مثلا 10 مليون
1: والديكور
2: وكذا مثلا كذا وتقل رأس المال العمل نفسه تقريبا فوش 3 مليون من المحل 10 مليون
1: صح
2: نقول لا والله كل يحسبه لا يعني هذا البضاعة أو الأشياء اللي داخلة في الصناعة زي ما قلنا مثلا نحن مصنع أثاث يعد اللوح اللي عنده اللي يقابل الصناعة يقول ليش عد الماكين ما لهمش علاقه
1: والقماش اللي بيتغلف به مثلا
2: القماش كل ما هو داخل في الصناعه الماشي داخل في الصناعه هذه فهذا الذي هذا اللي يجرد الانسان يدير فيه جرد يقيمه بسعر الجمله ويشوفها كم يساوي في ذاك في الحول متاعه وعلى ضوء يطلع يحسب في قيمه الزكاه الاجماليه يعني
1: واضح. نعم واضح. بارك الله فيكم. هذا طبعا شيخنا هو عباره عن حوصله او تذكير بما سبق الاشاره اليه في حلقات سابقه
2: بالضبط. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. لو نتكلم شيخنا يعني عن زكاه الديون بالعموم يعني بشكل عام.
2: نعم الديون لغير التجار بالدرجه الاولى نتكلم عن التجار كيف يقيموا ديونهم يعني
1: كويس.
2: الديون الدين دائما حول اصله الإنسان عنده دين
1: نوضحها شوية العبارة هذه
2: إيه دين حوله وحوله أصله يعني الآن زي ما أقول مثلا جاني الشيخ أسامة وقال لي الشيخ أعطيني 50,000 دينار دين كويسه 50,000 هذول نصاب وبلغوا عندي النصاب أني في شهر صفر الماضي أو شهر محرم شهر واحد وجاني هو أطلبهم مني في شهر ربيع الآن كويس امتى ردهم لي زي ما نقولوا احنا في الربيع اللي بعده الحول محرف في الاصل معي واني اعطيته هذا الدين لله سبحانه قرض حسن
1: كويس
2: ومر بينا ان القرض الحسن يتسلف شخص قرض حسن الشخص تسلف شخص فلوس لمصلحه معينه يبيهم هو ما عندكش معه تجاره ولا شيء يعني تعطيه هذا المال ابتغاء برضه الله سبحانه وتعالى لان القرض يكون له هكذا لا فائده وراءه دنيويه لا حسيه ولا معنويه فأني سلفتك وقلت نبي عندي مصلحة معينة عندي برنامج عندي دين عندي كذا سلفت لي 50,000 المال هذا يعني بلغ عندي النصاب في واحد محرم الماضي العام الماضي سلفت مني أنت في ربيع
1: كويس.
2: يعني بعد 3 شهور محرم وصفر وربيع
1: وربيع نعم
2: وأنا قلنا النصاب عندي من أمتى من واحد محرم
1: من بداية
2: العام مش ما تخفضوش جيت رديته لي انت في ربيع اللي بعده
1: كويس
2: يعني اللي عندي
1: فزت به المحرم
2: اي سنه وشهرين فحوله حول اصله من هو اصل المال النصاب الاصله في النصاب
1: في محرم
2: هنا
1: كويس
2: نعم في محرم
1: باي لما نقول حول اصله هذا شن بيترتب عليه يعني هو تو لما حال عليه الحول تو انت فلوسك شيخنا في محرم حال عليهم الحول وفلوسك تو الان قعدت عندي وانت تو بتطلع الزكاة، فهل يعني معنى هذا انك انت حتحسب حتى فلوسي انا اللي
2: لا ما احسبهمش؟ ما هو قلنا القرض الحسن يزكيه لعام واحد فقط اذا قبض منشوط بالقبض. لابد لما يردهم لي صاحبي
1: حنقول ان حال عليهم
2: حال عليهم
1: شهرين
2: فازكيه، قلنا حتى لو بقي اعواما
1: يزكي مره واحده،
2: يعني مره واحده دخل القرض زكاة القرض هذه لعام واحد. طيب افرض اني مثلا زي ما نقولوا الحول اسمها النصاب وصل عندي في واحد محرم وطلبته مني انت في ربيع وردته لي مثلا في شوال، يعني ما سكرش الحول هنا، فانا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، هو حول في محرم هذه مثلا نعم. فإذا كان ما دام ما مرش على السنة فلا زكاة وننتظر به حتى يكمل الحول من يوم امتلاكه، من يوم امتلاكه زي ما قلنا امتلكته في واحد محرم، جاتني انت في صفر شهر اثنين سلفتهم لك هو نصاب حداته معي وردتهم لي انت في شوال
1: من نفس العام
2: ايه يعني بعد 8 شهور او 7 شهور ويس. معي فقلت لا والله خلاص هذا الدين واطلع زكاته لان الحول لم يكتمل بعد ما سقرش السنة، الحول اللي هو السنة احنا نقول لما سقر سنة في محرم خش محرم الذي بعده يعني أخرجوا زكاته عليه. وفيه طبعا بعض العلماء يقول فيه شروط لزكاة الدين زي ما قلنا أنه حوله وحول أصلي هذه فهمناها ونزكيه سنة واحدة، قالوا لابد أن يكون هذا الدين عينا فلوس عندك أنت ولا عند الوكيل متاعك
1: كيف
2: يعني فلوس اي قد يعني يجيني واحد طلب مني فلوس اعطيتهم له مباشره او جي واحد مثلا قال يا فلان نبي مثلا 40,000 او 50,000 دين، قلت له خلاص بر لي فلان معي يشتغل معي مثلا في الدكان بتاعي، قلت يا فلان اعطيه الفلوس نص على هكذا. هم الفقهاء قالوا ان يكون يعني اصله عينا بيده او بيد وكيله يعني وهو قرض حسن
1: كويس، هذا الشرط الاول تو
2: بالعكس ما يكون مثلا الاصل

0: يقول يعني يفضل
1: أن وهذا التوكي يعتبر كأنه دين هو هذا
0: هو يعتبر الدين أصبح الدين في دمته هو أنا ملكي الدين الآن
1: كويس
0: وعدني بها وخلاص وترتب عليها وقبول إجابة وقبول
1: كويس.
0: أو نقول مثلا صداقة المرأة لزوجها يعني المرأة مثلا يعني نقول قداش المؤخر المؤخر والله يقول مثلا 50 ليرة زي ما كانوا الأولين 50 طبعا تساوي تقريبا 200 ألف ولا أكثر مش عارف كم يعني
1: رقم كبير
0: رقم كبير وما طالبتهاش بهم قالوا لم تحل الدين يحل الدين بعد سنتين من تاريخ الزواج ومن زوج في 90 معناها من تسكر 92 خلاص حل الأجل أو مثلا من 40 ألف 42 حل الأجل مثلا على سبيل المثال لكن هذا ما قبضتهاش
1: وهو دين لها
0: وهو دين لها ومش ومر بينا تو كنا نتكلم عن القرض الخاص ان هذا الدين ملكي الدين وليس عين ماهوش متوفر يعني فهذا لا يزكيه صاحبه الا بعد حول من امتلاكه
1: من امتلاكه ولا من استلامه
0: استلامه هذا امتلاك لما يبدا استلمه يبدا بعدين ينتظر به الحول يعني معي نعم يعني هذا كله يعني بعد مرور سنه من يوم قبضه قلنا لأن هذه ملكية الدين وليس ملكية العين من النقود ما عندك شيء أنت
1: لأن إحنا في الأول القرض الحسن قلنا أنه هو حوله حول أصله
0: حول أصله نعم
1: إيه؟ لو مر على أصله إيه؟ الحول أنت في مجرد ما تقبض بتطلع عليه
0: إيه لأنك شنو أنك سلمت عين سلمت إيه أنت فلوس هنا إيه؟ لكن هذه عطية أو هبة أو صداق
1: تستقبل بها من لما تقبضها هذه
0: لما تقبضها تستقبل بها هذا خبر نعم الملكية الفعلية بها يعني
1: كويس هذا توشرت شنو شيخنا مش نذكره
0: بس قلنا هذا كنا أن يكون أصله نقود
1: أن يكون أصله نقود
0: نقول عين هم النقود يعني فلوس يعني مثلا كويس وان يقبض هذا الدين لابد لا زكاه في الدين حتى يقبض لا زكاه في الدين حتى
1: يقبض
0: امارات الدين يكون اصله مثلا مثل في بعض العلماء في التاجر المحتكر يعني يقول اصله عرض تجاره يعني مثلا انا عندي فلوس 100,000 جنيه وخذت بهم سيارتين عشان ننتظر بهم ارتفاع الاسواق ونبيعهم وبعتهم لشخص وبالدين حصلنا لأجل يعني بعت السيارة وحصلنا بيسددني بعد سنتين أو بعد سبعة أو بعد سنة نص أو كذا معيه قالوا هذا فإذا قبضه يزكيه من يوم امتلاك المال الذي اشترى به السيارة بتحسبه يعني حول أصل حتى هو أو حول زكاته إذا جاوزته السنة فعلى كل حال قلنا إذن يكون أصله عين أو يكون وأن يقبض الدين الشرط الثاني والشرط الثالث أن يقبض العين نقود فلوس يقبضهم فلوس
1: وش الفرق بينه وبين الأول شيخنا الأول الشرط اللي قبله السابق
0: الدين اللي بده من قبض الدين
1: قبض الدين
0: وأن يقبضهم عين ما يقبضهمش عوض مثلا يعني مثلا يقول زي ما نص على قالوا لا إن قبضه عرضا بضاعة أي لا إن قبض عرضا عوضا عن الدين
1: عوضا
0: عن الدين فإنه لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه فإذا باع ذلك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض لا من حول أصله
1: أيوة.
0: هاي. يعني لما أنا سلفت 50,000 فعلا بطل 50,000 فلوس هذا بنزكيهم على طول لا محل عليهم الحول لكن لو كانوا عرض ما هوش بضاعة
1: أنا مثلا قلت لك ما عنديش توا سيولة فلذلك خذ البضاعة الفلانية اللي عندي
0: بالضبط انقبض عرضا اللي هي بضاعة عوضا عن
1: الدين
0: عن الدين قال فإنه لا يجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع هذا العرض فإذا باعه أو باع ذاك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض يعني من عام آخر يعني لا من حول الأصل هذا عادة في المدير هذا هذا التاجر المدير هذا هاي لأن مر بين المدير إحنا العفو هذا التاجر المحتكر وصحح وصحح هذا عادة يكون في التاجر المحتكر كان يقبض بضاعة لأن المدير يقول نحن البضاعة بيقيمها وبيقومها وبيطلع على قيمتها يعني فعليا وسواء كان القبض قالوا حسيا أو معنويا القبض الحسي معروف جابك فلوس خذيتهم في دياتك
1: كويس
0: لكن القبض المعنوي والقبض الحكمي يعني متلولة يعني أنت تبي من شخص 70,000 تمام
1: تمام
0: سلفت شخص طبيعي سلفت مثلا شيخ أسامة سلف عيسى مثلا نقول إحني 70,000 معايو
1: لا
0: والسبعين ألف هادو اللي يبيهم شيخ أسامة من عيسى عند أخوه قال له يا فلان هني بنعطيك

0: اسمه 70,000 تاخذهم عند تلقاهم عند عيسى عند عيسى. أسامة سلف عيسى 70,000 وبعدين أسامة خطور لا يبي يعطي يهب هذا المال لشخص آخر ونحن قلنا أخوه
1: كويس
0: معايو. فهذه القبض أخوه هذا الدين مشي قال له يا عيسى أعطي فلوس 70,000 بهم منك أنا وأسامة أعطيهم لأخوي فلان. وفعلا أقبضهم خالد
1: الأخ
0: خضايا
1: تمام
0: أقبضهم. أنت ما قبضت شيء في يدك أنت في الأصل
1: صح
0: ما قبضت شيء في يدك
1: صح
0: لكن هي قبض حكمي ماذا بستلمهم أخوك أعطيتهم للشخص الموهوب لي
1: تصرفت فيهم أنت معنا
0: يعني إيه أنت الآن هي قبض حكمي ما قبضتمش أنت بيدك لكن أنت كأنك قبض حكم كأنك
1: لما فكرت أنك تهبهم لفلان فهذا خلاص كأنك شددهم في إيدك وأعطيتهم لفلان
0: مدام خداهم استلمهم الشخص الآخر فهو يعتبر هنا
1: قبض حكمي
0: هنا مش قبض
1: حقيقي
0: واجب عليك الزكاة فيهم زكيهم أنت إلا إذا اشترطت عدل وهبته له أنه يزكيهم معي هذا يسمى قبض حكمي فتخرج زكاته من غير الهبة التي وهبتها لأخيك إلا إذا اشترطت قلت يا أخوي أو في 70,000 عند فلان برأخذهم منا استعين بهم وعليهم زكاة طلعهم الزكاة أنت قالك ماشي خلاص تمام طلعهم هو يعني هذه المسألة
1: لأن مقصد الشارع هو إخراج الزكاة عن هذا المال
0: عن هذا المال بغض
1: النظر عن من اللي طلع
0: بالضبط
1: نعم.
0: لكن لو أنت وهبت الدين للشخص اللي تبيهم منه يعني فلا زكاة عليها ليش لأن هذا إبراء للذمة وليس اسمه وليست قبض أنت مش تبي أنت مستلفت قلنا عيسى 70,000 ومر عليهم 3 سنوات
1: كويس
0: قلت له يا عيسى 70,000 الله يسامحك فيهم يعني انت هبة ولا صدقة أو هدية أو اعتبرهم يعني فهذا إبراء للذمة انت أبرأت ذمة المدينة وليس لم تقبض هنا فهذه لا زكاة فيها
1: ما نقولوش يشترط عليه انه حتى هو يشترط عليه يقول له يطلعهم
0: لا ما لأن هو ده إبراء للذمة إبراء للذمة انت هنا قبضت شيء انت لم تقبض شيئا
1: صحيح
0: انت لم تقبض شيئا يعني هذا إبراء للذمة وليس قبضا
1: لأن الحالة الأولى كأنك قبضتهم ووهبتهم بالضبط لشخص آخر
0: بالضبط بالضبط
1: لكن أنت هنا لم تقبض أصلا
0: نعم الهبة هنا لشخص آخر غير المدين وقبض هذا الموهوب له هذه القيمة فكأنك قبضتها أنت يعني فتخرج زكاتها من مالك أنت غير مش من المال الموهوب إلا إذا اشترطت على الموهوب له قلت برا خذ 70 عودها قلت خذ 70,000 من فلان وزكي عليهم قال لك باي خلاص قبلت خلاص أنا برئ ذمتك هنا وكانك سمحت المدين فلا زكاة عليه قلنا هذا ليس قبض وإنما هو إبراء لذمة هذا المدين من القبض الحكم أيضا الإحالة موجودة هي هذه حتى هي
1: اللي هي كيف الإحالة
0: يعني نقولوا إحنا مش من حاولوا ركزوا معنا مستمعين شوية شوية مثلا عندي يعني الآن خالد وأسامة وأنس
1: كويس
0: خالد وأسامة وأنس خالد يبي فلوس من أسامة خالد يبي فلوس من أسامة ويبي منها 60,000
1: كويس
0: خالد يبي فلوس من أسامة بهيوم
1: تمام
0: وأنس يبي من خالد
1: فلوس
0: تمام خالد دائن لمنه دائن لأسامة
1: تمام
0: ومدين لمنه
1: لأنس
0: أنس يبي منه فلوس
1: كويس
0: خالد يبي من أسامة فلوس ويبي منه أنس فلوس طيب خالد قال لي أنس الفلوس تبيهم مني خذهم من أسامة
1: لأننا نبي منه فلوس
0: نبي منه فلوس
1: كويس
0: 60,000 تلقاهم عند خذهم من أسامة أحلتك عليه ويعطيك إياه معايو
1: تمام
0: وأسامة هنا وأنس هنا رضي بهذه الإحالة والمحيل عليه من هو اللي هو
1: المحال عليه
0: يعني المحال عليه اللي هو أسامة
1: تمام
0: معايو أسامة محال عليه أقر بهذا المال وماليه عنده فلوس أقر بهذا المال وعنده معايو فهنا الإحالة هذه كأنه قبض كأنه قبض إذا أحيل أحدكم على مالي فليتبع يعني الحديث معايو فزي ما قلنا قال لا خلاص كأن قبض الدين بنفسه من أسامة ما دام حال عليه أسامة قلنا
1: لأنه هو طلع من عهدة الدين هذا
0: خلاص الدين هذا المحال والمحال عليه يعني قالوا لا يشترط رضا المحال عليه. ليش علاقة فلوس يبيهم منك مش علاقة
1: وانت حتدفعهم حتدفعهم أصلا يعني.
0: بالضبط إلا قالوا معلش الجزئية قالوا إلا خسف الحوالة هذه مش الزكاة كتبناها قالوا إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على المحال عليه اللي حال تاني عارفه بيتعامل مع المحال عليه
1: بعنف ولا
0: بعنف ولا بكذا وبتشفف فيه أو عداء أو كذا إلى آخره يعني هذا إذا كان في مضر على المحال عليه لا تصح هنا نعم. وهنا قالوا فمجرد الحوالة هذه تسمى قبض حكمي لما أنت تبي من شخص فلوس معي وواحد يبي منك فلوس اللي يبي منك تقول له برا خذهم من فلان يبي منه فلوس وهذاك مقر بهذا الدين وعنده الفلوس فيعتبر هذا كله قبض. وبالتالي يقول العلماء قالوا هناك نوع من الدين يزكيه ثلاثة. طب النقطة هي هذه الفقهية يعني
1: كيف
0: الدين يزكيه ثلاثة. أني لما أحلت أني اللي أحلت
1: كأنك قبضت انت
0: كأني قبضت
1: بتزكي
0: وقلت علي الزكاة
1: كويس
0: واللي أحلته اللي أحلته اللي هو أنس أحلت على علي علي أسامة يعتبر خذهم من أسامة مثلا نقولوا مثلا أو أنس نقول أنس يعتبر خذهم من أسامة
1: كويس
0: وهذا أنس الفلوس بيهم مني أني مر عليهم حول يقبضهم شو بديلهم
1: بيزكيهم
0: حتى هو
1: أسامة المدين
0: أسامة المدين هذا عليه دين إذا كان عليه من الدين قلنا نحن نتذكروا فيها في الحلقات السابقة إذا كان لديه من العروض ما يغطي هذا الدين
1: وجبت
0: عليه حتى هو الزكاة فيهم وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة فهذا المال زكي ثلاث مرات الله أعلم هذا عند علماءنا يعني فهذا قالوا المال الذي يزكيه ثلاثة يعني بالإحالة يعد قابضا والمحال عليه حتى هو نفس الشيء إذا كان عنده ما يقابله من العروض وأنس كذلك إذا استلم هذا المال يسمى أيضا وجبت عليه الزكاة عفوا وجبت عليه الزكاة نعم.
1: أيوة. بارك الله فيكم شيخنا هل مازال عندكم يعني
0: في الدين
1: ربما إضافة لأن الوقت كذا ينتهي يعني دقائق ربما ثلاث دقائق
0: ثلاث دقائق نحاول في مسألة تحدث عند التجار وهي إسقاط الدين عن المدين ويحسب من الزكاة باعتباره غارما
1: فعلا هو كثير من أنا كنت حتى نسأل له لكن نسيت كثير من الناس يقول لك كي يقول كنا نبي من فلان فلوس وفلان هذا نفسه هو فقير ومش قادر يعطيني فأنا نخصم من كذا نعتبره زكاة
0: هذه قال الإمام مالك من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته ليش؟ لأن الدين هنا حكمه حكم العدم يأس منه هو
1: أنت يأس منه
0: أنت وأنه حكمه حكم المال غير المقدور عليه
1: صح احنا قلنا هذا المال أصلا معلش زكاة فأنت تو مفروض تطلع زكاة من فلوسك التانيات هو بيطلع زكاة لك هو بيش يطلعه من هذا بيطلعه من العدم هو
0: من العدم قصدي هو زي ما قلت هو هذا المال غير مقدور عليه أنت ما أنت بصدقهم عليه غير لأن ما مش قادر تحصلهم زي ما نقولوا احنا عرفت ميؤوس منه المال فهذا المال غير مقدور عليه فكان الدائن هنا لو تلاحظها استفاد مرتين استفاد امرين مش امر واحد
1: كيف ترى
0: الامر الواحد بعد الحيله استرجع ماله يعتبره
1: هو ايه فعلا لانه هو كان بيطلع مثلا زي ما نقولوا 5000 دينار من فلوسه الثانيات بيطلعهم زكاه وعنده 5000 حاصلات عند هذا اللي مش قادر يخلص فبيقول له خلص 5000 هادو
0: سامحك
1: فيهم هذه هي الزكاه بتاعك هو عنده 5000 قعدوا له في فلوسه موجودات
0: بالضبط فهو استفاد شنو استفاد كان استرجع فلوسه صحه
1: صحيح
0: واخرج زكاته دون ان يدفع درهما واحده
1: صحيح
0: يعني صحيح. شوف
1: كأنه استرجع ماله
0: ايه؟
1: وكأنه دفع زكاته
0: بالضبط أنا نبي منك 5000 وأنا مثلا زي ما نقوله اسمه زكاتي فلوسي 200000 ببضاعة 200000 مطلع 2.5% 5000 جنيه وأنت ما فيش لا حيلة لك أنا نقول إنسان فقير معدم وما بعيدة بكرة ما فيش أمارة من أن
1: حصل
0: بعد سنة ولا سنتين ولا كذا يعني شبه يعني الضواء اللي قدامي شبه ميؤوس منه فأقول الله يسامحك فيهم وطلعهم أني الزكاة أنا هنا يا زي ما قلت لك رديت فلوسي وزكيت مالي وما دفعت شيء
1: سبحان الله
0: ما دفعت شيء هنا والله
1: هذا لا يقبل شرعا
0: نعم هذا عند الجمهور أو عند المالكية هذا لا يقبل يعني ونص عليه من مالك بالنص هكذا يعني لأن وين شنو استفاد الفقير أن هذا الفقير هذا وهذه سنة ممكن تعرضوا لبعض المسائل هذه في الغالمين في مصارف الزكاة إن شاء الله تعالى بإذن تعالى إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، ونسأل الله عز وجل أن يزيدكم علما وتوفيقا وبركة. نشكركم شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراء. كما أشكركم شكرا جزيلا أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة. فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك، لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج، فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش. ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد. إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر، وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
4: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل، يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
5: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام، لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
4: نعم.
5: يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
4: التساهل في
5: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن، زوجاتهن، أزواج يهجرن أزواجاتهن، لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
4: نعم.
5: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقولك بنعلم القرآن. تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
4: نعم.
5: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم نكتتيب هلبة. والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه إحنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
6: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
7: لا تباع، هذه أمور للانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
6: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
7: دولار ولا الفلوس؟
6: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
7: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدامها هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
0: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، احنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شويه مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحيه. فاذا لا يجوز لي انني استعمل شيء تبع للدوله ونصت عليه وجود رسوم مقطوعه واتفقت عليها ووافقت عليها، او انها القوانين الدوله اشارت الى انه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا، بوشيجو. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او منجار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا لك كهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما فيش استجابة، من حقنا نأخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون إسراف، لأن ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل أسبوع لو كان نمشي قام بزرهم غادي نركبوا لساعة هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضي هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين، تمام؟ أنت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن، للاسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الاخرى وكذا الى اخره، الضحية حقيقة للاهمال ما عرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يربع لها ب 12 ساعة، ناس يربع لها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندي 10 أيام و 12 يوم وكذا حال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ عليك هذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني البلاد تعاني في الكهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتق الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. استقبل أول اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سيد مراد.
2: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الموضوع على يتجعد بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصراتة وطرابلس، موضوع الصلاة يعني والقصر.
1: أنت وين مقيم؟
2: أنا طبعا من طرابلس، لكن نمشي يعني مصراتة مرة بعد شهر مرة شهرين، عندي بحكم شوف الغالي موضوع الإيمان اللي يمشي فيه، يعني نفسه في اليوم اللي يمشي فيه، يعني السفر اللي فيه، يعني السنة، يعني نقدر، يعني مش ساعة بل نقدر صلاة كاملة. يعني نعرف الموضوع هذا، يعني في المشي، يعني وقداش بعد يوم نقصر أو في نفس اليوم نفسه وما نقصرش مرة واحدة، يعني مأجر حوش، يعني في صلاة عندي حوش مأجر يعني سنوي مش شهري أو يوم، مأجر عندي سكن خاص في صلاة.
1: مش نقطة الأولى. مش متزوج.
2: النقطة الثانية،
1: ما عندك شيء عيلة؟
2: احنا عندنا عقود
1: السيد مراد
2: مع الدولة. الدولة يعني في رياضة، يعني رياضة تأخذ نسبة 3% من العقد.
1: الدولة تأخذ، الدولة هي اللي تأخذ في 3%،
2: تأخذ نسبة 3% مضبوطة.
1: ضرائب ولا شنو هذا؟
2: ما نعرفش ضرائب عقد أو ما نعرفش عقد. كرة قدم من الأخير يا شيخ، كرة قدم الاتحاد الكرة يأخذ نسبة 3% من العقد، من قيمة العقد. فتبدأ أنت والنادي اللي أنت متعاقد معاه، يعني مثلا متعاقد معاه ب50,000، تكتب في العقد 10,000، مش تنقص النسبة بينك اللي بتاخذها الدولة منك. هذا يجوز أو ما يجوز؟
1: يعني أنت لاعب كرة قدم.
2: إيه مضبوط.
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد محمد،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخنا كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ، أنا بقول لك نخدم في شركة أدوية، ما هي؟ نخدم في مندوب أدوية.
1: با.
3: وإحنا المندوبين نمشي ناخذ الأصناف بتاع الشركة نعرضوا مع الصيدليات.
1: با
3: يسحبوا من يسحبوا منا احنا في الصيدليات وشركة عظيمية في نسبة. طب خلاص هو دفعات مش كاش.
1: معلش عاود لي، انت تخدم في شركة أدوية؟
3: اها
1: با
3: وشركة تعطينا في الأصناف نمشي احنا نسوقوهم.
1: يعني انت تسوق لروحك ولا للشركة؟
3: لا للشركة.
1: با
3: ولما نبيعوا احنا الشركة تعطينا في نسبة.
1: يعني راتبكم نسبة ولا هذه فوق الراتب؟
3: لا هذه راتبنا نسبة، احنا ما عندناش ثابت.
1: ايه تمام با.
3: هل هذا يدخل في باب البيع ما تملك ولا عادي؟ جاي
1: بتسمع الإجابة. يعني انت تمشي تبيع للشركة ما تبيعش لروحك؟
3: لا بيع للشركة انا تخلص عطلية في نسبة شركة.
1: تمام انت بعت بألف جنيه مثلا عندك 10% تاخد 100 دينار، بعت بألفين تاخد 200 وهكذا.
3: ايوه
1: تمام تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
1: ماشي السلام عليكم. راتا شهر ولا شهرين وعندي حوش مأجرة، نقدر نقصر ولا كيف؟ واني نقدر نصلي الصلاة كاملة بالنسبة للسفر؟ إذا كان ليس عندك زوجة في البيت الآخر وانت عارف من البداية أنك ستبقى شهرا كاملا أو شهرين أو أكثر من 4 أيام كاملة، في هذه الحالة يجب عليك إتمام الصلاة بمجرد دخولك للبيت، مجرد وصولك للمكان هذا تتم الصلاة. وانت في الطريق هل تتمها أو تقصرها؟ الأفضل أنك تقصر، لأن لما عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يعتبر صدقة ورخصة من الباري عز وجل، فخسارة أن الإنسان يسيبها. هل تبطل لو صلى كاملة؟ في مذهبنا والشافعية والحنابلة لا تبطل، عند الأحناف لازم ما تصلي قصر، لازم ما تصلي قصر، لكن عندنا احنا في مذهبنا كانك صليتها تامة تركت الرخصة وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى. إذن في بمجرد وصولك للبيت إذا كنت ستبقى يوما أو يومين أو 3 أو حتى 4 أيام ليست كاملة يجوز لك قصر الصلاة. إذا كنت ستبقى أكثر من 4 أيام تتم الصلاة بمجرد الوصول، يعني أنت تقصر الصلاة في الطريق فقط بمجرد الوصول. يعني حتى لو مثلا أني طلعت أذان الظهر من طرابلس وصلت قبل العصر لمصراتة، حتى الظهر اللي كانت في الطريق بدأ ما وصلت للبيت، حتى الظهر اللي كانت في الطريق نقدر نقصرها ولكني لم أقصرها حتى وصلت، في هذه الحالة يجب أن تتم الصلاة لأنك الآن صرت مقيما. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني يعني فيها مشاكل أكثر من اللي أنت تقول فيها. أول شيء الاحتراف في كرة القدم عند دار الإفتاء يعني محرم ومال بدون فائدة، لأنه على له واللهو غير منتفع به شرعا. ممكن يقول يجوز للإنسان أن يلهو أحيانا لأن يروح على نفسه بهذا اللهو كذا، هذا جائز. أما أنك تتخذ حرفة وتعيش منه وتأكل وتشرب منه فهذا ممنوع عند دار الإفتاء. زيد اللي أنت تقول عليه هذا تزوير وتحايل. الدولة تبي من عقدك 3% أني نديرها 10,000 بدل بنديرها 50,000 نديرها 10,000 باش ياخذوا مني 30 جنيه بدل ياخذوا مني مثلا 150 دينار. هذا تحايل وتزوير، زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. فننصحك الآن إذا كانت بتلعب ولا كذا اجعلها من قبيل الترفيه على النفس وليس من قبيل الاحتراف ومن قبيل التأكل بها. عندنا سيد نور الدين
4: نفس وليس من قبيل
1: السلام عليكم
4: ومن قبيل التأكل بها.
1: يا سيد سيد نور الدين
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. بالله نقص الراديو بس. أيوة تمام هيك. أيوة
5: بالله عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
5: الله يزيد فضلك. عندي سؤال. عندي شركة ومصلحة الضرائب تأخذ متأخذ عقد في بداية الشغل تأخذ 2% على عقد
1: 60%. أيوة الدولة تأخذ كم؟
5: تأخذ 2% في العقد.
1: 2% بقى على العقد.
5: على ضرائب 2% كويس.
1: بقى
5: لكن هم جايين النظام صار 12 انك انت تجيب الميزانية ختمية وكان عندك الكسبات اللي هي السنوية ويجروا مرتبات ولا اجي تخلصها تمام.
1: بقى
5: فلما تعطل شوية تبدي ما تجيبش الميزانية يعطوك زي ما تقول لها شراب يعني اتمرق. لما تعطل انت شوية الضريبة
1: تزيد. ايوه سيد نور الدين يبدو ان انقطع الاتصال بسيد نور الدين. سيد محمد يسأل قال عندي يعني اشتغل في شركة ادوية كمسوق للشركة وعلى قدر مبيعاتي تعطيني الدولة راتبي أو الشركة تعطيني راتبي. يعني زي ما قلنا في السؤال يعطوني بضاعة مرات بمئات الألاف نمشي بعت ب5000 يعطوني راتبي مثلا 500 دينار، بعت ب3000 يعطوني 300 دينار مثلا 10%، بعت ب1000 يعطوني 100، ما بعتش بكل ما يعطونيش، بعت ب100 ألف يعطوني 10,000 وهكذا مجرد مسوق. فيسأل هل هذا بيع ما لا يملك باعتبار أنه هو لا يملك البضاعة، هو مجرد عامل للشركة. كلا هذا ليس من بيع ما لا يملك، بالعكس أنت هذا تبيع للشركة ولا تبيع لنفسك، وبالتالي لا يدخلها بيع ما لا يملك. اللي تبقى المسألة أجرتك أنت اللي تأخذ فيها، لأنك أنت مجرد وكيل وكيل في البيع، لأن الشركة وكلاتك مش أي واحد يمشي بيع، وكلاتك أنت أنك تبيع وتأخذ في أجرة على هذه الوكالة. الأجرة على الوكالة جائزة لا حرج فيها بإذن الله تعالى، والأجرة لما تكون بالنسبة حتى وإن كانت ليست معلومة في البداية لكنها مقبولة كما سيأتي عندنا اتصال. سيد نور الدين تو نسمع فيه. قلت أنت الدولة تأخذ في ضرائب 2% على العقد،
5: تأخذ بداية الشغل تأخذ العقد 2%.
1: بأ
5: ولما أنت طبعا عندك التزامات سنوية هو مديرك يجور مرتبات يا أخي، فما لما أنت بتجيب خلاص عندك نسبة بياخذها منك.
1: بأ
5: لما أنت ما أنت تعطل تقول في نهاية السنة يطلعك 30,000، لما أنت تعطل بتجيب تخلص بعد سنة بعد جهارة تصاعدية يطلعك بدل 30,000 يطلعك 60,000. هل أنا إذا خلصتهم ليه أتم في الربا هم أو هم يتحملوا المسؤولية كدولة؟
1: بها تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي. قلت مسألة الأجرة بالنسبة، الأجرة بالنسبة هذه في بعض المسائل في عند المالكية يعتبرونها غير معلومة، ومن شروط الأجرة عندنا أن تكون معلومة. يعني مرات نخدم يوم كامل ما نبيعش حتى حاجة، ما نطلعش حتى قرش، نخدم يوم نبيع ب10,000 تبدأ أجرتي 1,000، نبيع ب5,000 تبدأ أجرتي 500، نبيع ب1,000,000 تبدأ أجرتي 100,000 مثلا. فالأجرة هنا غير معلومة، لكن أجاز المالكية في كثير من المسائل مسألة النسبة، ودار الإفتاء الليبية الآن تجيز الأجرة بأخذ النسبة، لأنها هي التي تحقق العدل بين الناس. يعني مثلا الآن أني بنعطي سيارتي لواحد يخدم عليها، لو قلت له جيب لي 1000 جنيه والباقي ليك، يدمر السيارة في شهرين، يقعد يخدم بها ليل ونهار باش يجيب لي 1000 جنيه، هو ياخذ 10,000، فاني نتضرر صاحب السيارة. ولو قلت له مثلا انت اخدم ب 1000 جنيه والباقي ليا، يعني تابتات ليك الأجرتك تابتة 1000 جنيه والباقي ليا، يقعد يترقد معاش يخدم بكل. علاش؟ لأن 1000 جنيه مضمونات. لكن لما نجعلوها بالنسبة تحقق مصلحة للطرفين، هذاك ما يقعدش يترقد لأن كل ما يبي يخدم يبي يحصل أكتر، وما يضغطش على السيارة أكتر من لازم لأن يبيها تعيش، يبيها تعيش معاه باش تستمر معاه الأجرة. فمسألة النسبة هذه جائزة بإذن الله تعالى، حتى لو لم يجز المالكية، لكن المتأخرون منهم يجيزونها، وهي التي تحقق الفائدة للعامل ولربي المال، فلا حرج فيها بإذن الله تعالى. والجهالة متاعها وإن كانت فيها نوع من الجهالة، لكن النسبة غالبا ترفعه، لأن هم المسوقين يعرفوهم في الغالب يبيع بين 5,000 و10,000، فيكون راتبة بين هذين الأمرين. صعب إن مرة ما يبيعش بكل بكل ومرة يبيع بمليون، هذه بعيدة شوية، وبالتالي فيها نوع من العلم. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله وتوفيقه. سيد نور الدين يسأل على الضرائب في الدولة. الضرائب في الدولة تصاعدية، مثلا في نهاية السنة قدروا لك زي ما قال هو مثلا 30,000، وعندك فترة سماح شهر، لو فت الشهر هذا يبدو 40,000، عندك شهر تاني لو فت الشهر يبدو 50,000، وهكذا. هل هذا جائز أو غير جائز؟ أو هو الإثم عليني ولا الإثم على الدولة؟ بداية الإثم على الدولة، لأن هذا تطبيق جائر أو هذا حكم جائر، لأنه يؤدي غالبا إلى الربا، لأنه الآن بمجرد النجوك وداروا عليك الربط الضريبي ولا ما نعرفش أن يقولوا له، قالوا لك الدولة تبي منك 30,000 زي ما قال هو مثلا. الآن 30,000 هذا دين تريده الدولة على المواطن، لما يقولوا لك والله تتعطل شهر راه بيولي 40,000، ولما تتعطل شهرين بيولي 50,000، ولما تتعطل سنة بيولي 300,000، هذا هو ربا الجاهلية. أنظرني وأزيدك، أنظرني بمعنى رجيني في الأجل وأزيدك في الثمن، يأخذ منا 1000 جنيه إلى شهرين، يجي بعد شهرين يقول له والله ما عندي توا 1000 جنيه، يقول له أنظرني وأزيدك، خليهم بعد 6 شهور تانيات ونعطيك 1,100، ولا خليهم لسنة تانية ونعطيك 1,200 ولا 1,300 ولا 1,500، هذا هو ربا النسيئة. وبالتالي الدولة قد أتمت بفعل هذا الأمر، با كيف نجبر الشخص على أنه هو يدفع؟ أكيد عندك طرق أخرى، جيت تسكر له، تمنع من الترخيص سنة، المهم عندك طرق أخرى غير الربا تستطيع أن تصل بها إلى حقك. الآن هل عليني إثم ولا ما عليش إثم؟ إذا استطعت أن تدفع في خلال مدة السماح ولم تدفع وزاد عليك الأمر، وهذا غالبا لا يكون، هو ماذا بي يعطي 30,000 ويفتك منهم، خير من يعطي 40,000، فاللي عنده 30,000 غالبا مش حيستنى ويفوت فترة السماح باش يزيدوا عليه. لكن إذا كان عنده وفاء، إذا كان عنده وفاء للدين ولم يفعل حتى تجاوز فترة السماح وزاد عليه الدين مقابل الزمن، أراه هو يأتب والدولة تأتب. الدولة التي أنشأت هذا القانون الذي يؤدي غالبا إلى الربا تأثم، والشخص الذي أخر حتى أوقع نفسه في الربا يأثم، احيانا قد لا يستطيع يكون هو البرة وقت الشهر هذاك، ولا مريض، ولا ما عنده سيولة، ولا ظروفه تعب، المهم لظرف معين لم يستطع ان يسدد، فزاد عليه الدين مقابل التأخير في الزمن. هذا الإثم ليس عليه هو، وإنما على الدولة الجائرة. فإذا وافق الدولة في التأخير مع استطاعته للدفع يأثم هو وتأثم الدولة أو المشرعون الذين قاموا بتشريع هذا النص الجائر المحرم الجائر. وإذا كان لا هو حدث التأخير جبرا عنه لظرف من الظروف اللي قلتها، مرض ولا قلة سيولة ولا قلة مال ولا سفر ولا غيره، تأتم الدولة دون المواطن. إذا كان في اتصالات أخرى، السيد محمد يبدو أن انقطع عن الاتصال. سيد محمد إذا كان يستمع إلينا يعيد الاتصال. الآن ما كفارة اليمين الغموس؟ أسئلة واردة عبر البريد. قال ما كفارة اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي يحلفها المسلم كاذبا متعمدا الكذب، صار عليه ضغط في جهة معينة يقولهم والله إلا درت هذيك الحاجة، وهو لما حالف يعرف روح أنه يحلف ويعرف روح أنه كاذب، هذه تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله. قيل أنها تسمى بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار إلا إذا تاب وقبل الله توبته، أو تغمس صاحبها في الإثم. هل تكفر أو لا تكفر؟ عندنا اليمين إما أن تتعلق بماض، والله إلا درت وهو ما دارش ويعرف روحه ما دارش، هذه متعلقة بالماضي، والله لما ندير هذه متعلقة بالمستقبل، مندير في المستقبل، وهو لما حلف عارف روحه ما يبيش يدير، والله إلا ندير كلمة تقرأ أنت والله إلا نقرأ وهو ما يقراش، هذه متعلقة بالحاضر. البيت يقول كفر غموسا بلا ماض تكون، كفر غموسا بلا ماض تكون، يعني اللي تحلف عليها في الماضي هذه ما فيهاش كفارة إلا التوبة، وإن لم تتب إما أن تغمس في النار وإما أن تغمس في الإثم. فلان كذا والله إلا درت الواجب يا أستاذ، لكن راح أنت حلفت علي أمر ماضي وانت كذاب وتعرف روحك تحلف، هذه يمين غموس لا كفارة فيها. كلمك بوك تقول والله لا نقرأ وانت ما تقراش وعارف روحك تحلف، هذه يمين غموس متعلقة بالحاضر، نقرأ تو الآن، هذه فيها كفارة. مع التوبة تحتاج إلى كفارة. أو المتعلقة بالمستقبل، دير هذيك الحاجة باهي والله لما نديرها، وانت عازم في قرار نفسك انك انت ما تبيش تديرها، هذه يمين غموس

0: إلا إذا تاب المسلم طبعا وقبل الله توبته، هذه الماضي لا كفارة فيها. المضارع اللي هو يتكلم على الحال، والأمر اللي هو يتكلم على المستقبل، إذا حلف يمينا وهو يعلم أنها كاذبة في هذه الحالة تسمى يمينا غموسا، ويجب عليه الكفارة، يجب عليه الأمران. هذا ما يتعلق باليمين الغموس. سؤال آخر قال: ما معنى قولهم أذان مالكي، أذان مالكي وأذان حنفي؟ المسألة متعلقة بكيفية الأذان. بعض الناس يظن أنها متعلقة بالتطريب، يعني اللي يدن عادي الله أكبر الله أكبر يقولوا له مالكي، واللي يقول الله هذا متاع التطريب يعني نخم في الأذان يقولوا له حنفي. ليست هكذا المسألة، إنما المالكية يكتفون بالله أكبر الله أكبر في البداية، واللي يسموا فيه حنفي هو قد لا يكون حنفيا، مش عارف لعل حنبلي، اللي يقولوا حنفي يكبر الله أعلم، تو ما نعرفش. المهم غير المالكي كبروا 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المالكية عندنا التثويب، اللي هو بعد ما تقول الله أكبر الله أكبر تقول بشوية أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يمد بها صوته. يعني لولا هذه يسمعوها اللي في المسجد بس، ولا اللي قريبين في حرم المسجد، أما البعاد ما يسمعوهاش. ثم يرفع بها صوته الشهادة، يرفع صوته بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت عالي، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت عالي. هذه عند المالكية، وهذه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن رواية معاوية ابن أبي سفيان، وأخذ بها المالكية لعلها مع عمل أهل المدينة. الحنفي ما عندهمش، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يمد صوته مباشرة بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الفرق بين الأذان المالكي وما يسمى والباقي زي بعض، حي على الصلاة حي على الصلاة، التكبير مرتين في نهاية الأذان هذا لا خلاف فيه، من كل بضية يخالفون، لكن احنا عندنا المذاهب الأربعة لا خلاف فيه أنه مرتان فقط، ثم لا إله إلا الله واحدة. يعني من نبدو من أشهد أن لا إله إلا الله التي يمد بها صوته إلى نهاية الأذان، المذاهب متفقة. الاختلاف في التثويب هذا الذي قلته، وفي التكبيرات الأولى هي 4 كما يقول ما يسمى بالحنفي، ولا 2 زي ما يقول المالكية. هذا هو الفرق بينهما. سؤال آخر قال: هل تجوز إمامة الصبي؟ هذه نفصل أن اتصال أخت مريم. السلام عليكم.
1: وعليكم.
0: تفضلي أخت. الله يبارك فيك.
1: شيخ أنا حابة نسأل سؤال.
0: تفضلي.
1: ما حكم الزواج؟ إن يعني اثنين يتم عقد قران، تمام، بعد كم شهر الزوجة تقرر إنها ما تبيش تكمل في الزواج، ولا في عقد قران مدى قران،
0: يعني دار الفاتحة اللي هي عقد القران.
1: ايوه بالضبط.
0: وبعد شهر ما تبيش تم.
1: ايوه تعرفت على الزوج بك، ف قلت إن هي ما تبيش تكمل.
0: باه.
1: لما عطت رايها جبرت على إنها لا زواج وتم الفرح وكل شيء، يعني كيف ما يبوا الأهل كيف ما يبوا الزوج. فهل هو هم يعتبر أجبرت عليها الزواج ولا

0: هي توغر هذه معلومة زايدة، لكن الـ الـ الـ البنت هذه بكر ولا ثيب؟
1: لا بكر.
0: بكر باي، تمام باي، تسمع الإجابة بإذن الله. عندك سؤال تاني؟ باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي، قلنا حكم إمامة الصبي لا يخلو الحال إما أن يكون إماما في نافلة وإما أن يكون إماما في فرض. الإمامة في النافلة جائزة لا حرج، يبي يصلي بهم الشفع والوتر، يبي يصلي بهم الكسوف، يبي يصلي بهم الخسوف، يبي يصلي بهم التراويح، يبي يصلي بهم قيام ليل، كله جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى، لأنها نافلة له ونافلة لمن خلفه. أما الفرائض الخمس فلا يجوز أن يكون إماما إلا لمن هو مثله، إلا لمن هو مثله، يعني صبي يصلي الظهر بصبيان ماشي الحال، صبي يصلي بأخواته غير البالغات ماشي الحال، لأن له نافلة ولهن نافلة، هو توصلي في فرض لكن في حقيقته لا تجب عليه فتسمى نافلة، فاللي وراه لابد أن يكون يصلي نافلة، لكن إذا كان من وراءه بالغا، إذا كان من وراءه بالغا في هذه الحالة لا يجوز له أن يأتم به، لأنها صلاة فرض خلف نفل وهي باطلة في مذهبنا. الآن أنا شخص بالغ نبي نصلي الظهر ورا ولدي غير البالغ تشجيعا له، ولا بنصلي وراء العصر ولا الصبح ولا المغرب ولا العشاء، لا يجوز، كل هذه الصلوات باطلة في حقي. لماذا؟ لأنها فرض خلف نفل، ولم يرد في السنة استثناء هذا الأمر. الجماعة اللي يقولوا لما تلقى الإمام يصلي في التراويح خش صلي وراه العشاء، الإمام الآن بالغ وهني بالغ، الآن هذه فرض خلف نفل، تبطل عند المالكية أن يصلي في العشاء فرض والإمام يصلي في نافلة اللي هي التراويح، باطل صلاة نيكا مأموم، صلاة الإمام صحيحة. قلنا جيبوا في السنة دليل على جواز هذا الأمر، إن واحد صلى فرض خلف نفل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نفل وأتم به الصحابة في فرض، أو شخص يصلي نفلا وأتم به النبي صلى الله عليه وسلم في فرض. جيب الكلام هذا ما هناكش، كل ما ورد في السنة أنه تجوز أو أنه يجوز النفل خلف الفرض، هذه موجودة والمالكية يقولوا بها، جت واحد يصلي في الظهر واني نبي نصلي راتبة الظهر البعدية لأنني صليت الظهر نخش معاه عاد، جت واحد يصلي في المغرب ونبي نخش معاه اني نصلي راتبة المغرب ماشي الحال، لكن انني نصلي فرض خلف نفل جيبوا دليل من السنة، لما تجيبوا دليل من السنة نقولوا جوز، لكن لا يوجد دليل من السنة في هذا الموضوع. قياسه على الموضوع الثاني قياس مع الفارق، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنود تصدق على صاحبك صلي معاه نافلة وهو يصلي في الظهر، هذه أخف أنك إن تصلي نافلة خلف فرض خفيفة، لكنك تصلي فرض خلف نافلة ليست خفيفة، كيف يكون المأموم هو الأساس والإمام هو الفرع؟ وبالتالي المالكية عندنا لا تجوز إمامة الصبي في الفرائض، ومن صلى خلف صبي عليه أن يعيد صلاته، كما أن المرأة إذا صلت خلف المرأة تعيد صلاتها عند المالكية، لأن هذه يسألوا عليها هلبة درس القرآن، جيت قلهم هيا والله بنصلي وقال توقف معنا في الصف لما نكلم فيها المرأة قالت توقف معنا في الصف ما توقفش القدام، طلع توقف معاكم في الصف، توقف وراكم، توقف قدامكم، الصلاة باطلة ولا تصح. عندنا اتصال. سيد سعد.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية ليك شيخ، تحية العالمين، تحية تعالى بارك طيب في هذا اليوم، بارك شاء الله شيخ.
0: آمين يا رب.
1: حيك شيخ المجهود الديني.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
1: شيخ عن خلوع المرأة بدون إذن.
0: بدون إذن زوجها يعني.
1: ايه بدون إذن زوجها.
0: ماشي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ماشي. السلام عليكم. الأخت مريم قالت زواج تم فيه عقد القران، نقولوا له احنا قروا الفاتحة، وبعد كم شهر تبين لها عدم التوافق مع الزوج، فأرادت أن تبطل العرس، يعني خلاص لأن معاش نقوله العقد، تبي قالت لا معاش نبي ندير عرس وفسخوا هذا العقد. أن اتصال أولا. سيد أبو محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك شيخنا؟ طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
2: بالله شيخنا أنا عندي استفسار هكي في موضوع معاملة مالية هكي.
0: تفضل.
2: أنا عندي صديق دخلت أنا وياه مشاركة في عمل، بنجيب بضاعة من خارج ليبيا بقيمة 50,000 يورو. أعطاني هو حول لي الفلوس في حسابيني بالقيمة الليبية 370,000 دينار. بعدين من حسابيني شريت اليورو وحول.
0: غراج شوية.
2: نعم.
0: أنتم شركة ولا قراض؟
2: ما فهمتكش يا شيخ.
0: انت دفعت وهو دفع ولا هو دفع وانت منك العمل؟
2: من لا هو اساس راس المال منه هو والعمل منيني.
0: ايوه راس المال منه هو والعمل منك انت.
2: بعد 370,000 دينار كذي حولناهم من حسابيني، بعد ما حول لي هو في حسابيني حولت انا لحساب الشخص اللي موجود خارج ليبيا.
0: قداش حول لك
2: حول لي 370,000 دينار دي.
0: تمام. وانت حولتهم يورو ومشيت تخدم بهم.
2: وانا حولت زدت عليهم رقم بسيط كسر، يعني 3,000-4,000 دينار كسر، مش سكرت المعاملة وحولتهم يورو خارج البلاد. وبعدين جبت البضاعة، ولما وصلت البضاعة هنا قال لي اني ما عجبتنيش البضاعة وردي رأس مالي. فاني نبي رأس المال الردة، هل الردة بالدينار الليبي او باليورو؟
0: كيف مش قال انتم خشيتوا قراض؟ معناها قلت لاني يعني عندي بضاعة نمشي اعطيني فلوس ادعمني نمشي نجيب البضاعة ونبيعها ونقسمه بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو.
2: نعم بالمكتب مع بعضنا بالنصفين.
0: بعدين قالك ما نبيش البضاعة.
2: قال لي لا ما عجبتنيش البضاعة ورد لي راس مالي.
0: وشو علاقته هو لي علاقة بالربح مش بالبضاعة.
2: هو لما جافني قال لي لا، قال لي ما عجبتنيش البضاعة ما توقعتهاش هيك، نبي رد لي راس مالي.
0: باي تسمع إيه. الإجابة بإذن الله تعالى.
2: في إمكانية، أنا غير ما عنديش راديو يا شيخ، أنا في كيف ترد علي بس ما عنديش راديو.
0: هو العقد من البداية فيه مشكلة.
2: إيه.
0: العقد من البداية فيه مشكلة، لأن عند المالكية أنت لا يجوز العقد بأنك تعطيه عملة وتقول له غيرها لعملة تانية وتاجر بها. لكن ما يترتب عليه الآن ما يحضرنيش، هل يترتب عليه أجرة المثل ولا يترتب عليه شني؟ معلش نرجعها بين
2: خلاص نسمعها، نحاول نسمعها في الراديو بعدين. تمام
0: بإذن الله. الجزء الثاني حنجاوبها هي الأولى، كان لقيتها حنجاوبها هي الأولى. هو ممنوع، لكن ماذا يترتب عليه تو ما يحضرنيش، هل يترتب عليه قراض المثل ولا يترتب عليه
2: النقطة المهمة إني نبي الرد، هل الرد رأس المال بالدينار الليبي؟
0: لا لا
2: ولا الرد باليورو؟
0: لا لا مرات ما تردلاش بكل، مرات بيع البضاعة وكان أحصل لربح اقسم الربح و
2: ما سمعتك يا شيخ شنو قلت لي مرات شني؟
0: مرات ما ترد له شيء أصلا، أنت بيع البضاعة. أنت بيع البضاعة وبعدين أنت تو خلاص شريت وجبتها ولا؟
2: جبت البضاعه وصلت هني وصرفت عليها
0: سحب. انت بتبيع البضاعه وكان حصل ربح تقسمه وترد لراس ماله بالعمله اللي جبتها، وكان ما صار صارت خساره يتحملها هو كلها، ما ترد له شيء انت.
2: بارك الله فيك. يعني تدفع منك بعد شوي
0: باذن الله، نزيد نراجعها وباذن الله خير
2: ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. بارك
0: ماشي
2: الله فيك.
0: ماشي. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله تعالى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. افتاء دوت

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. الأسئلة التي كانت قبل الحلقة، الأخت مريم تسأل عن عقد الزواج، عقدت عقدا قرأت الفاتحة أو قرأ عليها الفاتحة أو عقد قرانها، ثم بعد ذلك تعارفت مع الزوج، ثم بدأ لها أنهما لا يستطيعان الإكمال، فقالت لاني معاش نبي نفسخ هذا العقد، والأهل والزوج أصروا، هل هذا النكاح باطل ولا غير باطل؟ لا، النكاح صحيح. وأنا سألتها طيب ولا مش طيب، هو لا يغير في الحكم، غير نبي نقولها أن إذا كانت بكرا يستطيع والدها أن يجبرها ولو لم يعقد عليها أصلا، فما بالك وقد تم العقد عليها، هذا الإجبار من باب أولى، والزوج هو الآن اللي في ذا الحكم، مش في ذا الولي الآن، الموضوع في ذا الزوج، إذا أراد أن يطلق يطلق، وإذا أراد أن يستمر تجبر الزوجة على النكاح ولا يكون فيه فساد، ما فيش فساد بكره، وبالتالي العقد صحيح، غاية ما في الأمر أنك تقولي للزوج إذا كان أنت ولا اللي هو، نقول له راهو احنا ما ينفعش نكملوا، بنقعدوا في مشاكل، وبدل بنتهنوا نقعدوا كذا، واو ممكن كان تطلقني حتى قبل نصف المهر، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فتقول لا عاد طلقني ونسامحك في نص المهر، باش هيك تشجعي على التطليق، فإذا استجاب لذلك فحسن، وإذا لم يستجب وقال لاني نبي نستمر، قال لاني نبي نستمر، فالقول قوله وليس قولك ولا قول وليك، الكلام كله الآن عند الزوج، والزوج ننصحه بأن لا يكمل، يعني بعد المرأة تقول لك معاش نبيك وانت الحمد لله قاعد ما صار شيء، لا صار حمل لا صار دخول لا صارت مشاكل، خذها من قصيرها، غاية ما في الأمر قول لهم اني خسرت مصاريف، يعني عقد القران تردوا لي المصاريف هذه، تردي لي المصاريف هذه، تتنازلي عليه نصف المهر، كان قالت باهي ننصح بأنه يطلق خير، خير من يطلق بعد ما تكون التبعات أكثر، ممكن يصير حمل ونفقة، وممكن وبالدخول تبي مهرها كاملا وتصبح مشاكل لها أول ما لهاش آخر. فالنصيحة وليست الفتوى، النصيحة لهذا الشخص أن يطلق مدام ما طاقتكش وانت مش ساكن معها، الظاهر انها مش حطيقك وانت ساكن معها، يعني فبعدا عن المشاكل طلق خير، ليك انك مثلا تطلبها بتنازلات او بمال لك ذلك، باش على الاقل ما تخسر شيء من هذا الموضوع. والمرأة ايضا ننصحها بان تحكم عقلها اكثر من عاطفتها، يعني كان الامر اللي انت ما عجبكش في الراجل تسأل عليه المتزوجات، مرات يقولوا لك انت جاتك في الريش اصلا، كان على خاطر يدخن تانين ياخذوا في الحشيش، كان على خاطر فلوسه شوية، احنا متزوجين من هو افقر منا وماشي امورنا. فتحكم العقل اولا، فاذا توافق العقل مع العاطفة ان هذا لا يمكن الاستمرار معه، بعد ذلك تستمر في طلب الطلاق. ولكن كما قلت ليس مجبرا، الزوج ليس مجبرا عليه، وحتى الولي لا يستطيع أن يتدخل في إبطال العقد. ما يقولش بوها لا معاش نبي نفسخ، حتى لو قنعتيه يعني المرأة قنعت بوها بالموضوع، الأب لا يستطيع أن يفصل إلا بالصلح مع الزوج، زي ما قلنا نتنازلولك على كل شيء غير رخيلنا البنت. سيد سعد يسأل عن خروج المرأة بدون إذن زوجها، محرم. إما أن يعطيها أمرا عاما، مع أبوك وأمك اطلعي ما تسألينيش، أنت ما تبي تطلع، هذا عندها إذن عام، كان بتمشي الحوش عيالك بري ما تسألينيش، أنت بتمشي الحوش عيالها به، قالها ما تقصيش خطوة لين تسأليني أو لين تاخذي مني الإذن، ما تقصش خطوة لين تأخذ الإذن، لأن طاعة الزوج في المباحات واجبة، فيحرم عليها المخالفة. ولكن الزوج ينبغي ألا يتعسف في هذا الأمر، هو راه الزواج مبني على المكارمة وليس مبنيا على استعباد المرأة، ولا على أن هي خلاص ما دام تزوجتها تدير فيها اللي تبيه، مش هكي. الشرع أعطاك حقوقا لتستقر الحياة الزوجية، لكن هذه الحقوق أحيانا تتنازل عن بعضها باش تولي حياة سعيدة. يعني معاش المرأة لما تسأل خلاص ما تطلعيش إلا بيدني، لكن أعطي الإذن في 70-80% من اللي تبيه، إذا كان الأمر ماشي بنمشي لأختي بري، بنمشي لبوي بري، في عرس بري، في موتى بري، في ماشي الحال. لكن عاد كل ما تبي تسألك تقولها لا لا لا لا، وبعدين هي تريدها أن تكون لك كاملة مكملة، هذا ما يركبش على بعضه. الزوجة تحسن إليها تحسن إليك، تسيء إليها تسيء إليك، تدلعها تدلعك، تضغط عليها تضغط عليك، هذه طبيعة البشر. يعني انت لما تصاحب شخص وتغلط فيه ولا تضيق عليه 4-5 مرات يقول لك هاي استيمتك، هني ما لاش نقعد نعدل في روحي معاك، هني تحسن الى صاحبك يحسن اليك، تسيء اليه غالبا يسيء اليك، هكذا طبيعة البشر. والمرأة يعني وضعها اصعب من الصاحب، لان المسألة مسألة الدوام، ومسألة أن تتأثر أكثر من الرجل. لو صاحبك مرات تغلط فيه شوية يمشيها، لكن المرأة ما تمشيهاش، وبالتالي هو من حقك، ولكن ينبغي أن تحسن استغلال هذا الحق لتعيش حياة سعيدة. تبي تدير حياة جيش عادي جائزة شرعا، لكن 24 ساعة وانت في النكد وانت في الهم وانت في المخثر الغليظ، ما تعتقدش انك بتعيشها زي الجيش، يسيم ويمين در ويسار در، كلها بالاوامر وكلها كذا، وبعدين تتوقع ان المرأة تعطيك كل شيء. وكانت تحط في مرأة أسأت اليها واحسنت اليك، هذه كبش فيها رم عاش تحس زيها. على كل حال الموضوع ان خروجها بدون اذن زوجها محرم، وعلى الزوج ان يحسن استغلال هذا الحق. ما نقولكش خليها تمشي وين ما تبي، لا مش هذا معنى الكلام، لكن في الوقت نفسه أعرف كيف تتصرف في هذا الحق. عندنا اتصال. أخت أم حمزة، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله الشيخ عبد المحسن، الله يعاونك.
0: الله يبارك فيك.
1: قلت لك شيخ يعني بيسأل عليه البدون، يعني الإنسان لما يبدأ يعني مش لازم يسبق الأعضاء الوضوء.
0: إيه.
1: هذه السؤال الأول. والسؤال
0: الثاني كيف كيف, كيف مش لازم يسبغ
1: نبي نسأل
0: كيف غير شويه بس يا اختي
1: والنوافل كيف
0: تسمعي فيا
1: الصلاة نعم
0: تسمعي فيا كيف مش لازم يسبغ اعضاء الوضوء
1: قصدي لما انسان يكون مدوش دوش كامل يخش على الصلاة عادي
0: يعني سؤالك هل الغسل يكفي عن الوضوء ولا لا
1: ايوه شيخ ان شاء الله في ناس قالوا لي انت عادي
0: بقى
1: السؤال الثاني نبي نسأل شو الفرق بين النوافل والرواتب وقداش يعني قبل الصلاة الظهر قبل مثال الصبح قداش هيك مش عارفتهم بالضبط يعني
0: ما تسمع الإجابة
1: أصلي في الضحى وصلي هيك ركعات لله لكن ما نعرفش بالضبط ترتيبهم
0: بإذن الله تعالى تسمع
1: شكرا شيخ بارك الله
0: ماشي ماشي الـ الأخ أبو محمد ممكن خليه هذا لين يتصل بي استفهم منه على بعض الأشياء عندنا اتصال سيد أحمد
2: السلام عليك شيخ يا مصيب
0: السلام ورحمة الله وبركاته
2: عندي استفسار شيخ أنا بخصوص موضوع أشكل علي في أفضلي
0: تفضل
2: إيه لما تكر في لما تحدث على الوضوء تكر قال من نسي عضو من أعضائه يعني وإن تذكره فعله وما بعده وأعاد من طلع قبله
0: إيه فعله وما بعده إيه
2: إيه وأعاد ما طلع قبله لكن لما جاء في الغسل قال من نسي لمعة غسلها قال بعدين وإن صادفه في أعضاء الوضوء أجزأه
0: أنت شني تو تقرأ في كتاب ولا شني تدير
2: لا لا من حفظ
0: المسألة الأولى يتكلم عن اللي انتقض وضوءه وهو يتوضأ كيف يدير هيك ولا
2: لا المسألة الأولى من نسي فرضا من أعضائه
0: به
2: فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله
0: تمام به
2: وبعدين لما شيخ بغسل قال من نسي لمعة غسلها وحدها بنية
0: به
2: بعدين قال فإن كانت هذه اللمعة من أعضاء الوضوء وصادفها غسل الوضوء أجزأه ومعاك يغتسل
0: باي تمام باه
2: أنا وقال الإشكال كيف الشخص يتوضي وقضي نية هنا النية بالوضوء مش نية رفع الحدث الأكبر اللي هو الغسل
0: لا ماشي هذه لمعة اللمعة يعني نية اغتسلت وبعد ما طلعت اتذكرت مثلا أنها تحت المرفق بشوية خليت نقوله انت على 3-4 سنتي ما عممتمش بالمية والدلك باهي
2: نعم
0: طلعت الآن من الغسل واني شاك فيها طلعت من الغسل وبعدين توضيت وضوء تاني وبعدين تذكرت اللمعة معاي تول تفصيل المسألة اني اغتسلت اغتسلت وانتقض وضوئي وأثناء الغسل انتقض وضوئي خرجت توضيت بعدين اتذكرت ان كانت عندي لمعة من الغسل اللمعة من الغسل هذه في اعضاء الوضوء لما نيت وضيت غسلتها ولا ما غسلتهاش غسلتها غسلتها غسلي لهذه اللمعة في اعضاء الوضوء يكفيني معاش مستحق ان نزيد نعودها مرة تانية بخلاف غير اعضاء الوضوء تركت لمعة في كتفي في رقبتي في بين الركبة والكعبين تركت لمعة وبعد ما طلعت من الغسل اتذكرتها شنو اللمعة مرات انت طبعا هي اللمعة مرات يبدأ في حاجة عازلة للماء في زواق مثلا في البطة بتاع رجلي مثلا من الخلف ما انتبهتش غسلت وتميت غسلي على اساس اموري تمام لما طلعت برا لقيت الزواق هذا ولا الزمالط ولا الحاجة اللي كانت مانعة من وصول الماء للبشرة لو نحيتها وغسلت مكانها طول غسلي صحيح معاي الآن لو كانت هذه اللمعة في أعضاء الوضوء هذا الزواق اللي لقيتها بعد ما تميت الغسل بين المرفق والكوع مثلا وأزلت وتوضيت، هذا الوضوء يكفيني عن الغسل، لأن الوضوء الواجب يكفي في أعضائه عن الغسل الواجب، والغسل الواجب يكفي عن الوضوء ما لم يحدث ناقض للوضوء. فهذا هو تفسير هذا الأمر. الأمر الأول اللي تسأل عليه، أنا توضيت ونسيت إيدي اليمين مثلا، وكملت الوضوء، ولما نبي كيف نبي نوض من الوضوء تذكرت، قال هنا يفعله يفعل اليد اليمين وما بعده اليد اليسار ومسح الرأس والرجلين، فإذا تذكر ببعد يعني بعد نص ساعة ولا كذا تذكر إن ما دار شيء ذا اليمين، قال يفعله وما كان قبله هيك،
2: فعله وما بعده وأعاد ما صلى قبله،
0: يعني كأنه يبي يعاود معاوذة كاملة الآن، فعل العضو وما بعده وأعاد ما قبله. في القريب ما تعودش اللي قبله، وفي البعيد تعاود اللي بعده واللي قبله، إذا تذكر بقرب يعيد ما بعده فقط، وإذا تذكر عن بعد يعيد ما بعده وما قبله.
2: جزاك الله كل خير.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا هذا الأمر الذي قاله أحمد على الندب وليس على الوجوب، يعني لو عاود اليد وما عاودش اللي بعدها الوضوء صحيح، لأن هي من قبيل اللمعة. الآن من وجد لمعة في وضوء أو في غسل ثم غسل مكانها مباشرة صح وضوءه، إذا تراخى بطل. تونا نشرح الوحدة بعد ما نأخذ الأخ مسعود. السلام عليكم. قطع الأخ مسعود للأسف. يعني اللمعة هذه زي ما قلنا، أني اغتسلت ولا توضيت وبعدين لقيت زواق على إيدي ولا على رجلي اللي هي القدم المشطة ولا على وجهي، لقيت زواق ولا لقيت أي عازل ما انتبهتلاش أثناء الوضوء أو الغسل، إذا أزلت العازل واغتسلت مباشرة بمجرد التذكر لا أعيد للغسل ولا الوضوء، وإذا أزلته ولم أغسله مباشرة أو لم أزله مباشرة هنا يجب أن تعيد الغسل والوضوء كاملا. لقيت الزواج وقلت هيا توحيه خلينا، اغتسلت ولقيت الزواج على يدي ولا على كتفي ولا على العضد بتاع الإيد اللي هو ما بين المرفق والكتف، ولا لقيتها في الركبة ولا في الفخذ، لقيت العازل وعرفت أنني وقت الغسل لم أغسل هذا المكان، وقلت بعد ربع ساعة نزيله ونغسل، هنا انخرمت الموالاة. ومن شروط الوضوء والغسل عندنا وجوب الموالاة، فمدام خربت الموالاة بتعاود الغسل بالكامل. في أعضاء الوضوء نفس الشيء، لقيت لمعة في كفي وقلت ونزيلها بعد 10 دقائق ولا 5 دقائق يبطل وضوئي وعلي إعادته من جديد. أزلت العازل هذا ولم أغسل المكان، أزلتها فورا ولكني لم أغسل المكان، أيضا ينتقض وضوئي وينتقض غسلي وعلي إعادتهما كاملين. هذا حكم اللمعة. الأخت أم حمزة قالت هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ نعم الغسل يكفي عن الوضوء ما لم يحدث ناقض للوضوء، لأن احنا نعرف أن الغسل يبدأ ما بين السرة والركبة، بدأ بمذاكيره كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم احنا نقوله من السرة للركبة مكان الأذى المني ولا الحيض ولا اللي هو يزيله، ثم بعد ذلك يفعل أفعال الوضوء ثم يعمم بقية جسده بالماء. الآن من فعل ذلك ولم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء لا يحتاج إلى الوضوء بعد ذلك، إذا كان رجل لم يلمس ذكره، وإذا كانت مرأة لم يخرج منها بول أو ريح مثلا في الغسل. فمن اغتسل وفعل طبعا من ضمن الاغتسال أعضاء الوضوء وفعل أعضاء الوضوء ولم يحصل له ناقض من النواقض فالغسل يكفيه عن الوضوء. ينبغي الانتباه هنا، هذا إذا كان الغسل واجبا، غسل جنابة ولا الغسل من الحيض والنفاس يكفي عن الوضوء. أما إذا كان الغسل ليس واجبا زي الغسل ليوم الجمعة مثلا، ولا الغسل مثلا لقراءة القرآن وهو لم يكن عليه جنابة، المهم غسل مندوب وليس غسلا واجبا، فلا يكفي هنا عن الوضوء الواجب. لابد إما أن تنوي الوضوء مع الغسل المندوب، وإما أن تعيد الوضوء مرة أخرى. فاللي يغتسل للجمعة الغسل المندوب هو مش في باله أن أصلا بيتوضى، هذا رو صلاة باطلة لأن وضوءها باطل، لأن الغسل المندوب لا يكفي عن الوضوء الباطل، عن الوضوء الواجب. الغسل المندوب لا يكفي عن الوضوء الواجب، فإما أن ينوي الوضوء الواجب مع الغسل المندوب مع بعضهم، ولا بعد ما يتم الغسل المندوب يفعل الوضوء الواجب. هذه هي المسألة في هذا الأمر. يسأل عن تسأل عن النوافل والرواتب. عند المالكية الرواتب ليست محددة، المهم 12 ركعة وخلاص، ديرها كلها قبل الظهر، ديرها كلها بعد الظهر، ديرها كلها قبل العصر، ديرها كلها بعد العشاء، لأن وارد الحديث أن الذي يصلي 12 ركعة يبنى له بيت من بيت في الجنة. وفي اللي حددوا فيها رواتب قبل الصلوات وبعدها، فيقولوا هي 2 الفجر، 2 الفجر اللي قبل الصبح، و2 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 قبل العصر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هادو 12 نعودهم، الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، هادو 6، 2 بعد قبل العصر هادو 8، 2 بعد المغرب هادو 10، 2 بعد العشاء هادو 12. وفي مذهب تاني يقول لا، 2 الفجر، 4 قبل الظهر هادو 6، 2 بعد الظهر هادو 8، ما فيش قبل العصر، 2 بعد المغرب هادو 10، و2 بعد العشاء هادو 12. والمالكية المهم صلي 12 قبل ولا بعد، المهم ما تصليهاش في وقت كرها، ما تصليش هادو بعد أذان الفجر، لأن بعد أذان الفجر ما عندناش إلا الفجر بس، ما تصليهمش بعد صلاة العصر، لأن ما بعد صلاة العصر وقت كرها، ما تصليهمش بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، لأن هذا عندنا أيضا وقت كرها، فاختر الأوقات المكروهة وصلي قداش ما تبي، المهم 12 الركعة. النوافل اللي مش مربوطة بالصلوات، ما هيش مترتبة مع الصلوات، زي ما قالت الضحى، تحية المسجد، قيام الليل، الشفع عند من يبي يفصل بين الراتبة وبين الشفع، مطلق نوافل، بنجي بعد المغرب وبنصلي 10 ركعات، 20 ركعة، 30 ركعة، بنصلي قبل العصر 10 ركعات، 16 ركعة، 30 ركعة، صلي كما شئت. هذه الفرق بين النوافل وبين الرواتب. السيد أبو محمد على القراض، غالبا ما دام بدأت تخدم يا سيد محمد، لأن فيها أشكالية، هذه مسألة متاع يعطيك اليورو ويقول لك حوله، فيها أشكالية إذا كان أنت ضامن، يعني لو خنبوه منك في الطريق يقول لك رد لي 50,000 يورو، معناها هذا دين، والقراض بدين لا يجوز عندنا. إذا اطلعنا، لأن بيؤدي إلى سلف جر نفعا، إذا اطلعنا عليه سلف جر نفعا، إذا صارت ربح، إذا رديت له 51,000 هو دينك الآن في حكم التدين، ما دام ضمنهم انت لما اخذتها منه ضمنهم، يعني لو نخموا منك في الطريق يقول لك ما دخلنيش فيك، يعني اعطيت 50,000 يورو دبرهم. اذا كان مضمون عليك فهي دين، وما دام دين لا يجوز بها القراض لانها تؤدي الى سلب جر نفعا. بل الان اما ان نطلع عليه قبل العمل واما ان نطلع عليه بعد العمل. كان اطلعنا عليه قبل العمل رد للفلوس وما صار شيء، وديروا عقد جديد باهي. هذا الكلام ما صارش، انت بدأت تخدم، اذا بدأت تخدم فلك قراض المثل. يعني القراض في ليبيا كله النص بالنص، انتم دايرين النص بالنص، خلاص بنعطوك النص بالنص لان قراض المثل مش لان التفاهم. دايرين 70-30، 70% ليه و30% ليك. نلغوا هذا الاتفاق ونولوا لقراض المثل. لماذا؟ لأن القراض جاء بدين، والقراض بدين باطل. وبالتالي الآن أنت عملت وجبت البضاعة، إذن بدأ العمل. مدام بدأ العمل ليه قراض المثل، ومدام ليه قراض المثل ما ليش علاقة هو بال بال بال بالبضاعة، جنينة ولا مش جنينة، عجباتها ولا ما عجبتاش. أنت الآن قول له ما نش عطيك شيء، بيع البضاعة، وإذا حصل ربح خذ على ربح المثل في ليبيا اللي هو 50-50. أنت بعتها بما يساوي 52,000 يورو، أنت تأخذ 1,000 وهو تعطيه 50 متاعة مع 1,000، ولا تعطيه 370,000 الليبي متاعة وتشوف الربح قداش وتعطيه ما يقابل النصف بالليبي. هذا هو المزبوط. أما أنت تبي ترد، لا أنت مش ملزم أنك ترد أصلا، إلا هو توني مستغرب أنك أنت تبي ترد، إلا إذا ترى أن البضاعة تطلع لك أكثر بهلبة، فأنت ترى أنك ترد للفلوس هذه ميزة ليك. لا، أنت بيع البضاعة وشوف الربح قداش واعطيه نصفه إضافة لرأس المال. إذا حصلت خسارة تحصل عليه الخسارة هو في، نقوله مثلا هو أعطيك 370,000، لميت 300,000 بس بعد البيع، تعطيه 300,000 وما ليش حق أن يطالبك في 70,000 وانت تخسر جهدك. هذا هو حكم المسألة التي سألت عليها يا أبا محمد. إذا كان تسمع فيا وما فهمتش ولا كذا، ولا عندك استفسار تاني ولا توضيح، يا ريت تتصل بي. إذا كان ما عطالكش مضمونات، 50,000 قالك هاك تاجر فيهم مش حولهم لليبي، هاك تاجر فيهم وخلاص، بعد ذلك هذا قراض صحيح، وتبدأ المسألة نفسها، لك القراض الربح المتفق عليه إذا حصل ربح، وإذا حصلت خسارة تقع الخسارة عليه هو في رأس المال وانت تخسر جهدك. هذا هو حكم المسألة. إذا كان فيش اتصالات، الأسئلة الواردة أيضا عبر البريد، قال هل الحجامة من المفطرات؟ لا، الحجامة ليست مفطرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجب والمحجوم، لكن الأمر هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وكمل الصيام عادي، وبالتالي الحجامة ليست مفطرة. يبقى حكم هل يجوز الإقدام عليها أو لا يجوز الإقدام عليها، هذه كمسألة أخرى. عندنا اتصال سيد أبو محمد.
3: عبد المحسن.
0: أيوة.
3: أنا يا أبو محمد اللي كنت أتكلم على المسألة متاع. أنا حبيت نوصل لك حالة بس يا شيخ عبد المحسن. أنني جاب لي الراجل هذا حول لي في حسابي 370,000 دينار على أساس أنني نبي نشري بهم يورو بنحولهم. حولهم في حسابي ومن حسابي شريت اليورو.
0: بقى شوية، هو قال لك تاجر بهم ولا قال لك حولهم يورو وبعدين تاجر بهم؟
3: لا احنا متفاهمين، اعتقد اننا بنجيب فيهم بضاعة من برا.
0: خلاص اما لا
3: بضاعة والرسالة وكذا وكل شيء.
0: لا انت وريت له البضاعة ولا وريت له شكلها؟
3: اي وريت له الصور نتاع البضاعه الفيديوهات اللي بعتين هم لي هذه بنجيبه هذه بنجيبه هذه إيه. لكن بعدين لما شفته هنا قال لي لا ما عجبتنيش انا ما نبيه نرد له راس مالي يعني هل الرد له راس ماله باليورو او الرد له راس ماله بالدينار
0: ما ترد لهش راس ماله لا باليورو ولا بالدينار
3: آه.
0: توا عندنا اشكالية اخرى انت توا
3: ايه؟
0: ان هذا قراض في سلعة ايه؟ في سلعة معينة
3: تمام
0: والقراض في سلعة معينة لي احكام اخرى
3: تمام
0: توا انت مبدئيا باش ما نطولوش في المسألة هنا يعطوك ايه؟ المخرج يعطيك الرقم
3: ايه؟
0: بهي ولا إيه؟ اتصل على الرقم بعت لي يقول لي اني ابو محمد متاع القراض وان لان انت كل ما تتكلم تزيد المشاكل فهمتوا إيه؟
3: لا مش على شيء لا
0: لا تزيد قصدي تزيد المشاكل الشرعيه تو انت الكلام هذا ما قلتاش في الاول لان هذه مشكله ثانيه غير المشكله الاولى راه انك انت بينت له بضاعه معينه وقلت له بنديروا قراض فيها هذه مشكله إيه؟ القراض في مساله معينه لي حكم خاص
3: إيه؟
0: فأنت لك حكم خاص ومسألة شنو ترد هذيك مسألة تانية رأوا لأنك أنت غالبا هيك غالبا حتطلع من المولد بلا حمص زي ما يقولوا لكن خلي تزيدوا نستفسروا ناخذوا ونعطوا على أو إذا كانت توا بعد ربع ساعة بعد الساعة واحد تتصل على 14-13 ولو ما جاتك لا لا غير اسمعني شوية بس تتصل على 14-13 واللي جي يقول لي عندي مسألة مع بحصل الكاتب بالله حولني عليه باش يبدأ الاتصال مجاني وناخذ راحتنا باهي وحتى لو نبي نبحث حتى لو نبي نبحث على حكم ولا كذا يكون الكمبيوتر قدامي ايه
3: نقطة أخيرة شيخ هو مشي لي دار الإفتاء
0: باه
3: فسأل واحد من المشايخ الموجودين غادي قال له لا يرد لك يورو كيف يرد
0: ما غير اسمع هي ما هيش دين هو ما هوش دين باش يرد لا يورو ولا ليبي هو عندنا قراض فيه مشكلة
3: إيه؟
0: هل بردوكم لقراض المثل ولا إيه؟ المال كله لي هو وانت تاخذ إيه؟ أجرة المثل ولا إيه؟ شنو يصير بالضبط أما مسألة ان هذا دين ما هوش دين هذا
3: إيه صح؟
0: انت ماكش وكيل تشري له في بضاعة ويقولك البضاعة ما عجبتنيش وخود انت البضاعة واعطيني فلوسي انت الان تخدم في تجارة
3: ايه
0: وبالتالي مسألة انه هو دين ارى انه ما هوش دين بكل اصلا لان حتى المالكية قالوا اذا تاجر بدين اذا بدأ يخدم فله قراض المثل لو طلعنا عليه قبل العمل نقولوا له ما تخدمش بالدين شو معناها واحد يبي مني 100,000 قلت له شو رايك 100,000 اللي تبيهم مني نبدأ نخدم بيهم قراض قال لي باهي لو اطلعنا على الكلام هذا قبل ما نشري البضاعة يقولوا هذا قراض فاسد رد لـ 100,000 وبعدين نديروا قراض وإذا بدأت نخدم نرجعوا لقراض المثل فهمتني المهم هي المسألة تبي تاخذ مننا وقت ومسائل لأن زي ما قلت أنت كل ما تتكلم تزيد المسألة تعقد شوية فناخذ وقتنا على الهاتف إما على هاتف الدار ولا حتى على الهاتف الشخصي عادي ما فيش باس
3: بارك الله فيك يعني حبة تعطيني الهاتف الشخصي متاعك
0: تولى المخرج بإذن الله يمل عليك
3: بارك الله فيك ويرحم والديك
0: ماشي الحال ماشي السلام عليكم سيد محمد
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: شيخ عبد المحسن نهاركم مبارك
0: الله يبارك فيك
4: شيخ عبد المحسن أنا أمس نسمع في الحلقة متاع الشيخ عبد الغنيج زرت معتها في الإعادة في أحد المتصلين سأل سؤال له علاقة بالقانون رقم 4
0: إيه؟
4: إنه هو كان يخدم في مصنع وبعدين قاعد يدفع أقساط الدولة هو قاعد يتحجج بأن الدولة وما تقدرش تتكلم والكلام هذا كله والله يا ريت الشيخ عبد الغني الموضوع هذا تركزوا لنا فيه شوية وتتكلموا عليه هلبة لأن للأسف هذا ما يغتصبوا أملاك الناس بالباطل وبعدين يتكلموا كأنهم هم أصحاب حق لا ويبي يطالب بفلوس اللي يدفعهم أقساط للدولة من مالك العقار نفسه يعني هو مسك مغتصب العقار او المصنع بدل ما يطلب السماح من مول المول يبي يطلب منه تعويض على اللي دفعه والله سامحني يا شيخ الناس هما اللي مغتصبين بالقانون رقم 4 يعني سامحني في الكلمه عندهم صحه وجه يتكلموا بها غريبه جدا والله يعني بدل ما يطلبوا السماح ويستسلفوا من الناس لا يبوا يطلبوهم بتعويضات.
0: والله للأسف
4: والله شيء مؤسف ومخزي يا شيخ.
0: يا سيد محمد هذا مش نعم قالوا الرقم 4 بسرة في كل شيء يعني
4: والله.
0: يعني حتى لما تعطيه فلوس الدينة وتعمل فيه معروف لما تبي تمشي تردهم منه يبدأ يكشخ عليك كأنه هو اللي عطيك مش أنت اللي عطيه.
4: صحيح والله.
0: هذه حاجة. الآن العمارات اللي في طريق السكة عمارات اللي في طريق السكة لما صارت المشاكل بتقريبا حرب ككلة ولا شن هو جو ناس سكنوا فيهم بخلاف اللي شارين الشقق لما جو انفاذ القانون ولا ما نعرفش من هم يبوا يطلعوهم الجماعة اللي منقزين في العمارات مدارين مظاهرة انت منقز تنقيز وخانب ودير في مظاهرة يعني نقوله مش خانب نقوله مش خانب انت الدولة قتلك باهي لكن خلاص انت سكنت سنين ومنطقتك الحرب فيها تمت ارجع لحوش خلي الرزق هذا لا مدارين مظاهرة يبوا يقعدوا في الحياش ومنها زي ما قلت انت قانون رقم 4 تجد المالك هو اللي يدير في الحلول والحلول ضده واللي منقز الحوش ما يبيش الحلول هذه يعني صحة وجه زي ما قلت انت صحة وجه غريبة بدل يكون صاحب الحق هو اللي يتكلم بالعين القوية وهو اللي بيفرض شروطه ولا صاحب الحق هو اللي يذلل واللي خانب ولا منقز ولا مخالف هو اللي يتكلم كأنه هو صاحب الحق يعني لو انت تجي تشوف الزوز هادو يتكلموا يتهيأ لك في الفترة الأولى إن اللي منقز في الحوش هو اللي مالك وإن المالك هذا هو اللي منقز في الحوش لأن المالك يرطب في الجو ويبي يدير حلول وهذا كسح دماغه ما يبيش وهذه مشكلة كبيرة
4: وهذا
0: تكلم عليها فضيلة المفتي قال ما تمشيش إلا بالدولة هذه دوت كان يب نمشي لفلان اللي منقز في حوشي لي 30 عام ولا الله أعلم قداش ونبي ناخذه منه ولا نبي نجيب له ميليشيات ولا اللي هو يعني مسألة راه تدير قلق غير عادي في الدولة فينبغي القانون إنه هو اللي يطلع الناس هاد ويجبرهم حتى على التعويض مش هو اللي يبي تعويض يعني تو أنت مثلا نقزت في شقة ودفعت عليها 20,000 باهي وليك تو 30 عام هو كان يحسبها لك بمية جنيه لجار حتى يطلع يبي منك 100,000 ولا 200,000
4: صحيح
0: فبدل هذا يطالب بالمئتين ألف هذاك يقول له لا والله أنا دفعت عليه 20,000 أعطيني يعني هذا كله من اختلال الموازين وهذا كله مرده إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رأوا أصحاب العلم لما يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتدرج إلى أن تنقلب الأمور فيصبح اللي طالب بالمعروف كأنه ينهى عن منكر واللي ينهى عن منكر كأنه هو اللي يدير في منكر لماذا؟ لأن الناس ألفت هذا المنكر يعني قانون رقم 4 على ما خافوا المشايخ زمان وما تكلموش عليه هلبة ولا صاحب الخنبي يرى في روح أنه هو الصحيح ولا المالك يرى أنه هو الطرف الأضعف فهذا من اختلال الموازين هذا مش لوم ربما على المشايخ اللي سكتوا ذاك الوقت لأن لو تكلموا الله أعلم شنو يصير فيهم لكن هذا اللي نبي نقوله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث خللا عند الناس أرى يولي اللي بينكر المنكر ولا بيأمر بالمعروف هو الذي يحارب لماذا؟ لأنه يبي يغير عادات للناس ألفوها وطول عمرهم يديروا فيها وما في حد يقولهم مروا هذا حرام ولا يجب عليكم تديروا كذا ولا ما تديروا شيء ففعلا القانون رقم 4 هذا سبب كوارث غير عادية ولعل جزء من المشاكل اللي احنا فيها من هذا الأمر هذه ذنوب ومعاصي والناس ساكتين ومشيين فشوف المطر وينها وشوف الغلاء وشوف كذا وهذا لا يعفي الحكومة من أنها مقصرة وأنها مخطئة لكن لا شك أن لهذه الذنوب تأثيرا علينا في ضنك الحياة الذي نعيشه الآن
4: إن شاء الله ربي يفرج علينا
0: يا رب العالمين
4: أحوال بلادنا ويرزقنا بناس ربي فينا والله
0: آمين يا رب العالمين
4: بارك الله فيك شيخ عبد المحسن وسامحنا فينا من وقتك
0: تفضل
4: الله يجازيكم كل خير
0: أجمعين يا رب العالمين. سؤال آخر عبر البريد، قال الوضوء بماء البحر المنقول للبيت لا حرج فيه، جائز، لأن ماء البحر عندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لحني راكبين في السفينة وعندنا شوية مية نبغى نشربوها، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قالوا لحني المية شوية كان بنشربه بنعطشه، كان آسف كان بنتوضوا منها بنعطشه معاش نلقوا ما نشربه أو ما نلقوش نشربه الشرب اللي يجعلنا ريانين. فالنبي قالوا لن توضوا من مية البحر ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني هذه الجواب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يرد على بعض الناس اللي المشايخ لما يسألوه في سؤال مرات يجاوب ثلاثة ولا أربعة إجابات، يعني السؤال هذاك يركب منه ثلاثة أسئلة تانيات ويجاوب عليهم، يقولوا لا لا هني ما سألناكش على هذيك، سألناك عليه واحدة بس، شو نجيب لنا في ثلاثة أربعة إجابات؟ إذا رأى الشيخ أن الأسئلة هذه مهمة والناس يجب يعرفوها فهذا من البلاغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنا توضأ بماء البحر، المفروض يقولهم إيه ولا لا، على كلامك أنت يقولهم إيه ولا لا، بسألوش يقالوا له ناكلوا الميتة متاعه ولا ما ناكلوهاش هو، لكن لأنه علم أن هذا الأمر يحتاجه الناس وسيسألون عليه علمهم قبل ما يسألوه، فقالهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذا ماء البحر طهور باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها وهذا ما لم يتغير. الآن أمس شفت مقطع مية البحر السوداء من المجاري، هذا ليس طهورا، هذا لا يجوز تتوضى به وانت في البحر ولا بعد أن تنقله للبيت، لكن جاءت في جهة نظيفة لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها واخذت منها بانجا ولا اثنين ورفعتهم للحوش وتبي تتوضى منهم في الحوش، نقله لا يعني عدم تهوريته، زي لما تطلع مية في البير وتحطها في الخزان وتتوضى بها عادي جايز، نفسها تأخذ مية من البحر وتروح بها للحوش وتتوضى بها في الحوش عادي، لا حرج في ذلك والأمر جائز بإذن الله تعالى. سؤال آخر لعلي أختم به.

0: إذن أقضي في الأقوال فاتحة وسورة كما فاتت كما قرأها الإمام سرا. فاتتني فاتحة وسورة، فاتتني الركعة الأولى في المغرب، كيف نقضي؟ كيف أقرأها الإمام الركعة الأولى اللي فاتتك؟ أقرأها فاتحة وسورة جهرا. إذن أنا أقرأها فاتحة وسورة جهرا. هذا هو مذهب المالكية، القضاء في الأقوال زي ما قراها الإمام وفتاتك أنت بتجيبها، قراها فاتحة وسورة تقرأ فاتحة وسورة، قراها جهر تقرأ جهر، قراها سر تقرأ سر. فاتوني ثلاث ركعات في عشاء، كيف فاتوني الركعتين الأولات؟ فاتحة وسورة جهرا. نقضي الركعتين الأولات فاتحة وسورة جهرا. كيف فاتتني الركعة الثالثة؟ فاتحة فقط سرا. إذن الركعة الثالثة أقضيها فاتحة فقط سرا. هذه هي قاعدة المالكية. إذا كان هناك اتصال، إذن بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة هذا اليوم. فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
2: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المز وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: هذا هم 10، زي ما قلنا مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
2: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده خير وصدق يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك. لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبت من الحوش.

0: وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني إيش ندير لهم، كيف تصرف فيهم.
1: هو الإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء، تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جي تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب، يعني
4: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
6: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش باس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
5: نعم شيخنا.
7: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما وصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
2: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال: الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا وما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح توليع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
5: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة؟
8: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل، قال أن عنده ولد عمره 17 سنة سمع به يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
4: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منهي عنه وتعليق طلاق منهي عنه، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
3: نعم.
4: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
9: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معاش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
10: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به وانتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا يقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه الله غالب ما فيش يعني المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابه نعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبيه بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى النضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة لتأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا. الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هوش خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص، يعني وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
11: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.com.

0: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
1: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في 4 يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. رأوا العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقولوا لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقوله لا اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقوله لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هضم 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هضم 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخرة.
2: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاستماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ليه حضرتك؟ أنا اشتريت من شخص أرض.
5: نعم.
6: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي فيها؟
5: إيه.
6: لأن أنا ما كنت ما سمعليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
5: نعم.
6: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يسولني، فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
5: أنت من الأول، أنتم من الأول متفقين، أنتم من الأول أنتم من
6: بعدين زكاة.
5: تمام. أنتم من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنتم من الأول اتفاقكم أنك أنت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين أنكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
6: حوالي 20%
5: مؤجل. لمتى كانت هذه؟
6: لا سمعني هو لما سمعني من فحمي.
5: لما شني؟
6: لما يكتب لي الارض تنزل.
5: ايه ايه.
6: هو ما تنزلش على الارض. والمبلغ انا وجاهز ومتنم فيه نقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
5: ايه.
6: نمشو ونكتبوا العقد.
5: ايه.
6: يماطل.
5: كم لها المدة الكلام هذا؟
6: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
5: لا يعني كم انت جهزت لانت المبلغ وقلت له راه جاهز؟
6: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
5: تمام جاوب.
7: وانت
6: هو
7: وانت
6: اولا وثانيا انا الان جمي المبلغ بعد الزكاه تاعنا اخر الزكاه تاع رمضان.
5: إيه؟
6: المبلغ جاني الان.
5: تمام.
7: يا
5: سالم،
7: السيد سالم،
6: انا مزفن عنك.
7: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منا ولا شني؟
6: قبلتهم بدون ما هو بعثهم لي معوقه بدون يقول لي شيء.
7: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
6: لا نقدر لكن انا خلاص قبل.
7: والله هذيك راجع عليك انت.
5: قبل هو قال تو.
7: ايه خلاص. اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه واقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله انت اعتبر نفسك انك اقلت عاترته والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
6: هو هي مع ولده عملني كأني انا استلف.
5: كان شني؟
7: مسلفه.
6: ولده ما قالليش انك رجعت البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو اوحى لولده باني انا رجعت البيعة.
7: والله تو انت قدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وان شاء الله اجرك حاصل.
6: ان شاء الله
7: اجرك حاصل يا رب.
5: تسمع الجواب من الشيخ.
7: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا خلاص طمينا وما، لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البائع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
8: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها

غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرحني على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص فتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم حني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه.

0: أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم مع كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها يعني. فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشرة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك. لا تقول لك أنا يعني ما تسمع عليه الشيء لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا هذا راه يعني لا يعفيك لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين. هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط وهذا الحرام والحلال مربوط بالمسمى بالاشتراطات الصحية حتى نفس الشيرة هو مش علاقة لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال. وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني. وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث. الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث لا قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج واعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا. لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث هذا ما يليقش هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال لكن يقول أش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. ك كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث. قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه. الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما ثبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان هبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منه الميراث. نقول مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقول انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، إما أن تكون مشروطة مع يعني إما أن يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة أو في اللفظ، فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، وإما أن تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
2: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
3: هو يشرط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي إنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي إنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بسكنه، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازه. ناخذ اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
2: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
3: لا ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس، يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني أن يقبل الهبة، كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنأخذ بشنو؟ بالإجابة والقبول.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لحق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار، فقال فلان: اكسونيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، أشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: وحشيا. فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.

0: وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمول بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق، وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة، لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. ما دل لأنه عاش بعد الطوفان، فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا كم عاش بعد الطوفان. يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنه يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدهم 60 يعني يعني
0: 1010
1: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة. يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
0: نعم.
1: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين،
0: مجهول يعني،
1: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روي يعني ابن عباس أنه عاش بعد 60 عاما. فالخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو، حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال جاء ملك، لما جاء ملك الموت إلى نوح وقال يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال كرجل يعني دخل بيتا له بابان فقام وسط البيت هنية شوية يعني ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو 1000 أو أكثر من 1000. يعني شافه كأن واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال الشيخ مالك الآية يعني ما قالش يعني فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كانت 950 سنة، وإنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف ما فيش دليل قطعي عليها.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
1: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والأحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
0: التوحيد.
1: نعم هي التوحيد وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
0: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
1: نعم هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات قصة لوط التطفيف في الميزان البغي على الناس وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به وغير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا البغي والفساد في الأرض. فنعم لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا تميز به حتى لبقية الأنبياء الآخرين ركز على مسألة التوحيد لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك وأول شرك انتشر في الأرض إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة اتقوا طاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وسورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف، بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة وفي مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، وأرسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، حين بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
1: نعم، هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح. يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم، قال هو فينا ذو حسب، فنفسه قال هرقل، قال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها، يعني قوم ليهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى لما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وكذلك يحيى عليه السلام قال لك أنا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك، ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء إن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها، والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة، فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملاته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
0: التحرر الحاصل.
1: نعم،
0: التحرر من عبادة،
1: نعم، التحرر من عبادة
0: وتسليم كل شيء لله عز وجل،
1: حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال، وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا الله جل وعلا بين في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذا من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحز ما جبن، ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي خلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن ما فيش مرتبات ومن النصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على قوتهم. تجد عندهم ماذا أشياء يعني يديروا فيها
2: يذل
1: نفسه ما يليقش، يدير أشياء ما تليقش بكرامة الإنسانية، يبدأ عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصلوا لأشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل أن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده. أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نراه الرزق في السماء، وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق من مسألة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق راهو صح، الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة يعني العمل الكادح، هذا من سمات الإسلام وهذا حق،
2: لكن
1: الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة، حرام جيبه فلوس جيبه
2: حتى طرق مشروعة شيخنا، يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
1: لدرجة أنه إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدمه ويسيب صلاته ومسيب أموره
2: يأجل صلاة لله
1: والله مقصر في حق أسرته ولغيره، يعني يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني يغاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، هو قال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة والنقصانة والله أخذ كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
2: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم يعني لو في نصوص واضحة؟
1: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين ثم كنتم أجنة، وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أهوات أنتم أطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
2: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
1: نعم،
2: وشوف العقل يقدر يستوعب.
1: ذكر ربي سورة نوح الكلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال لما ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سمتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاء في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا. وهذا هو نقدر نقول قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام، وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في ملابسات، بيّن لهم صدق يعني كان هو يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يعني ما بيّن لهم رأوا حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما استحبونيش مثلا، رأوا نتكلم في الكلام هذا كله وأفنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجة ولا نبي لا ربي هو بخاسمه. وهذه يعني يعني لما يسأل السائل شنو خيرك أنت، شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغيره، فقال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأني راه أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنتم ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوبوا إلى الله جل وعلا تؤمن وتنالوا الرحمة؟ أنتم أشوفوا فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذا سبب في رحمة الله جل وعلا.
2: نعم التذكير.
1: نعم من العجيب أن الله يرسل، هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام، يعني وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى وهي أساس الإيمان وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة، وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
3: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
0: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
1: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا، والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده، حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول لا يكلمت مرة واثنين أنا وما باشي. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
0: تقدرش تتخيلهم سبحان الله المدة.
1: نعم، لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد أرسل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه، وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم، وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة أرسلها للناس. مسألة تو بعض الأمور التي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا أنت عيش نفسك وما لكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه لمثلة أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هو شمه يعني
2: مستهلك
1: فقط ما بيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربة على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. ترى الإنسان عاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد، وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن، محافظا على صلاته، حاملا هم أمته، هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر نوح عليه السلام. هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا، وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
1: نعم، عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها، نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق، وإما أن يعبد الشيطان، وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان، ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم شوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثن يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى، وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم يعني هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز على دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصحوا الناس ويردوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم لما قال عن قائد جيوش الفرس، لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لاش يعني أن تعبد الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، لاش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا
2: بالتوحيد.
1: يعني ما فيش تقول لي ما تنعبد الله ونعبد مع آخرين زي المشركين، يعني هو نعبده في الله يعني، لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يدلف، فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله، لكنهم يشركون في كل ذلك. والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
2: يعني معناتها شيخنا تو كل واحد يراجع نفسه،
1: نعم،
2: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
1: أيوة، كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة. والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام، هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده. والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. فالله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة رب ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا، وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة، والله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها. وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبل من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه، الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا، وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركزوا عليه مسألة العبودية. فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام. الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. كما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قول ما في ما قصة لوط عليه السلام يعني قرن الله بهذه الصفة، يعني قنت العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدت حتى في الأحاديث النبوية في السنة قصة الشفاعة لما جاءوا لنوح قال يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى يعني إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أتوا إلى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقال يعني محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبادة الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا سواء الأقوال ولا الأعمال وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من من من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى.

0: التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبر نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائم الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عند أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. مسألة التوكل، هذا عمل قلبي التوكل. أيضا يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقال لهم الكلام ده، لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أراني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى ربي منكم فلوس ولا ربي تشكروني ولا تذكروني ولا ربي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا نبي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قوله أطرد اللي معاك هديم وكذا وهديم، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون، وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال لهم هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي الغفور الرحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخون منهم، يعني كانوا يسخون منهم يستهزئون، يعني يقول كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يصل درجة الأنبياء، لكن
0: نعم عليه أن يحاول يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيم لله تبارك وتعالى، حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكرموا

0: يستيروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور، زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم، وأيضا هم متفاوتون في المراتب، وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي وصى ربي بكمال العبودية كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة، حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا. يا الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في في في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده والصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه، يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم النصر دخل مكة، وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن حياته كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته، وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. افتاء

0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفا الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال له لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسأل على الطلاق.
1: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا، وتعليق طلاق منه عنا. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
0: نعم.
1: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأربعة وأهل الحديد وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
2: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتش وخلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم، كان فيه شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: السؤال الثاني لأمة الله، قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال، كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي يجي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
2: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقوله لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة، فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر، وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي، وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هضم 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام، نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هضم 4 شهور، نهاية جمادة الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة، هيك اللي بيحسب العدة. الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه لازم يوفي 30، فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخرة.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايلسات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. استقبل أول اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سيد مراد.
2: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الموضوع على الجحد بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصراتة وطرابلس، موضوع الصلاة يعني والقصر.
1: أنت وين مقيم؟
2: أنا طبعا من طرابلس، في طرابلس، لكن نمشي يعني مصراتة مرة بعد شهر مرة شهرين، عندي حكم شغل غالي. موضوع الإمام اللي يمشي فيه يعني نفسه في اليوم اللي يمشي فيه، يعني السفر اللي فيه، يعني نبدأ السنة يعني نقدر، يعني مش ساعة بل نقدر صلاة كاملة. يعني نعرف الموضوع هذا يعني في المشي، يعني وقداش بعد يوم نقصر أو في نفس اليوم نفسه وما نقصرش مرة واحدة، يعني مأجر حوش يعني في صلاة. عندي حوش مأجر يعني سنوي مش شهري أو يومي، مأجر عندي سكن خاص في صلاة.
1: مش نقطة الأولى. مش متزوج.
2: النقطة الثانية
1: ما عندكش عيلة.
2: احنا عندنا عقود
1: سيد مراد
2: مع الدولة. الدولة يعني في رياضة، يعني رياضة تأخذ نسبة 3% من العقد.
1: الدولة تأخذ 3%. الدولة هي اللي تأخذ في 3%.
2: تأخذ نسبة 3%. مضبوط.
1: ضرائب ولا شنو هذا؟
2: ما يعرفش ضرائب عقد أو ما يعرفش عقد. كرة قدم من الأخير يا شيخ، كرة قدم الاتحاد الكرة يأخذ نسبة 3% من العقد، من قيمة العقد. فتبدأ أنت والنادي اللي أنت متعاقد معاه، يعني مثلا متعاقد معاه ب50,000، تكتب في العقد 10,000 مش تنقص النسبة بينك اللي بتاخذها الدولة منك. هل هذا يجوز أو ما يجوز؟
1: يعني أنت لاعب كرة قدم.
2: إيه مضبوط.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله
1: فيك. سيد محمد،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخنا كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ أنا بقول لك نخدم في شركة أدوية، ما هي؟ نخدم كمندوب أدوية. وإحنا المندوبين نمشي ناخذ الاصناف بتاع الشركة نعرضوه مع الصيدليات.
1: با
3: يسحبوا من يسحبوا منا احنا في الصيدليات وشركة عظيمية في نسبة. طب خلاص هو دفعات مش كاش.
1: معلش عاود لي، انت تخدم في شركة أدوية؟
3: اها.
1: با
3: والشركة تعطينا في الأصناف نمشي احنا نسوقوهم.
1: يعني انت تسوق لروحك ولا للشركة؟
3: لا للشركة.
1: با
3: ولما نبيعوا احنا الشركة تعطينا في نسبة.
1: يعني راتبكم نسبة ولا هذه فوق الراتب؟
3: لا هذه راتبنا نسبة، احنا ما عندناش ثابت.
1: ايه تمام. با
3: هل هذا يدخل في باب البيع ما تملك ولا عادي؟ يعني
1: بتسمع الإجابة. يعني انت تمشي تبيع للشركة ما تبيعش لروحك؟
3: لا نبيع للشركة انا ونخلص عطلية نسبة شركة.
1: تمام انت بعت بألف جنيه مثلا عندك 10% تاخذ 100 دينار، بعت بألفين تاخذ 200 وهكذا.
3: ايوه
1: تمام. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
1: ماشي السلام عليكم. رأت شهر ولا شهرين وعندي حوش مأجرة، نقدر نقصر ولا كيف؟ واني نقدر نصلي الصلاة كاملة. بالنسبة للسفر، إذا كان ليس عندك زوجة في البيت الآخر وانت عارف من البداية أنك ستبقى شهرا كاملا أو شهرين أو أكثر من 4 أيام كاملة، في هذه الحالة يجب عليك إتمام الصلاة بمجرد دخولك للبيت، مجرد وصولك للمكان هذا تتم الصلاة. وانت في الطريق هل تتمها أو تقصرها؟ الأفضل أنك تقصر، لأن لما عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يعتبر صدقة ورخصة من الباري عز وجل، فخسارة أن الإنسان يسيبها. هل تبطل لو صلى كاملة؟ في مذهبنا والشافعية والحنابلة لا تبطل، عند الأحناف لازم ما تصلي قصر، لازم ما تصلي قصر، لكن عندنا حنيف مذهبنا كانك صليتها تامة تركت الرخصة وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى. إذن في بمجرد وصولك للبيت إذا كنت ستبقى يوما أو يومين أو 3 أو حتى 4 أيام ليست كاملة يجوز لك قصر الصلاة. إذا كنت ستبقى أكثر من 4 أيام تتم الصلاة بمجرد الوصول، يعني أنت تقصر الصلاة في الطريق فقط بمجرد الوصول. يعني حتى لو مثلا أني طلعت أذان الظهر من طرابلس وصلت قبل العصر لمصراتة، حتى الظهر اللي كانت في الطريق بدأ ما وصلت للبيت، حتى الظهر اللي كانت في الطريق نقدر نقصرها ولكني لم أقصرها حتى وصلت، في هذه الحالة يجب أن تتم الصلاة لأنك الآن صرت مقيما. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني يعني فيها مشاكل أكثر من اللي أنت تقول فيها. أول شيء الاحتراف في كرة القدم عند دار الإفتاء يعني محرم ومال بدون فائدة، لأنه على لهو واللهو غير منتفع به شرعا. ممكن يقول يجوز للإنسان أن يلهو أحيانا لأن يروح على نفسه بهذا اللهو كذا، هذا جائز. أما أنك تتخذ حرفة وتعيش منه وتاكل وتشرب منه فهذا ممنوع عند دار الإفتاء. زيد اللي أنت تقول عليه هذا تزوير وتحايل. الدولة تبي من عقدك 3% أني نديرها 10,000 بدل بنديرها 50,000 نديرها 10,000 باش ياخذوا مني 30 جنيه بدل ياخذوا مني مثلا 150 دينار. هذا تحايل وتزوير، زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. فننصحك الآن إذا كانت بتلعب ولا كذا اجعلها من قبيل الترفيه على النفس وليس من قبيل الاحتراف ومن قبيل التأكل بها. عندنا سيد نور الدين
4: نفس وليس من قبيل
1: السلام عليكم
4: ومن قبيل التأكل بها.
1: يا سيد سيد نور الدين
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. بالله نقص الراديو بس. أيوة تمام هيك. أيوة
5: بالله عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
5: الله يزيد فضلك أمير. عندي سؤال. عندي شركة ومصلحة الضرائب تأخذ عقد في بداية الشغل تأخذ 2% على عقد
1: 60%. ايوه الدولة تاخذ كم؟
5: تاخذ 2% في العقد.
1: 2% بقى على العقد.
5: والله 2%
1: كويس. باه.
5: لكن هم جايين النظام صار 12 انك انت تجيب الميزانية الختامية وكان عندك الكسبات اللي هي السنوية ويكونوا مرتبات ولا اجي تخلصها تمام.
1: باه.
5: فلما تعطل شوي انت بدي ما تجيبش الميزانية يعطوك زي ما تقول لا شراب لا شراب. لما تعطل انت شوية الضريبة
1: تزيد. ايوه سيد نور الدين يبدو ان انقطع الاتصال بسيد نور الدين. سيد محمد يسأل قال عندي يعني اشتغل في شركة ادوية كمسوق للشركة وعلى قدر مبيعاتي تعطيني الدولة راتبي أو الشركة تعطيني راتبي. يعني زي ما قلنا في السؤال يعطوني بضاعة مرات بمئات الألاف نمشي بعت بخمس ألاف يعطوني راتبي مثلا 500 دينار. بعت بثلاث ألاف يعطوني 300 دينار مثلا 10%. بعت بألف يعطوني 100. ما بعتش بكل ما يعطونيش. بعت بـ100 ألف يعطوني 10 ألاف وهكذا مجرد مسوق. فيسأل هل هذا بيع ما لا يملك باعتبار أنه هو لا يملك البضاعة هو مجرد عامل للشركة. كلا هذا ليس من بيع ما لا يملك. بالعكس أنت هذا تبيع للشركة ولا تبيع لنفسك وبالتالي لا يدخلها بيع ما لا يملك. اللي تبقى المسألة أجرتك أنت اللي تأخذ فيها لأنك أنت مجرد وكيل وكيل في البيع لأن الشركة وكلاتك مش أي واحد يمشي بيع. وكلاتك أنت أنك تبيع وتأخذ في أجرة على هذه الوكالة. الأجرة على الوكالة جائزة لا حرج فيها بإذن الله تعالى. والأجرة لما تكون بالنسبة حتى وإن كانت ليست معلومة في البداية لكنها مقبولة كما سيأتي عندنا اتصال. سيد نور الدين تو نسمع فيه. قلت انت الدولة تاخذ في الضرائب 2% على العقد
5: تاخذ بداية الشغل تاخذ العقد 2%
1: باه.
5: ولما انت طبعا عندك التزامات سنوية هو مدينك يجور مرتبات لما انت بتجيب مصر عندك نسبة يختها منك
1: باه.
5: لما انت ما انت تاخذ نقول في نهاية السنة يطلعك 30 ألف. لما أنت تعطل بتجيب تخلص بعد سنة بعد ديارة تصاعدية يطلعك بدأ 30 ألف يطلعك 60 ألف. هل أنا إذا خلصتهم هي أتم في الربا هم أو هم يتحمل المسؤولية كدولة؟
1: بها تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي. قلت مسألة الأجرة بالنسبة هذه في بعض المسائل في عند المالكية يعتبرونها غير معلومة. ومن شروط الأجرة عندنا أن تكون معلومة. يعني مرات نخدم يوم كامل ما نبيعش حتى حاجة ما نطلعش حتى قرش. نخدم يوم نبيع بـ10 ألاف تبدأ أجرتي 1000. نبيع بـ5 ألاف تبدأ أجرتي 500. نبيع بمليون تبدأ أجرتي 100 ألف مثلا. فالأجرة هنا غير معلومة. لكن أجاز المالكية في كثير من المسائل مسألة النسبة. ودار الإفتاء الليبية الآن تجيز الأجرة بأخذ النسبة، لأنها هي التي تحقق العدل بين الناس. يعني مثلا الآن أني بنعطي سيارتي لواحد يخدم عليها، لو قلت له جيب لي 1000 جنيه والباقي ليك، يدمر السيارة في شهرين، يقعد يخدم بها ليل ونهار باش يجيب لي 1000 جنيه، هو ياخذ 10,000، فاني نتضرر صاحب السيارة. ولو قلت له مثلا انت اخدم ب 1000 جنيه والباقي ليا، يعني تابتات ليك الأجرتك تابتة 1000 جنيه والباقي ليا، يقعد يترقد معاش يخدم بكل. علاش؟ لأن 1000 جنيه مضمونات. لكن لما نجعلوها بالنسبة تحقق مصلحة للطرفين، هذاك ما يقعدش يترقد لأن كل ما يبي يخدم يبي يحصل أكثر، وما يضغطش على السيارة أكثر من لازم لأنه يبيها تعيش، يبيها تعيش معاه باش تستمر معاه الأجرة. فمسألة النسبة هذه جائزة بإذن الله تعالى، حتى لو لم يجزها المالكية، لكن المتأخرون منهم يجيزونها، وهي التي تحقق الفائدة للعامل ولربي المال، فلا حرج فيها بإذن الله تعالى. والجهالة متاعها وإن كانت فيها نوع من الجهالة، لكن النسبة غالبا ترفعه، لأن هم المسوقين يعرفوهم في الغالب يبيع بين 5,000 و10,000، فيكون راتبة بين هذين الأمرين. صعب إن مرة ما يبيعش بكل بكل ومرة يبيع بمليون، هذه بعيدة شوية، وبالتالي فيها نوع من العلم. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله وتوفيقه. سيد نور الدين يسأل على الضرائب في الدولة. الضرائب في الدولة تصاعدية، مثلا في نهاية السنة قدروا لك زي ما قال هو مثلا 30,000، وعندك فترة سماح شهر، لو فت الشهر هذا يبدو 40,000، عندك شهر تاني لو فت الشهر يبدو 50,000، وهكذا. هل هذا جائز أو غير جائز؟ أو هو الإثم عليني ولا الإثم على الدولة؟ بداية الإثم على الدولة، لأن هذا تطبيق جائر أو هذا حكم جائر، لأنه يؤدي غالبا إلى الربا، لأنه هو الآن بمجرد النجوك وداروا عليك الربط الضريبي ولا ما نعرفش إن يقولوا له، قالوا لك الدولة تبي منك 30,000 زي ما قال هو مثلا. الآن 30,000 هذا دين تريده الدولة على المواطن، لما يقولوا لك والله تتعطل شهر راه بيولي 40,000، ولما تتعطل شهرين بيولي 50,000، ولما تتعطل سنة بيولي 300,000، هذا هو ربا الجاهلية. أنظرني وأزيدك، أنظرني بمعنى رجيني في الأجل وأزيدك في الثمن، ياخذ منا 1000 جنيه إلى شهرين، يجي بعد شهرين يقول له والله ما عندي توا 1000 جنيه، يقول له أنظرني وأزيدك، خليهم بعد 6 شهور تانيات ونعطيك 1,100، ولا خليهم لسنة تانية ونعطيك 1,200 ولا 1,300 ولا 1,500، هذا هو ربا النسيئة. وبالتالي الدولة قد أتمت بفعل هذا الأمر، با كيف نجبر الشخص على أنه هو يدفع؟ أكيد عندك طرق أخرى، جيت تسكر له، تمنع من الترخيص سنة، المهم عندك طرق أخرى غير الربا تستطيع أن تصل بها إلى حقك. الآن هل عليني إثم ولا ما عليش إثم؟ إذا استطعت أن تدفع في خلال مدة السماح ولم تدفع وزاد عليك الأمر، وهذا غالبا لا يكون، هو ماذا بي يعطي 30,000 ويفتك منهم، خير من يعطي 40,000، فاللي عنده 30,000 غالبا مش حيستنى ويفوت فترة السماح باش يزيدوا عليه. لكن إذا كان عنده وفاء، إذا كان عنده وفاء للدين ولم يفعل حتى تجاوز فترة السماح وزاد عليه الدين مقابل الزمن، رأى هو يأتب والدولة تأتب. الدولة التي أنشأت هذا القانون الذي يؤدي غالبا إلى الربا تأثم، والشخص الذي أخر حتى أوقع نفسه في الربا يأثم، احيانا قد لا يستطيع يكون هو البرة وقت الشهر هذاك، ولا مريض، ولا ما عنده سيولة، ولا ظروفه تعب، المهم لظرف معين لم يستطع ان يسدد، فزاد عليه الدين مقابل التأخير في الزمن. هذا الإثم ليس عليه هو، وإنما على الدولة الجائرة. فإذا وافق الدولة في التأخير مع استطاعته للدفع يأثم هو وتأثم الدولة أو المشرعون الذين قاموا بتشريع هذا النص الجائر المحرم الجائر. وإذا كان لا هو حدث التأخير جبرا عنه لظرف من الظروف اللي قلتها، مرض ولا قلة سيولة ولا قلة مال ولا سفر ولا غيره، تأتم الدولة دون المواطن. إذا كان في اتصالات أخرى، السيد محمد يبدو أن انقطع عن الاتصال. السيد محمد إذا كان يستمع إلينا يعيد الاتصال. الآن ما كفارة اليمين الغموس؟ أسئلة واردة عبر البريد. قال ما كفارة اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي يحلفها المسلم كاذبا متعمدا الكذب، صار عليه ضغط في جهة معينة يقولهم والله إلا درت هذيك الحاجة، وهو لما حالف يعرف روح أنه يحلف ويعرف روح أنه كاذب، هذه تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله. قيل أنها تسمى بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار إلا إذا تاب وقبل الله توبته، أو تغمس صاحبها في الإثم. هل تكفر أو لا تكفر؟ عندنا اليمين إما أن تتعلق بماض والله إلا درت وهو ما دارش ويعرف روحه ما دارش، هذه متعلقة بالماضي، والله لما ندير هذه متعلقة بالمستقبل، مندير في المستقبل وهو لما حلف عارف روحه ما يبيش يدير، والله إلا ندير كلمة تقرأ أنت والله إلا نقرأ وهو ما يقراش، هذه متعلقة بالحاضر. البيت يقول كفر غموسا بلا ماض تكون، كفر غموسا بلا ماض تكون، يعني اللي تحلف عليها في الماضي هذه ما فيهاش كفارة إلا التوبة، وإن لم تتب إما أن تغمس في النار وإما أن تغمس في الإثم. فلان كذا والله إلا درت الواجب يا أستاذ، لكن راح أنت حلفت علي أمر ماضي وانت كذاب وتعرف روحك تحلف، هذه يمين غموس لا كفارة فيها. كلمك بوك تقول والله لا نقرأ وانت ما تقراش وعارف روحك تحلف، هذه يمين غموس متعلقة بالحاضر، نقرأ تو الآن، هذه فيها كفارة. مع التوبة تحتاج إلى كفارة. أو المتعلقة بالمستقبل، دير هذيك الحاجة باهي والله لما نديرها وانت عازم في قرار نفسك انك انت ما تبيش تديرها، هذه يمين غموس تجب فيها التوبة وتجب فيها الكفارة ايضا. اذن اليمين اما ان تتعلق بماض واما ان تتعلق بحاضر واما ان تتعلق بمستقبل، وبينت الامثلة متحها. اذا تعلقت بماض هذه هي لعل أخطرها، فيها الإثم وهو الغمس في جهنم، ولكن لا كفارة فيها إلا إذا تاب المسلم طبعا وقبل الله توبته، هذه الماضي لا كفارة فيها. المضارع اللي هو يتكلم على الحال، والأبر اللي هو يتكلم على المستقبل، إذا حلف يمينا وهو يعلم أنها كاذبة في هذه الحالة تسمى يمينا غموسا، ويجب عليه الكفارة، يجب عليه الأمران. هذا ما يتعلق باليمين الغموس. سؤال آخر قال ما معنى قولهم أذان مالكي وأذان حنفي؟ المسألة متعلقة بكيفية الأذان. بعض الناس يظن أنها متعلقة بالتطريب، يعني اللي يدن عادي الله أكبر الله أكبر يقولوا له مالكي، واللي يقول الله هذا متاع التطريب يعني نخم في الأذان يقولوا له حنفي. ليست هكذا المسألة، إنما المالكية يكتفون بالله أكبر الله أكبر في البداية، واللي يسموا فيه حنفي هو قد لا يكون حنفيا، مش عارف لعل حنبلي، اللي يقولوا حنفي كبر الله أعلم تو ما نعرفش، المهم غير المالكي كبروا 4 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المالكية عندنا التثويب اللي هو بعد ما تقول الله أكبر الله أكبر تقول بشوية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يمد بها صوته. يعني لولا هذه يسمعوها اللي في المسجد بس ولا اللي قريبين في حرم المسجد، أما البعاد ما يسمعوهاش، ثم يرفع بها صوته الشهادة، يرفع صوته بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت عالي وأشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت عالي. هذه عند المالكية، وهذه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن رواية معاوية ابن أبي سفيان، وأخذ بها المالكية لعلها مع عمل أهل المدينة. الحنفي ما عندهمش، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يمد صوته مباشرة بأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الفرق بين الأذان المالكي وما يسمى والباقي زي بعض، حي على الصلاة حي على الصلاة، التكبير مرتين في نهاية الأذان هذا لا خلاف فيه، من كل بضية يخالفون، لكن احنا عندنا المذاهب الأربعة لا خلاف فيه أنه مرتان فقط، ثم لا إله إلا الله واحدة. يعني من نبدو من أشهد أن لا إله إلا الله التي يمد بها صوتا إلى نهاية الأذان، المذاهب متفقة. الاختلاف في التثويب هذا الذي قلته، وفي التكبيرات الأولى هي 4 كما يقول ما يسمى بالحنفي، ولا 2 زي ما يقولوا المالكية. هذا هو الفرق بينهما. سؤال آخر قال: هل تجوز إمامة الصبي؟ هذه نفصل أن اتصال أخت مريم. السلام عليكم.
6: وعليكم.
1: تفضلي أخت. الله يبارك فيك.
6: شيخ أنا حابة نسأل سؤال.
1: تفضلي.
6: ما حكم الزواج؟ إن يعني اثنين يتم عقد قران، تمام، بعد كم شهر الزوجة تقرر إنها ما تبيش تكمل في الزواج، ولا في عقد قران مدى قران،
1: يعني داروا الفاتحة اللي هي عقد القران.
6: أيوة بالضبط.
1: وبعد شهر ما تبيش تم.
6: أيوة تعرفت على الزوج بيكي، ف قلت إن هي ما تبيش تكمل.
1: بح؟
6: لما عطت رايها جبرت على إنها لا زواج وتم الفرح وكل شيء، يعني كيف ما يبوا الأهل كيف ما يبين الزوج، فهل هو هنا يعتبر إنها أجبرت عليها الزواج ولا يعني هذه الزواج تعزيجة تعتبر عزيجة ما فيهاش أي بطلان ولا حاجة؟
1: هي توغر، هذه معلومة زايدة، لكن الـ الـ الـ البنت هذه بكر ولا ثيب؟
6: لا بكر.
1: بكر باي، تمام، باي تسمع الإجابة بإذن. عندك سؤال تاني؟ باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: باي
1: ماشي. قلنا حكم إمامة الصبي لا يخلو الحال إما أن يكون إماما في نافلة وإما أن يكون إماما في فرض. الإمامة في النافلة جائزة لا حرج، يبي يصلي بهم الشفع والوتر، يبي يصلي بهم الكسوف، يبي يصلي بهم الخسوف، يبي يصلي بهم التراويح، يبي يصلي بهم قيام ليل، كله جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى، لأنها نافلة له ونافلة لمن خلفه. أما الفرائض الخمس فلا يجوز أن يكون إماما إلا لمن هو مثله، إلا لمن هو مثله، يعني صبي يصلي الظهر بصبيان ماشي الحال، صبي يصلي بأخواته غير البالغات ماشي الحال، لأن له نافلة ولهن نافلة، هو تو يصلي في فرض لكن في حقيقته لا تجب عليه فتسمى نافلة، فاللي وراه لابد أن يكون يصلي نافلة، لكن إذا كان من وراءه بالغا، إذا كان من وراءه بالغا في هذه الحالة لا يجوز له أن يأتم به، لأنها صلاة فرض خلف نفل وهي باطلة في مذهبنا. الآن أنا شخص بالغ نبي نصلي الظهر ورا ولدي غير البالغ تشجيعا له، ولا بنصلي وراء العصر ولا الصبح ولا المغرب ولا العشاء، لا يجوز، كل هذه الصلوات باطلة في حقي. لماذا؟ لأنها فرض خلف نفل، ولم يرد في السنة استثناء هذا الأمر. الجماعة اللي يقولوا لما تلقى الإمام يصلي في التراويح خش صلي وراه العشاء، الإمام الآن بالغ وهني بالغ، الآن هذه فرض خلف نفل، تبطل عند المالكية أن يصلي في العشاء فرض والإمام يصلي في نافلة اللي هي التراويح، باطل صلاتني كمأموم، صلاة الإمام صحيحة. قلنا جيبوا في السنة دليل على جواز هذا الأمر، إن واحد صلى فرض خلف نفل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نفل وأتم به الصحابة في فرض، أو شخص يصلي نفلا وأتم به النبي صلى الله عليه وسلم في فرض، جيب الكلام هذا ما هناكش. كل ما ورد في السنة أنه تجوز أو أنه يجوز النفل خلف الفرض، هذه موجودة والمالكية يقولوا بها، جات واحد يصلي في الظهر واني نبي نصلي راتبة الظهر البعدية لأنني صليت الظهر نخش معاه عاد، جات واحد يصلي في المغرب ونبي نخش معاه اني نصلي راتبة المغرب ماشي الحال، لكن انني نصلي فرض خلف نفل جيبوا دليل من السنة، لما تجيبوا دليل من السنة نقولوا جوز، لكن لا يوجد دليل من السنة في هذا الموضوع. قياسه على الموضوع الثاني قياس مع الفارق، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نود تصدق على صاحبك صلي معاه نافلة وهو يصلي في الظهر، هذه أخف أنك إن تصلي نافلة خلف فرض خفيفة، لكنك تصلي فرض خلف نافلة ليست خفيفة، كيف يكون المأموم هو الأساس والإمام هو الفرع؟ وبالتالي المالكية عندنا لا تجوز إمامة الصبي في الفرائض، ومن صلى خلف صبي عليه أن يعيد صلاته، كما أن المرأة إذا صلت خلف المرأة تعيد صلاتها عند المالكية، لأن هذه يسألوا عليها هلبة درس القرآن، جي تقولهم هيا والله بنصلي وقال توقف معنا في الصف، لما نكلم فيها المرأة قال توقف معنا في الصف ما توقفش القدام، طلع توقف معاكم في الصف توقف وراكم توقف قدامكم، الصلاة باطلة ولا تصح. عندنا اتصال سيد سعد.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية ليك شيخ، تحية العالمين جزيك عاد بارك طيب في هذا اليوم، بارك إن شاء الله شيخ.
1: آمين يا رب.
7: حيك شيخ المجهود الديني.
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
7: شيخ عن طلوع المرأة بدون إذن.
1: بدون إذن زوجها يعني.
7: هي بدون إذن زوجها. شكرا شكرا.
1: ماشي ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ماشي. السلام عليكم. الأخت مريم قالت زواج تم فيه عقد القران، نقول له احنا قروا الفاتحة، وبعد كم شهر تبين لها عدم التوافق مع الزوج، فأرادت أن تبطل العرس يعني خلاص، لأن معاش نقول العقد تبي، قالت لا معاشنا بندير عرس وفسخوا هذا العقد. أن اتصال أولا. سيد أبو محمد.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حال شيخنا؟ طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
8: بالله شيخنا، أنا عندي استفسار هيك في موضوع معاملة مالية هيك.
1: تفضل.
8: أنا عندي صديق دخلت أنا وياه مشاركة في عمل، بنجيب بضاعة من خارج ليبيا بقيمة 50,000 يورو. أعطاني هو، حول لي الفلوس حسابي نيب بالقيمة الليبية 370,000 دينار. بعدين من حسابي نيب شريت اليورو وحول.
1: غراج شوية.
8: نعم.
1: انتم شركه ولا قراض؟
8: ما فهمتكش يا شيخ.
1: انتم انت دفعت وهو دفع، ولا هو دفع وانت منك العمل؟
8: من لا، هو اساس راس المال، راس المال منه هو والعمل منيني.
1: ايوه راس المال منه هو والعمل منك انت. بعد
8: 370,000 دينار كذي حولناهم من حسابيني، بعد ما حول لي هو في حسابيني حولت انا لحساب الشخص اللي موجود خارج ليبيا.
1: قداش حول لك؟ قداش حول لك؟ قداش
8: حول لي؟ 370,000 دينار دي.
1: تمام. وانت حولتهم يورو ومشيت تخدم بهم؟
8: وانا حولت زدت عليهم رقم بسيط كسر، يعني 3,000-4,000 دينار كسر، مش فكرت المعاملة، وحولتهم يورو خارج البلاد. وبعدين جبت البضاعة، ولما وصلت البضاعة هنا قال لي اني ما عجبتنيش البضاعة وردي رأس مالي. فاني نبي رأس المال الردة، هل الردة بالدينار الليبي أو باليورو؟
1: كيف هيك؟ مش قال لك؟ مش قال انتم خشيتوا قراض؟ معناها قلت له اني يعني عندي بضاعة، نمشي اعطيني فلوس ادعمني، نمشي نجيب البضاعة ونبيعها ونقسمه بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو.
8: نعم بالمكتب مع بعضنا بالنصفين.
1: بعدين قال لك ما نبيش البضاعة.
8: قال لي لا ما عجبتنيش البضاعة رد لي رأس مالي.
1: وشو علاقته هو؟ هو لي علاقة بالربح مش بالبضاعة.
8: هو لما شافني قال لي لا، قال لي ما عجبتنيش البضاعة ما توقع فيهاش هيك، نبي يرد لي رأس مالي.
1: بقى تسمع ايه. الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
8: في إمكانية، أنا غير ما عنديش راديو شيخ، أنا فيك بترد علي بس ما عنديش راديو.
1: هو العقد من البداية فيه مشكلة.
8: ايه.
1: العقد من البداية فيه مشكلة، لأن عند المالكية انت لا يجوز العقد بانك تعطيه عملة وتقول له غيرها لعملة تانية وتاجر بها.
8: ايه.
1: لكن ما يترتب عليه الآن ما يحضرنيش، هل يترتب عليه أجرة المثل ولا يترتب عليه شني؟ معلش نرجعها بين
8: خلاص نسمعها، نحاول نسمعها في الراديو بعدين. تمام
1: بإذن الله. الجزء الثاني حنجاوبها هي الأولى، كان لقيتها حنجاوبها هي الأولى. هو ممنوع، لكن ماذا يترتب عليه تو ما يحضرنيش، هل يترتب عليه قراض المثل ولا يترتب عليه
8: النقطة يا شيخ، النقطة بس النقطة المهمة اني نبي الرد، هل الرد راس المال بالدينار الليبي؟
1: لا لا لا لا، مرات ما تردلاش بكل، مرات بيع البضاعة وكان أحصل لربح، اقسم الربح و
8: ما سمعتك يا شيخ شنو قلت لي مرات شني؟
1: مرات ما ترد لشيء أصلا، أنت بيع البضاعة.
8: ايه.
1: أنت بيع البضاعة وبعدين أنت تو خلاص شريت وجبتها ولا؟
8: ايه جبتها البضاعة وصلت هني وصرفت عليها.
1: أنت بتبيع البضاعة وكان حصل ربح تقسمه وترد لراس ماله بالعملة اللي جبتها، وكان ما صارت خسارة يتحملها هو كلها، ما ترد لشيء انت.
8: بارك الله فيك. يعني تسمع منك بعد شوية
1: بإذن الله نزيد الراجحة وبإذن الله خير
8: إن شاء الله دكتور. إن شاء الله. بارك
1: ماشي
8: الله فيك.
1: ماشي. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله تعالى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. الأسئلة التي كانت قبل الحلقة، الأخت مريم تسأل عن عقد الزواج، عقدت عقدا قرأت الفاتحة أو قرأ عليها الفاتحة أو عقد قرانها، ثم بعد ذلك تعارفت مع الزوج ثم بدا لها أنهما لا يستطيعان الإكمال، فقالت لاني معاش نبي نفسخ هذا العقد، والأهل والزوج أصروا، هل هذا النكاح باطل ولا غير باطل؟ لا، النكاح صحيح. وإني سألتها طيب ولا مش طيب، هو لا يغير في الحكم، غير بنقولها أن إذا كانت بكرا يستطيع والدها أن يجبرها ولو لم يعقد عليها أصلا، فما بالك وقد تم العقد عليها، هذا الإجبار من باب أولى، والزوج هو الآن اللي في ذا الحكم مش في ذا الولي، الآن الموضوع في ذا الزوج، إذا أراد أن يطلق يطلق، وإذا أراد أن يستمر تجبر الزوجة على النكاح ولا يكون فيه فساد، ما فيش فساد بكرة، وبالتالي العقد صحيح، غاية ما في الأمر أنك تقولي للزوج إذا كان أنت ولا اللي هو، نقول له راهو احنا ما ينفعش نكملوا، بنقعدوا في مشاكل وبدل بنتهنوا نقعدوا كذا، واو ممكن كان تطلقني حتى قبل نصف المهر، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فتقول لا عاد طلقني ونسامحك في نص المهر، باش هيك تشجعي على التطليق، فإذا استجاب لذلك فحسن، وإذا لم يستجب وقال لاني نبي نستمر، قالني نبي نستمر، فالقول قوله وليس قولك ولا قول وليك، الكلام كله الآن عند الزوج، والزوج ننصحه بأن لا يكمل، يعني بعد المرأة تقول لك معاش نبيك وانت الحمد لله قاعد ما صار شيء، لا صار حمل لا صار دخول لا صارت مشاكل، خذها من قصيرها، غاية ما في الأمر قول لهم اني خسرت مصاريف يعني عقد القران، تردوا لي المصاريف هذه، تردي لي المصاريف هذه، تتنازلي عليه نصف المهر، كان قالت باهي ننصح بأنه يطلق خير، خير من يطلق بعد ما تكون التبعات أكثر، ممكن يصير حمل ونفقة، وممكن وبالدخول تبي مهرها كاملا وتصبح مشاكل لها أول ما لهاش آخر. فالنصيحة وليست الفتوى، النصيحة لهذا الشخص أن يطلق مدام ما طاقتكش وانت مش ساكن معها، الظاهر انها مش حطيقك وانت ساكن معها يعني، فبعدا عن المشاكل طلق خير، ليك انك مثلا تطلبها بتنازلات او بمال لك ذلك، باش على الاقل ما تخسر شيء من هذا الموضوع.

0: والمرأة أيضا ننصحها بأن تحكي مع عقلها أكثر من عاطفتها. يعني كان الأمر اللي أنت ما عجبكش في الراجل تسأل عليه المتزوجات، تبرات يقولوا لك أنت جاتك في الريش أصلا، كان على خاطر يدخن تنين ياخذوا في الحشيش، كان على خاطر فلوسه شوية، احنا متزوجين من هو أفقر منا وماشي أمورنا. فتحكم العقل أولا، فإذا توافق العقل مع العاطفة أن هذا لا يمكن الاستمرار معه، بعد ذلك تستمر في طلب الطلاق، ولكن كما قلت ليس مجبرا الزوج، ليس مجبرا عليه، وحتى الولي لا يستطيع أن يتدخل في إبطال العقد. ما يقولش بوها لا معاش نبي نفسخ، حتى لو قنعتيه، يعني المرأة قنعت بوها بالموضوع، الأب لا يستطيع أن يفصل إلا بالصلح مع الزوج، زي ما قلنا نتنازلولك على كل شيء غير رخيلنا البنت. سيد سعد يسأل عن خروج المرأة بدون إذن زوجها، محرم. إما أن يعطيها أمرا عاما، مع أبوك وأمك اطلعي ما تسألينيش، أمتى ما تبي تطلع، هذا عندها إذن عام، كان بتمشي الحوش عيالك بري ما تسألينيش، أمتى بتمشي الحوش عيالها به، قالها ما تقصيش خطوة لين تسأليني أو لين تاخذي مني الإذن، ما تقصش خطوة لين تاخذ الإذن، لأن طاعة الزوج في المباحات واجبة، فيحرم عليها المخالفة. ولكن الزوج ينبغي ألا يتعصب في هذا الأمر، هو راه الزواج مبني على المكارمة وليس مبنيا على استعباد المرأة، ولا على أن هي خلاص مدام تزوجتها تدير فيها اللي تبيه، مش هكي. الشرع أعطاك حقوقا لتستقر الحياة الزوجية، لكن هذه الحقوق أحيانا تتنازل عن بعضها باش تولي حياة سعيدة. يعني معاش المرأة لما تسأل خلاص ما تطلعيش إلا بيدني، لكن أعطي الإذن في 70-80% من اللي تبيه، إذا كان الأمر ماشي، بنمشي لأختي بري، بنمشي لبوي بري، في عرس بري، في موتى بري، في ماشي الحال، لكن عاد كل ما تبي تسألك تقولها لا لا لا لا، وبعدين هي تريدها أن تكون لك كاملة مكملة، هذا ما يركبش على بعضه. الزوجة تحسن إليها تحسن إليك، تسيء إليها تسيء إليك، تدلعها تدلعك، تضغط عليها تضغط عليك، هذه طبيعة البشر. يعني أنت لما تصاحب شخص وتغلط فيه ولا تضيق عليه 4-5 مرات يقول لك هاي صيمتك، هني ما لاش نقعد نعدل في روحي معاك، هني تحسن إلى صاحبك يحسن إليك، تسيء إليه غالبا يسيء إليك، هكذا طبيعة البشر. والمرأة يعني وضعها أصعب من الصاحب، لأن المسألة مسألة دوام، ومسألة أن تتأثر أكثر من الرجل. لو صاحبك مرات تغلط فيه شوية يمشيها، لكن المرأة ما تمشيهاش، وبالتالي هو من حقك، ولكن ينبغي أن تحسن استغلال هذا الحق لتعيش حياة سعيدة. تبي تدير حياة جيش عادي جايزة شرعا، لكن 24 ساعة وانت في المكد وانت في الهم وانت في المخثر الغليظ، ما تعتقدش انك بتعيشها زي الجيش، يسيم ويمين در ويسار در، كلها بالأوامر وكلها كذا، وبعدين تتوقع ان المرأة تعطيك كل شيء. وكانت تحط في مرأة أسأت إليها وأحسنت إليك، هذه كبش فيها ما عاش تحصل زيها. على كل حال، الموضوع أن خروجها بدون إذن زوجها محرم، وعلى الزوج أن يحسن استغلال هذا الحق. ما نقولكش خليها تمشي وين ما تبي، لا مش هذا معنى الكلام، لكن في الوقت نفسه أعرف كيف تتصرف في هذا الحق. عندنا اتصال. أخت أم حمزة، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. الشيخ عبد المحسن، الله يعاونك.
0: الله يبارك فيك.
1: مثلك شيخ يعني مثل عليه الهدوء، يعني الإنسان لما يبدأ يعني مدوش مش لازم يسبق الأعضاء الهدوء.
0: إيه
1: هذه هي السؤال الأول. والسؤال الثاني
0: كيف مش لازم يسبق؟
1: نبي نسأل
0: غير شوية بس يا أختي،
1: والنوافل كيف
0: تسمعي فيا؟
1: الصلاة. نعم
0: تسمعي فيا، كيف مش لازم يسبق أعضاء الهدوء؟
1: قصدي لما إنسان يكون مدوش دوش كامل يخش على الصلاة عادي.
0: يعني سؤالك هل الغسل يكفي عن الوضوء ولا لا؟
1: أيوة شيخي إن شاء الله. في ناس قالوا لي يكفي عادي.
0: بقى السؤال الثاني
1: بدي نسأل شو الفرق بين النوافل والرواتب، وقداش يعني قبل الصلاة الظهر قبل مثال الصبح قداش هيك مش عارفتهم بالضبط.
0: ما تسمع الإجابة.
1: أصلي يعني في الضحى وصلي هيك ركعات لله لكن ما نعرفش بالضبط ترتيبهم.
0: بإذن الله تعالى تسمع.
1: شكرا شيخ بارك الله.
0: ماشي.

0: الأخ أبو محمد ممكن خليه هذا لين يتصل بي استفهم منه على بعض الأشياء. عن اتصال سيد أحمد.
1: السلام عليكم شيخ يا مصيب.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عندي استفسار شيخ، أنا بخصوص موضوع أشكل علي في أفضل.
0: تفضل.
1: لما تكر في لما تحدث على الوضوء تكر قال من نسي عضو من أعضائه يعني وإن تذكره فعله وما بعده وأعاد من طلع قبله.
0: إيه فعل هو ما بعده إيه
1: وأعاد ما صلى قبله، لكن لما جاء في الغسل قال من نسي لمعة غسلها، قال بعدين وإن صادفه في أعضاء الوضوء أجزأه.
0: أنت شني تو تقرأ في كتاب ولا شني تدير؟
1: لا لم حفظ.
0: المسألة الأولى يتكلم عن اللي انتقض وضوءه وهو يتوضأ كيف يدير؟ هيك ولا
1: لا؟ المسألة الأولى من نفي فرضا من أعضائه
0: به
1: فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله.
0: تمام به.
1: وبعدين لما شيخ بغسل قال من نفي لمعة غسلها وحدها بنية
0: به،
1: بعدين قال فإن كانت هذه اللمعة من أعضاء الوضوء وصادفها غسل الوضوء أجزأه ومعاك يغتسل.
0: باي تمام باه.
1: أنا وقال الإشكال كيف الشخص يتوضي وقد نية هنا النية بالوضوء مش نية رفع الحدث الأكبر اللي هو الغسل.
0: لا ماشي، هذه لمعة، اللمعة يعني نية اغتسلت وبعد ما طلعت تذكرت مثلا إن تحت المرفق بشوية خليت نقوله انت على 3-4 سنتي ما عممتمش بالمية والدلك باهي.
1: نعم
0: طلعت الآن من الغسل واني شاك فيها، طلعت من الغسل وبعدين توضيت وضوء تاني وبعدين ذكرت اللمعة. معاي تول تفصيل المسألة؟ اني اغتسلت اغتسلت وانتقض وضوئي، واثناء الغسل انتقض وضوئي، خرجت توضيت بعدين اتذكرت ان كانت عندي لمعة من الغسل. اللمعة من الغسل هذه في اعضاء الوضوء، لما اني توضيت غسلتها ولا ما غسلتهاش؟ غسلتها. غسلتها، غسلي لهذه اللمعة في اعضاء الوضوء يكفيني، معاش مستحق ان نزيد نعودها مرة تانية. بخلاف غير اعضاء الوضوء، تركت لمعة في كتفي، في رقبتي، في بين الركبة والكعبين، تركت لمعة وبعد ما طلعت من الغسل اتذكرتها. شنو اللمعة مرات؟ انت طبعا هي اللمعة مرات يبدأ في حاجة عازلة للماء، في زواق مثلا في البطة بتاع رجلي مثلا من الخلف، ما انتبهتش غسلت وتميت غسلي على اساس اموري تمام، لما طلعت برا لقيت الزواق هذا ولا الزمالط ولا الحاجة اللي كانت مانعة من وصول الماء للبشرة، لو نحيتها وغسلت مكانها طول غسلي صحيح. معاي الآن؟ لو كانت هذه اللمعة في أعضاء الوضوء، هذا الزواق اللي لقيتها بعد ما تميت الغسل بين المرفق والكوع مثلا وأزلتها وتوضيت، هذا الوضوء يكفيني عن الغسل، لأن الوضوء الواجب يكفي في أعضائه عن الغسل الواجب، والغسل الواجب يكفي عن الوضوء ما لم يحدث ناقض للوضوء. فهذا هو تفسير هذا الأمر. الأمر الأول اللي تسأل عليه، أنا توضيت ونسيت إيدي اليمين مثلا وكملت الوضوء، ولما نبي نوض من الوضوء تذكرت، قال هنا يفعله يفعل اليد اليمين وما بعده، اليد اليسار ومسح الرأس والرجلين، فإذا تذكر ببعد يعني بعد نص ساعة ولا كذا تذكر إن ما دار شيء ذا اليمين، قال يفعله وما كان قبله هيك
1: فعله
0: وما
1: بعده وأعاد ما صلى قبله،
0: يعني كأنه يبي يعاود معاوذة كاملة الآن. فعل العضو وما بعده وأعاد ما قبله. في القرية ما تعودش اللي قبله.
1: نعم.
0: وفي البعيد تعاود اللي بعده واللي قبله. إذا تذكر بقرب يعيد ما بعده فقط.
1: نعم.
0: وإذا تذكر عن بعد يعيد ما بعده وما قبله.
1: جزاك الله كل خير.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا هذا الأمر الذي قاله أحمد على الندب وليس على الوجوب. يعني لو عاود اليد ومع وجه اللي بعدها الوضوء صحيح، لأن هي من قبيل اللمعة. الآن من وجد لمعة في وضوء أو في غسل ثم غسل من كانها مباشرة صح وضوءه، إذا تراخى بطل. تونا نشرح الوحدة بعد ما نأخذ الأخ مسعود. السلام عليكم. قطع الأخ مسعود للأسف. يعني اللمعة هذه زي ما قلنا، أني اغتسلت ولا توضيت وبعدين لقيت زواق على إيدي ولا على رجلي اللي هي القدم المشطة ولا على وجهي، لقيت زواق ولا لقيت أي عازل ما انتبهتلاش أثناء الوضوء أو الغسل. إذا أزلت العازل واغتسلت مباشرة بمجرد التذكر لا أعيد للغسل ولا الوضوء. وإذا أزلته ولم أغسله مباشرة أو لم أزله مباشرة، هنا يجب أن تعيد الغسل والوضوء كاملا. لقيت الزواج وقلت هيا توحيه خلينا، اغتسلت ولقيت الزواج على يدي ولا على كتفي ولا على العضو بتاع الإيد اللي هو ما بين المرفق والكتف ولا لقيتها في الركبة ولا في الفخذ، لقيت العازل وعرفت أنني وقت الغسل لم أغسل هذا المكان، وقلت توا بعد ربع ساعة نزيله ونغسل. هنايا انخرمت الموالاة. ومن شروط الوضوء والغسل عندنا وجوب الموالاة، فمادام خربت الموالاة بتعاود الغسل بالكامل. في أعضاء الوضوء نفس الشيء، لقيت لمعة في كفي وقلت توا نزيلها بعد 10 دقائق ولا 5 دقائق يبطل وضوئي وعلي إعادته من جديد. أزلت العازل هذا ولم أغسل المكان، أزلتها فورا ولكني لم أغسل المكان، أيضا ينتقض وضوئي وينتقض غسلي وعلي إعادتهما كاملين. هذا حكم اللمعة. الأخت أم حمزة قالت هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ نعم الغسل يكفي عن الوضوء ما لم يحدث ناقض للوضوء، لأن احنا نعرف أن الغسل يبدأ ما بين السرة والركبة، بدأ بمذاكيره كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا نقوله من السرة للركبة مكان الأذى المني ولا الحيض ولا اللي هو يزيله، ثم بعد ذلك يفعل أفعال الوضوء ثم يعمم بقية جسده بالماء. الآن من فعل ذلك ولم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء لا يحتاج إلى الوضوء بعد ذلك، إذا كان رجل لم يلمس ذكره، وإذا كانت مرأة لم يخرج منها بول أو ريح مثلا في الغسل. فمن اغتسل وفعل، طبعا من ضمن الاغتسال أعضاء الوضوء، وفعل أعضاء الوضوء ولم يحصل له ناقض من النواقض فالغسل يكفيه عن الوضوء. ينبغي الانتباه هنا، هذا إذا كان الغسل واجبا، غسل جنابة ولا الغسل من الحيض والنفاس يكفي عن الوضوء. أما إذا كان الغسل ليس واجبا زي الغسل ليوم الجمعة مثلا، ولا الغسل مثلا لقراءة القرآن وهو لم يكن عليه جنابة، المهم غسل مندوب وليس غسلا واجبا، فلا يكفي هنا عن الوضوء الواجب. لابد إما أن تنوي الوضوء مع الغسل المندوب، وإما أن تعيد الوضوء مرة أخرى. فليغتسل للجمعة الغسل المندوب وهو مش في باله أن أصلا يبي يتوضى، هذا راهو الصلاة باطلة، لأن وضوءها باطل، لأن الغسل المندوب لا يكفي عن الوضوء الباطل، عن الوضوء الواجب. الغسل المندوب لا يكفي عن الوضوء الواجب، فإما أن ينوي الوضوء الواجب مع الغسل المندوب مع بعضهم، ولا بعد ما يتم الغسل المندوب يفعل الوضوء الواجب. هذه هي المسألة في هذا الأمر. يسأل عن تسأل عن النوافل والرواتب. عند المالكية الرواتب ليست محددة، المهم 12 ركعة وخلاص، ديرها كلها قبل الظهر، ديرها كلها بعد الظهر، ديرها كلها قبل العصر، ديرها كلها بعد العشاء، لأن وارد الحديث أن الذي يصلي 12 ركعة يبنى له بيت من بيت في الجنة. وفي اللي حددوا فيها رواتب قبل الصلوات وبعدها، فيقولوا هي 2 الفجر، 2 الفجر اللي قبل الصبح، و2 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 قبل العصر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هادو 12 نعودهم، الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، هادو 6، 2 بعد قبل العصر هادو 8، 2 بعد المغرب هادو 10، 2 بعد العشاء هادو 12. وفي مذهب تاني يقول لا، 2 الفجر، 4 قبل الظهر هادو 6، 2 بعد الظهر هادو 8، ما فيش قبل العصر، 2 بعد المغرب هادو 10، و2 بعد العشاء هادو 12. والمالكية المهم صلي 12 قبل ولا بعد، المهم ما تصليهاش في وقت كرهها، ما تصليش هذا بعد أذان الفجر، لأن بعد أذان الفجر ما عندناش إلا الفجر بس، ما تصليهمش بعد صلاة العصر، لأن ما بعد صلاة العصر وقت كرهة، ما تصليهمش بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، لأن هذا عندنا أيضا وقت كرهة، فاختر الأوقات المكروهة وصلي قداش ما تبي، المهم 12 ركعة. النوافل اللي مش مربوطة بالصلوات، ما هيش مترتبة مع الصلوات، زي ما قالت الضحى، تحية المسجد، قيام الليل، الشفع عند من يبي يفصل بين الراتبة وبين الشفع، مطلق نوافل، بنجي بعد المغرب وبنصلي 10 ركعات، 20 ركعة، 30 ركعة، نصلي قبل العصر 10 ركعات، 16 ركعة، 30 ركعة، صلي كما شئت. هذه الفرق بين النوافل وبين الرواتب. السيد أبو محمد على القراض، غالبا ما دام بدأت تخدم يا سيد محمد، لأن فيها أشكالية، هذه مسألة متاع يعطيك اليورو ويقول لك حوله، فيها أشكالية إذا كان أنت ضامن، يعني لو خنبوه منك في الطريق يقول لك رد لي 50,000 يورو، معنى هذا دين، والقراض بدين لا يجوز عندنا. إذا اطلعنا، لأن بيؤدي إلى سلف جر نفعا، إذا اطلعنا عليه سلف جر نفعا، إذا صارت ربح، إذا رديت له 51,000 هو دينك الآن في حكم التدين، مادام ضمنهم أنت لما أخذتها منه ضمنهم، يعني لو نخموا منك في الطريق يقول لك ما دخلنيش فيك، أنا أعطيت 50,000 يورو دبرهم. إذا كان مضمون عليك فهي دين، وما دام دين لا يجوز بها القراض، لأنها تؤدي إلى سلب جر نفعا. بل الآن إما أن نطلع عليه قبل العمل، وإما أن نطلع عليه بعد العمل. كان اطلعنا عليه قبل العمل، رد للفلوس وما صار شيء، وديروا عقد جديد بهي، هذا الكلام ما صارش. أنت بدأت تخدم، إذا بدأت تخدم فلك قراض المثل، يعني القراض في ليبيا كله النص بالنص، أنتم دايرين النص بالنص، خلاص بنعطوك النص بالنص لأن قراض المثل مش لأن التفاهم، دايرين 70-30، 70% ليه و30% ليك، نلغوا هذا الاتفاق ونولوا لقراض المثل. لماذا؟ لأن القراض جاء بدين، والقراض بدين باطل، وبالتالي الآن أنت عملت وجبت البضاعة، إذا بدأ العمل. مدام بدأ العمل لي قراض المثل، ومدام لي قراض المثل ما ليش علاقة هو بال بال بال بالبضاعة، جنينة ولا مش جنينة، عجباتها ولا ما عجبتهاش. أنت الآن قول له ما نش عطيك شيء، بيع البضاعة، وإذا حصل ربح خذ على ربح المثل في ليبيا اللي هو 50-50. أنت بعتها بما يساوي 52,000 يورو، أنت تأخذ 1000 وهو تعطيه 50 متاعة مع 1000، ولا تعطيه 370,000 الليبي متاعة وتشوف الربح قداش وتعطيه ما يقابل النصف بالليبي. هذا هو المزبوط. أما أنت تبي ترد، لا أنت مش ملزم أنك ترد أصلا، إلا هو توني مستغرب أنك أنت تبي ترد، إلا إذا ترى أن البضاعة تطلع لك أكثر بهلبة، فأنت ترى أنك ترد الفلوس هذه ميزة ليك. لا، أنت بيع البضاعة وشوف الربح قداش واعطيه نصفه إضافة لرأس المال. إذا حصلت خسارة تحصل عليه الخسارة، هو في نقوله مثلا هو أعطيك 370,000، لميت 300,000 بس بعد البيع، تعطيه 300,000 وما ليش حق أن يطالبك في 70,000 وانت تخسر جهدك. هذا هو حكم المسألة التي سألت عليها يا أبا محمد. إذا كان تسمع فيا وما فهمتش ولا كذا، ولا عندك استفسار تاني ولا توضيح، يا ريت تتصل بي. إذا كان ما عطلكش مضمونات 50,000 قالك هاك تاجر فيهم مش حولهم لليبي، هاك تاجر فيهم وخلاص، بعد ذلك هذا قراض صحيح وتبدأ المسألة نفسها، لك القراض الربح المتفق عليه إذا حصل ربح، وإذا حصلت خسارة تقع الخسارة عليه هو في رأس المال وانت تخسر جهدك. هذا هو حكم المسألة. إذا كان فيش اتصالات، الأسئلة الواردة أيضا عبر البريد، قال هل الحجامة من المفطرات؟ لا لا، الحجامة ليست مفطرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الأمر هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وكمل الصيام عادي، وبالتالي الحجامة ليست مفطرة. يبقى حكم هل يجوز الإقدام عليها أو لا يجوز الإقدام عليها، هذه كمسألة أخرى. عندنا اتصال سيد أبو محمد.
2: عبد المحسن.
0: أيوة.
2: أنا يا أبو محمد اللي كنت تتكلم على المسألة متاع. أنا حبيت أن وصل لك حاجة بس يا شيخ عبد المحسن. أنني جاب لي الراجل هذا حول لي في حسابي 370,000 دينار على أساس أنني نبي نشري بهم يورو بنحولهم، حولهم في حسابي ومن حسابي شريت اليورو.
0: بقى شوية، هو قال لك تاجر بيهم ولا قال لك حولهم يورو وبعدين تاجر بيهم؟
2: لا احنا متفاهمين، اعتقد اننا بنجيب فيهم بضاعة من برا.
0: خلاص اما لا
2: بضاعة وريتها له وكذا وكل شيء.
0: لا انت وريت له البضاعة ولا وريت له شكلها؟
2: اي وريت له الصور متاع البضاعة، الفيديوهات اللي بعتين هم لي، هذه بنجيبه هذه بنجيبه هذه، لكن بعدين لما جدت هنا قال لي لا ما عجبتنيش، انا ما نبيه نبي رد لرأس مالي. يعني هل الرد لرأس ماله باليورو او رد لرأس ماله بالدينار؟
0: ما ترد لاش رأس ماله لا باليورو ولا بالدينار. توا عندنا اشكالية اخرى، انت توا ان هذا قراض في سلعة في سلعة معينة،
2: تمام،
0: والقراض في سلعة معينة لي احكام اخرى،
2: تمام.
0: توا انت مبدئيا باش ما نطولوش في المسألة، هنا يعطوك المخرج يعطيك الرقم باهي، ولا اتصل على الرقم ابعث لي يقول لي اني ابو محمد متاع القراض، وان لان انت كل ما تتكلم تزيد المشاكل. فهمت؟
2: لا مش على شيء، لا لا
0: لا لا تزيد، قصدي تزيد المشاكل الشرعيه. تو انت الكلام هذا ما قلتاش في الاول، لان هذه مشكله ثانيه غير المشكله الاولى، راه انك انت بينت له بضاعه معينه وقلت له بنديروا قراض فيها، هذه مشكله. القراض في في مسألة معينة لي حكم خاص.
2: إيه؟
0: فأنت لك حكم خاص ومسألة شنو ترد هذيك مسألة تانية. رأوا لأنك أنت غالبا هيك غالبا حتطلع من المولد بلا حمص زي ما يقولوا. لكن خلي نزيدوا نستفسروا ناخذوا ونعطوا على أو إذا كانت توا بعد ربع ساعة بعد الساعة واحد تتصل على 14-13 ولو ما جاتك لا لا غير اسمعني اسمعني شوية بس تتصل على 14-13 واللي جي يقول لي عندي مسألة مع محصل الكاتب بالله يحول حولني عليه باش يبدأ الاتصال مجاني وناخذوا راحتنا باهي. وحتى لو نبي نبحث على حكم ولا كذا يكون الكمبيوتر قدامي. ايه
2: نقطه اخيره شيخ, هو مشى لدار الافتاء
0: باه
2: فسال واحد من المشايخ الموجودين غادي قال لا يرد لك يورو. كيف يرد
0: ما غير اسمع, هي ماهيش دين, هو ماهوش دين باش يرد يورو ولا ليبي.
2: قلت احنا عمل تجاري بيننا,
0: هو عندنا قراض فيه مشكله. هل بردوكم لقراض المثل ولا المال كله لي هو وانت تاخذ أجرة المثل ولا شنو يصير بالضبط؟ أما مسألة ان هذا دين ماهوش دين هذا. انت ماكش وكيل تشري له في بضاعة ويقولك البضاعة ما عجبتنيش وخود انت البضاعة واعطيني فلوسي, انت الآن تخدم في تجارة. وبالتالي مسألة ان هو دين أرى انه ماهوش دين بكل أصلا, لأن حتى المالكية قالوا إذا تاجر بدين إذا بدأ يخدم فله قراض المثل. لو طلعنا عليه قبل العمل نقوله له ما تخدمش بالدين. شو معناها؟ واحد يبي مني 100,000, قلت له شو رأيك 100,000 اللي تبيهم مني نبدأ نخدم بهم قراض؟ قال لي باهي. لو طلعنا على الكلام هذا قبل ما نشري البضاعة يقولوا هذا قراض فاسد, رد له 100,000 وبعدين نديره قراض. وإذا بدأت نخدم نرجع لقراض المثل. فهمتني؟
2: لا.
0: المهم هي المسألة تبي تأخذ مننا وقت ومسائل, لأن زي ما قلت أنت كل ما تتكلم تزيد المسألة تعقد شوية. فناخذ وقتنا على الهاتف, إما على هاتف الدار ولا حتى على الهاتف الشخصي عادي ما فيش باس.
2: بارك الله فيك. يعني حبة دا تعطيني الهاتف الشخصي
0: متاعك تولى المخرج بإذن الله يمل عليك.
2: بارك الله فيك ويرحم والديك.
0: ماشي الحال. ماشي. السلام عليكم سيد محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ عبد المحسن نهاركم مبارك.
0: الله يبارك فيك.
3: شيخ عبد المحسن أنا أمس نسمع في الحلقة نتاع الشيخ عبد الغنيج زرت معته في الإعادة في أحد المتصلين سأل سؤال له علاقة بالقانون رقم 4. إنه هو كان يخدم في مصنع وبعدين قاعد يدفع قسط الدولة, هو قاعد يتحجج بأن الدولة وما تقدرش تتكلم والكلام هذا كله. والله يا ريت يا شيخ عبد الغني الموضوع هذا تركزوا لنا فيه شويه وتتكلموا عليه هلبة, لان للاسف هذا ما يغتصبوا املاك الناس بالباطل وبعدين يتكلموا كانهم هم اصحاب حق. لا, ويبي يطالب بفلوس اللي يدفعهم اقساط للدوله من مالك العقار نفسه. يعني هو مسد متصل بالعقار او المصنع, بدل ما يطلب السماح من مول المول يبي يطلب منه تعويض عن اللي دفعه. والله سامحني يا شيخ, الناس هما اللي متصدين بالقانون رقم 4, يعني سامحني في الكلمة عندهم صحة وجه يتكلموا بها غريبة جدا والله. يعني بدل ما يطلبوا السماع ويستسلفوا من الناس لا يبوا يطلبوهم بتعويضات.
0: والله للأسف
3: والله شيء مؤسف ومخزي يا شيخ.
0: يا سيد محمد هذا مش في القانون رقم 4 بس, راه في كل شيء. يعني
3: والله.
0: يعني حتى لما تعطيه فلوس الدينة وتعمل فيه معروف لما تبي تمشي تردهم منه يبدأ يكشخ عليك كأنه هو اللي عطيك مش أنت اللي عطيه.
3: صحيح والله.
0: هذه حاجة. الآن العمارات اللي في طريق السكة, عمارات اللي في طريق السكة لما صارت المشاكل تقريبا حرب ككلة ولا شن هو, جو ناس سكنوا فيهم بخلاف اللي شارين الشقق. لما جو انفاذ القانون ولا ما نعرفش من هم يبوا يطلعوهم, الجماعة اللي منقزين في العمارات مدارين مظاهرة. انت منقز تنقيز وخانب وتدير في مظاهرة, يعني نقوله مش خانب, نقوله مش خانب. انت الدولة قلت لك باهي, لكن خلاص انت سكنت سنين ومنطقتك الحرب فيها تمت, ارجع لحوش خلي الرزق هذا. لا, مدارين مظاهرة يبوا يقعدوا في الحياش. ومنها زي ما قلت انت قانون رقم 4, تجد المالك هو اللي يدير في الحلول والحلول ضده، واللي منقص الحوش ما يبيش الحلول هذه. يعني صحة وجه زي ما قلت انت، صحة وجه غريبة، بدل يكون صاحب الحق هو اللي يتكلم بالعين القوية وهو اللي بيفرض شروطها، ولا صاحب الحق هو اللي يذلل واللي خانب ولا منقز ولا مخالف، هو اللي يتكلم كأنه هو صاحب الحق. يعني لو انت تجي تشوف الزوز هذا يتكلموا، يتهيأ لك في الفترة الأولى ان اللي منقص في الحوش هو اللي مالك، وان المالك هذا هو اللي منقص في الحوش، لان المالك يرطب في الجو ويبي يدير حلول، وهذا كان كسح دماغه ما يبيش، وهذه مشكلة كبيرة.
3: هذا
0: تكلم عليها فضيلة المفتي، قال راه ما تمشيش الا بالدولة هذه، دوت كاني بنمشي لفلان اللي منقص في حوشي لي 30 عام ولا الله اعلم قداش، ونبي ناخذه منه ولا نبي نجيب له ميليشيات ولا اللي هو، يعني مسألة راه تدير قلق غير عادي في الدولة. فينبغي القانون انه هو اللي يطلع الناس هذا ويجبرهم حتى على التعويض، مش هو اللي يبي تعويض. يعني تو انت مثلا نقزت في شقة ودفعت عليها 20,000 باهي، وليك تو 30 عام، هو كان حسب لك ب 100 جنيه لجار حتى يطلع يبي منك 100,000 ولا 200,000.
3: صحيح.
0: فبدل هذا يطالب بال 200,000، هذاك يقول له لا والله اني دفعت عليه 20,000 اعطيني. يعني هذا كله من اختلال الموازين، وهذا كله مرده الى ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. راو أصحاب العلم لما يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتدرج إلى أن تنقلب الأمور، فيصبح اللي طالب بالمعروف كأنه ينهى عن المنكر، واللي ينهى عن المنكر كأنه هو اللي يدير في منكر. لماذا؟ لأن الناس ألفت هذا المنكر. يعني قانون رقم 4 على مخاف المشايخ زمان وما تكلموش عليه هلبة، ولا صاحب الخنبي يرى في روح أنه هو الصحيح، ولا المالك يرى أنه هو الطرف الأضعف. فهذا من اختلال الموازين، اختلال الموازين. هذا مش لوم ربما على المشايخ اللي سكتوا ذاك الوقت، لأن لو تكلموا الله أعلم شو يصير فيهم، لكن هذا اللي نبي نقوله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث خللا عند الناس. أرى يولي اللي بينكر المنكر ولا بيأمر بالمعروف هو الذي يحارب. لماذا؟ لأنه يبي يغير عادات للناس ألفوها وطول عمرهم يديروا فيها، وما في حد يقولهم مروا هذا حرام ولا يجب عليكم تديروا كذا ولا ما تديروا شيء. ففعلا القانون رقم 4 هذا سبب كوارث غير عادية، ولعل جزء من المشاكل اللي احنا فيها من هذا الأمر. أرى هذه ذنوب ومعاصي والناس ساكتين وممشين، فشوف المطر وينها وشوف الغلاء وشوف كذا، وهذا لا يعفي الحكومة من أنها مقصرة وأنها مخطئة، لكن لا شك أن لهذه الذنوب تأثيرا علينا في ضنك الحياة الذي نعيشه الآن.
3: إن شاء الله ربي يفرج علينا يا رب العالمين، يصلح أحوال بلادنا ويرزقنا بالناس ربي فينا والله.
0: آمين يا رب العالمين.
3: بارك الله فيك شيخ عبد المحسن، وسامحنا فينا من وقتك.
0: تفضل.
3: الله يجازيكم كل خير
0: أجمعين يا رب العالمين. سؤال آخر عبر البريد، قال الوضوء بماء البحر المنقول للبيت لا حرج فيه، جائز، لأن ماء البحر عندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لحنا راكبين في السفينة وعندنا شوية مية نبغى نشربها، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قالوا لحنا المية شوية كان بنشربه بنعطش، كان بنتوضوا منها بنعطش عشان نلقوا ما نشربه، أو ما نلقوش نشربه الشرب اللي يجعلنا ريانين. فالنبي قالوا لن توضوا من مية البحر ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني هذه الجواب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يرد على بعض الناس اللي المشايخ لما يسألوه في سؤال مرات يجاوب ثلاثة ولا أربعة إجابات، يعني السؤال هذاك يركب منه ثلاثة أسئلة تانيات ويجاوب عليهم، يقولوا لا لا هني ما سألناكش على هذيك، سألناك عليه واحدة بس، شنجيب لنا في ثلاثة أربعة إجابات. إذا رأى الشيخ أن الأسئلة هذه مهمة والناس يجب يعرفوها فهذا من البلاغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنا توضأ بماء البحر، المفروض يقولهم إيه ولا لا، على كلامك أنت يقولهم إيه ولا لا، بس قالوش قالوا له ناكلوا الميتة متاعها ولا ما ناكلوهاش هو، لكن لأنه علم أن هذا الأمر يحتاجه الناس وسيسألون عليه علمهم قبل ما يسألوه، فقال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذا ماء البحر طهور باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها وهذا ما لم يتغير. الآن أمس شفت مقطع مية البحر سوداء من المجاري، هذا ليس طهورا، هذا لا يجوز تتوضى به وانت في البحر ولا بعد أن تنقله للبيت، لكن جات في جهة نظيفة لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها، واخذت منها بانجا ولا اثنين ورفعتهم الحوش وتبي تتوضى منهم في الحوش. نقله لا يعني عدم طهوريته، زي لما تطلع مية في البير وتحطها في الخزان وتتوضى بها عادي جايز، نفسها تاخذ مية من البحر وتروح بها للحوش وتتوضى بها في الحوش عادي، لا حرج في ذلك والأمر جائز بإذن الله تعالى. سؤال آخر لعلي أختم بهذا السؤال، قال هل أقرأ الفاتحة فقط عندما تفوتني ركعة؟ في المذهب المالكي بالنسبة للقراءة تقضيها كما فاتتك، يعني فاتتني الركعة الأولى فقط، كيف قرأ الإمام فاتحة وسورة، بقرأ سر ولا جهر؟ قرأها سر، إذن أقضي في الأقوال فاتحة وسورة كما فاتت كما قرأها الإمام سرا، فاتتني فاتحة وسورة فاتتني الركعة الأولى في المغرب، كيف نقضي؟ كيف قرأها الإمام الركعة الأولى اللي فاتتك؟ قرأها فاتحة وسورة جهرا، إذن أنا أقرأها فاتحة وسورة جهرا، هذا هو مذهب المالكية، القضاء في الأقوال، زي ما قرأها الإمام وفتاتك أنت بتجيبها، قرأها فاتحة وسورة تقرأ فاتحة وسورة، قرأها جهر تقرأ جهر، قرأها سر تقرأ سر. فاتوني ثلاث ركعات في عشاء، كيف فاتوني الركعتين الأولات؟ فاتحة وسورة جهرا، نقضي الركعتين الأولات فاتحة وسورة جهرا. كيف فاتتني الركعة الثالثة؟ فاتحة فقط سرا، إذن الركعة الثالثة أقضيها فاتحة فقط سرا، هذه هي قاعدة المالكية. إذا كان هناك اتصال إذن بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة هذا اليوم، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين, يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات, كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية, لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس, يعني مبيدات في العالم كلها موجودة, لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم, على الأقل نحاول نختصر, في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه, وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب, وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين, والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره, الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال. إحنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر, وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, يعني زيادة الجرعات كما يقال, أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره, يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها, في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم, نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين, إحنا لا نحرم المزارع, يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف, يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد, لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة, وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس, ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد, أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة, حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي, وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع, اتقوا الله في عباد الله, اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به, وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض, وهذا فساد وهذا فساد, والفساد يعني محرم شرعا, سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال, طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية, يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم إن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه مسألة لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا في بداية الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة مستمعين الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة، وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي على الأقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وش خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
2: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاستماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
4: نعم.
5: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي قيمة بدون اتفاق.

0: تمام. انت من الاول كيف كان اتفاقكم؟ انت من الاول اتفاقكم انك انت تخلص تمام. نحكي في السداد الثمن يعني من الاول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
1: حوالي 20%
0: مؤجل لمتى كانت هذه؟
1: لا سمعني هو لما سمعني من التحميل
0: لما شني؟
1: لما يكتب لي الارض تنزلي
0: ايه ايه
1: هو ما تنزليش على الارض والمبلغ انا وجاهز قلت له المبلغ بتاعك جاهز عندي
0: ايه
1: ونشوف ونشوف العقد
0: ايه
1: في مصر
0: كم لها المده الكلام هذا؟
1: والله هي حوالي 8 سنوات.
0: لا يعني كم امتى جهزت انت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
1: جاهز المبلغ من حوالي 4 سنوات 5 سنوات.
0: تمام جاوب.
2: وين طلع؟ وين طلع؟
1: أولا وثانيا أنا الآن زين المبلغ بعد الزكاة تاعنا نخرج الزكاة تاعي في رمضان
0: إيه؟
1: المبلغ زين الآن.
0: تمام
2: يا
0: سالم
2: السيد سالم
1: أنا مزكي. نعم
2: السيد سالم أنت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
1: قبلتهم بدون هو بعد كم يوم عودت بدون يقول لي شيء.
2: لا أنت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
1: نقدر لكن انا خلاص قبل.
2: والله هذيك راجع عليك انت
0: قبل. هو قال تو
2: خلاص اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
1: هو كثير مع ولده عملني كأني أنا أستلخ
0: كان شني؟
2: مسلفه
1: ولده ما قالتش إيه. إنك تدريعك البيعة ولده قال لي شكرا استبرت علينا بارك الله فيك وكذا كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
2: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
1: إن شاء الله
2: أجرك حاصل يا رب.
0: تسمع جواب من الشيخ
2: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض تقول لا خلاص طمينا وما لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد الراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
3: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية لأنه شفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس يعني مبيدات في العالم كلها موجودة لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم على الأقل نحاول نختصر في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وكنا حتى فتوى ده الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخله في الخل يعني.

0: بين الثمار والطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل، هذا حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا مسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة، نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا مدام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لهمة هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة، حتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنا كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا. يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم، إذا العمالة الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والمشترطات الاشتراطات الصحية؟ الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء هو مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة، وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي يفوض يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة

0: نشاورهم ونأخذ منهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد إذا لم يكن هناك اتصالات. قال: هل يجوز للشخص أن يقوم من نومه للوضوء مباشرة بدون أن يستنجي أو يتطهر؟ يجوز، إذا يقصد بالاستنجاء اللي هو إزالة الخبث من السبيلين القبل والدبر، فهذا لا يحتاج إليه بعد الاستيقاظ من النوم، وإنما يحتاج إليه بعد الدخول إلى الخلاء. الإنسان إذا دخل إلى القضاء إلى الخلاء وقضى حاجته، الآن هنا يستنجي من البول أو من الغائط من القبل ومن الدبر، ثم بعد ذلك إذا لم يخرج منه شيء وإذا لم يدخل إلى الخلاء مرة أخرى فلا يحتاج إلى أن يستنجي أو يتطهر مرة أخرى. إذا شعر بوجود شيء، سواء كان رجلا أو امرأة، شعر بخروج شيء أثناء نومه من مني أو غيره، هذا ينظر، إذا لم يكن موسوسا ينظر في الملابس الداخلية أو الملابس التي تلامس القبل، فإذا وجد شيئا بعد ذلك إما أن يجده منيا فيغتسل غسلا كاملا، وإما أن يجده مذيا فيغسل منه ما يحتاج إلى الغسل. الرجل يغسل منه الذكر كاملا وما أصابه من ثوب أو بدن، والمرأة تعامله معاملة البول. هذا هي الطريقة. إذا كان تقصد يتوضأ مباشرة، الآن لا يخلو الحال، إما أن يكون يتوضأ من الصنبور ولا من الحنفية وهذا يغسل يديه ويبدأ، وإما أن يكون من الإناء، وهذا الآن قل الذين يفعلونه، يعني يتوضأ من مالقة ولا كروانة ولا أي حاجة تانية. فهذا الشخص الذي قام من النوم ورد في الحديث فلا يدخل يده الإناء مباشرة، ولكن ليغسلها 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني اللي راقد ما يعرفش إذا وين كانت، فربما لامست شيئا من النجاسات من القبل والدبر ولا العرق ولا كذا، فلا يدخلها في الإناء مباشرة، ولكن يأخذ الإناء يفرغ على إيده شوية ويغسلها 3 مرات، ثم بعد ذلك يدخل يديه للإناء ويكمل بقية الوضوء. هذا ليس على الوجوب، هو مندوب فقط، ليس واجبا أنه يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلها الإناء، لكنه يعني أمر حسن، إنسان ما يدريش إذا وين كانت، وربما فيها حتى إذا لم يكن بول أو غائط لكن فيها عرق ولا فيها أشياء أخرى لامس بها إبطا ولا مكانا فيه عرق، فالأفضل أن بدل هذه الشيء المتسخ أو النجس يدخله إلى الماء يزيله في البداية، زي ما قلنا يسكب من الإناء أولا، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات ثم يدخل يديه إلى الإناء. اللي يتوضى بالشيش ماء زي حالاتنا الصنبور ولا الحنفية، هذا ضامن أن لن يحصل هذا الأمر، أن خلاص الغسلة الأولى اللي بيغسل بها إيديه بينزل لوطة معاش فيه شيء من الأوساخ أو مما علق في يديه يأتي إلى وجهه أو إلى فمه أو إلى أنفه حين الوضوء. السلام عليكم، لو سمحتم فيما يتعلق ببيع المرابحة الإسلامية لدى المصارف وبخاصة في السيارات، وحسب رد بعض الشركات قولهم بوجود مدقق شرعي ودار الإفتاء أجازت ذلك، أرجو التأكيد من عدمه. نعم، إذا توفر شرطان في المرابحة الإسلامية، الشرط الأول وجود اللجنة الشرعية للبنك، والآن كل المصارف في ليبيا عندها هيئات شرعية، ومفروض ما دام عندها هيئات شرعية المفروض أنها يكون عندها مدقق شرعي. مهمة الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، شروط العقد، واحد يطلب السلعة ثم يعرضها على المصرف، رقم 2 سلعة معينة سيارة معينة، يمشي للمعرض يجيب مواصفاتها للمصرف، المصرف بعد ذلك يشتريها بماله، ثم بعد ذلك يعقد عقد المرابحة مع الزبون، ثم يستلم الزبون هذه السلعة. هذه 5 أشياء لكي تكون المرابحة شرعية، لابد من هذه الطريقة، لو عكسنا معناها المرابحة غلط. هذا حد اللجنة الشرعية، لا تراقب بعد ذلك كل عملية، الموظف شني باع السيارة قبل ما يشريها ولا شري السيارة قبل ولا شني دار بالضبط، هذا هو الذي يراقبه المراقب الشرعي أو المدقق الشرعي. المدقق الشرعي يعطوه العقد ونقاط العقد، الواحد التأكد من الملأ، في إجراءات أخرى غير شرعية، التأكد من الملأ المالية، التأكد أنه ما عنداش دين آخر، التأكد أمور مالية محضة. لما الموظف يرى أن هذا الشخص من حيث الناحية المالية يمكنه أن يقدم على بيع المرابحة، بعدين يبدأ في الإجراءات الشرعية. فالمدقق الشرعي يقول والله الآن يقولهم أعطوني معاملات المرابحة، يعطوه معاملات المرابحة، يقولهم المعاملة رقم 1 مثلا شري باع المصرف قبل ما يشري وهذه معاملة باطلة، ويحدد من هو المسؤول عن هذا الخطأ ويحاسب، وإذا كان فيه تصليحات أخرى تتصلح يراقب، هل الموظف مثلا سار على النقاط وتأكد من الملاءة المالية وتأكد منها 100% ولا لا. هذا هو المدقق الشرعي، فحد الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، ثم بعد ذلك لا تراقب كل عملية من العمليات، الذي يراقب العمليات هو المدقق الشرعي. دار الإفتاء اشترطت الأمرين، اشترطت وجود لجنة شرعية في المصرف، وهذا زي ما قلنا موجود في كل المصارف، واشترطت المدقق الشرعي. المدقق الشرعي الآن هو اللي يفرق، مرات فيه اللي ما عنداش خبرة، مرات فيه اللي المعاملات كثيرة والعدد شوية، مرات لأن أحيانا الرئيس هو في قسم بحالة اسمه الرقابة والتدقيق الشرعي، هذا القسم يحتاج إلى رئيس ويحتاج إلى 4 5 6 وخاصة فيه، ومرات حتى أكثر خاصة في الفروع، المصارف اللي عندها فروع كثيرة، هنا قد يحصل خلل، قد مش أكيد، لكن المفروض أن خاصة المرابحة أن الموظفين تعودوا عليها. طيب ممكن لما يخشوا في السلم والسلم الموازي ولا الاستصناع ولا السكوك ولا الإيجار المنتهية بالتمليك، ممكن قاعدين ما عندهمش خبرة، ممكن في البداية تحصل أخطاء، ولكن أخطاء غير مقصودة قد تؤثر على العقد، قد تؤثر على العقد، لكن مهمة المراقب والمدقق الشرعي أن هذه الأخطاء لا تتكرر، وانت راه قدرت هذه وعندك الورقة والمرة الجاية راه فيها كلام تاني. الآن الموظف يخاف ويفهم، يفهم ويخاف، يفهم كيف يعمل ويخاف إنه يغلط مرة تانية ولا يتعمد، الله أعلم يغلط ولا يتعمد، يخصم له راتب ولا يمنح من الترقية، وربما يمنع من الترقية وربما حتى يفصل تماما. فالمراقب الشرعي هو اللي فيه نوعا ما بعض الإشكالات، ما هيش 100% ما تنفعش وما هيش 100% مليحة. كل مصرف يفرق عن المصرف الآخر، وتفرق أصلا كل معاملة عن المعاملة الأخرى كما قلت. هذا الشرط الأول، وجود اللجنة الشرعية وجود المراقب الشرعي. غالب الناس الآن لا يريدون السيارات لقيادتها، وإنما يريدونها تورقا، بمعنى أن بياخذ السيارة وبيبيعها وبيفعل بمالها بعض الأشياء الأخرى، بيعالج بها، بيبني بها، بيشري بها سيارة عادية وبيخلص دين. إذا كان المقصود التورق عندنا شرط آخر. استقبل الاتصال أولا. السيد عبد الكريم من طرابلس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ بالله
1: يسلمك. تفضل.
2: أنا طلعت اليوم حامل زهدي.
1: شني؟
2: العيلة حامل.
1: أباه.
2: وجنين قلت إنه ما فيش نبض.
1: ما فيش نبض.
2: ما فيش نبض إيه.
1: أباه.
2: طبيب قال إن كثير وثيق يشوف الكلام هذا لأنه جنين ما فيش نبض.
1: شني قال لك الطبيب؟ معلش.
2: قال يستشير الشيخ في التنزيل.
1: استشير شيخ في التنزيل؟
2: ايه في الاجهاد، في الاجهاد.
1: وما هو كان قعد في يعني الموضوع متيقب منه ولا ظني؟ يعني الطبيب قال لك 100% ميت ولا قال لك احتمال ميت واحتمال حي؟
2: قال لي ما فيش نبض بصري.
1: معناه ميت؟
2: ايه قال لي ما فيش نبض.
1: وباي بقاءه في بطن الام ولا في رحم الام مضر ولا مش مضر؟
2: والله ما نقدرش نفسير فيه الكلام هذا، لان هم قالوا ان هي عندها جنين صغير بحري مرضع مرضع، قال اكمالة الرضيع فيها خطر على الجنين اللي مرضع.
1: كيف معلش ايش قال لك؟ هو توفى الجنين، شو الخطر عليه؟
2: الام مرضعة فهي
1: به
2: وعندها جنين في الرحم،
1: به
2: جنين اللي في الرحم ما فيش نبض،
1: به قال لك
2: قال ضروري، قال ضروري تستشيره دار الافتاء.
1: أنا
2: موضوع التنزيل
1: أنا تو سألتك قلت لك في خطر في بقائه ولا لا؟ أنت قلت لي في خطر وما سمعتكش. أنت تسوق في السيارة؟
2: هو قال في خطر على الجنين اللي يرضع.
1: خطر على الجنين اللي يرضع.
2: في خطر على الجنين اللي يرضع. بعد
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
2: والله ما شاء الله.
1: فقلت من أراد المرابحة ليبيع السلعة ويستفيد بثمنها هذا يسمى التورق، التورق بمعنى الحصول على الورق اللي هي الفضة. هذا تشترط دار الإفتاء شرطا آخرا أو شرطا آخر، ألا يبيع للشخص الذي أخذ منه السلعة. يعني المصرف قال لي مرة لمحل طرابلس الجديدة مثلا ولا أي اسم، وازي منا السيارة اللي تبيها وتعالى، مشات وزت السيارة وجاتها. الآن للأسف بعض المحلات من الأول يمشي لهم يقولوا ما نبيش السيارة، قداش بتعطوني فيدي؟ المشكلة مش فيدي، هو قداش بتعطوني شيك؟ يقولوا لا والله السيارة هذه كان بتاخذها أراب تنحسب عليك في المصرف ب150,000 وبنعطوك في إيدك 100,000، هذا بتنحسب عليك 120,000 وبنعطوك في إيدك 90,000 ولا 85,000 اللي هو نقدا. إذا كان بهذه الطريقة فهذا ربا، هذه عينة محرمة يستعان بها على الوصول إلى الربا. ادفع عليك المصرف 90,000 وانت بترد لمية وعشرين ولا 150 ولا 140. فلابد هنا لكي يكون العقد بعيدا عن العينة أنك تقبض السلعة وتبيعها لغير من اشتريت منه، تبيعها لشخص عادي أو تبيعها لمحل آخر لا علاقة له بهذا المحل. مثلا هذا المحل اسمه طرابلس الجديدة واحد، يقول لك وين يمشي بيع لطرابلس الجديدة اثنين، هو دكان واحد، لا ما ينفعش الكلام هذا. بعض المحلات يقول أني نقول لك لمن تبيعها، اللي عنده شوية تقوى وخشية يقول أني نقول لك لمن تبيعها برا بيعها، هو هذا طرابلس الجديدة، يقول لك مثلا بيعها للعماري مثلا ولا أي محل تاني. الآن نقول أني يقول لهذا صاحب المعرض، قول له هل العماري هذا تبع ليك شريك ليك ولا لا؟ كان قال لك لا والله مش شريك لي، غراني نعرفه يشري وهذا أحسن سوم يعطي. الآن خليها في رقبته، هو كان يكذب عليك، الإثم عليه هو، وكان هو حقيقة ما ليش علاقة به وليس شركاء. في هذه الحالة أنت تكون قد أديت ما عليك. هذا بهذه الطريقة تجيز دار الإفتاء بيع المرابحة. الآن غالب هو بدأ بها مصرف الجمهورية، وأظن أن كثير من المصارف بدأت تلجأ إليها، وهي أدخل في الحلية من المرابحة، اللي هو البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط الآن المعاش فيه مسألة أنت برا جيب لي السلع اللي تبيها شن هي، فاتورة مبدئية وني ندرس الفاتورة ونمشي للشري البضاعة من المحل وبعدين ندير عقد ليك. لا، السيارات لي يعني للمصرف، سيارات للمصرف، شاريهم، شاري 100 سيارة 200 سيارة 300 سيارة 10 سيارات، المهم هم ملكه. ويقولك برا للمحل الفلاني السيارات متاعنا، تو يقولك عليهم وينهم، واختار اللي تبيها وتعال نديروا العقد. هذا اسمه الآن بيع بالتقسيط، بيع بالتقسيط. هنا أيضا ماذا بينا احنا، ماذا بينا مش ماذا بينا، وحتى هذا ما تبيعش للمحل نفسه، هو غالبا مصرف لن يفعل ذلك، لن يشتريها مرة أخرى. لكن مع ذلك ماذا بينا حتى هي تطلعها، مش شرط تطلعها، راه تقدر تقول له خليها أعطيني يوم بس ونجي نستلمها، وتمشي ترفع الكتالوج متاعها لأي حد وتجيب الحد هذا يستلمها من المعرض عادي، راه ما دام المفاتيح عندك انت قبضت. وأصلا هذه يجوز بيعها قبل قبضها، ما في عند المالكية ما هيش من السلع التي لا يجوز بيعها قبل قبضها. فهكي بإذن الله تعالى تكون الصورة كاملة. عندنا إشكال بعدين كان من 16، عندنا اتصال سيد أبو أحمد من بنغازي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ بالله، عندما لا توجد سيولة كيف نستخرج المال من حسابي يا شيخ؟ بارك الله فيك.
1: يا سيد أبو أحمد.
3: نعم.
1: أنت شو بتدير بها السيولة؟
3: نبي نصرف فيها يا شيخ، نبي نصرف فيها، ما في سيولة لنا 3 شهور تو بغازي، ما في سيولة.
1: باي ما عندكش واحد، ما عندكش بطاقة؟
3: لا مش دار بطاقة يا شيخ، والله ماني جاهز.
1: باي تسمع الحل بإذن الله تعالى.
3: نعم بارك الله فيك.
1: ماشي الحل. بعض الناس يقولون أن المصرف لم يملك السلعة لأنه أبقاها في المعرض. مش هني جاد قلت له مطلب ناخذ الكي هذه ولا هونداي ولا أي سيارة، المهم جبت له رقم الهيكل متاعها، يقولوا له رقم الشاصي، جبت له رقم الهيكل وشراها المصرف وقال لي برا قبضها من المعرض. بعض الناس يقولون أن البيع غير حقيقي الأول لأن المصرف لم يحوز السلعة أو لم يقبض السلعة. هذا كلام غير صحيح من ناحية شرعية. من ناحية شرعية البيع والشراء هو الإجابة والقبول فقط. عندنا إحنا بعض السلع التي تحتاج إلى النقل أو ربما إلى الوزن أو إلى الكيل أو إلى العد، اللي هو بيع ما فيه توفية، وهذه ليست منها في مذهبنا. فكون أقبضها وخلاها أمانة في المعرض لا ينافي صحة البيع. المهم أن ينتقل الضمان على المصرف، بحيث إذا لا قدر الله صار في هذا المعرض أي إشكال من الإشكالات، نحرق نخنب، صارت فيه أي مشكلة من المشاكل، السيارة بتضيع على المصرف، ما تبيش تضيع على صاحب المعرض. إذا كان بهذه الطريقة فهذا بيع تام وبيع حقيقي، ويجوز للمصرف بعد ذلك أن يبيع هذه السلعة ولا يكون من بيع ما ليس عندك بل هو عنده، كونها بقيت أمانة عند المعرض لا ينافي أن البيع صحيح وأن الإجابة والقبول قد تم وأن العملية صحيحة. سيد عبد الكريم يسأل، قال العيلة حامل والدكتور أكد أن الحمل هذا لا نبض فيه، وقال أسأل شيخ باش يقولك نزل ولا ما تنزلش، سألت فيه متيقن؟ قال متيقن، يعني هل إن ما فيش نبض معناه ميت، يقين يقين. باي قال فيه خطر ولا ما فيش خطر، هو فيه ولا ما فيش ما تعنيناش هلبة هنايا، لكن احنا زيادة في التأكيد بس، قال والله في خطر مش على الأم لكن في خطر على الجنين اللي يرضع، بمعنى ممكن هذا لو بقي في رحم الأم ممكن يصير فيه تعفن ولا كذا ويأثر على الحليب ويتأثر به الجنين الآخر. إذا كان بهذه الطريقة ولو لم يكن بهذه الطريقة حتى لو مات وما ترضعش فيجوز إنزاله، لا يعتبر من الإجهاض في شيء. الإجهاض هو إنزال الجنين الحي قبل موعده، أما الجنين الميت فإخراجه لا يسمى إجهاضا، وغالبا هو حتى لو ما غالبا اللي نعرفه إن حتى لو ما فيش جنين يرضع في خطر في بقاء الجنين الميت في رحم الأم، ممكن يمشوها أسبوع 10 أيام لين يتأكدوا، لكن ما خلوهاش عاد لن يتعفن بكل، لأن خلاص معاش هو عبارة على دم، والدم هذا كان يمتص في غذاء وكذا باش يصير جنين، معاش فيه امتصاص دم هذه العلقة ولا الجنين ولا كذا، بعد فترة بيتعفن زي الميت الطبيعي، وبالتالي في خطر، أنا يعني أعتقد أنه في خطر في بقائه في رحم الأم مهما كان ترضع ولا ما ترضعش، وبالتالي على حسب الكلام اللي أنت قلته لا إشكال شرعا في إنزال هذا الجنين، سواء كان في خطر على الجنين اللي يرضع ولا ما كانش فيه خطر، كان في خطر على الأم ولا ما كانش فيه خطر، هذا أمر راجع ليك. حتى لو ما فيش خطر بكل وتبي تنزده جائز شرعا، لو ما فيش خطر وبتخليه جائز شرعا، لو في خطر لا يجوز لك بعد ذلك أن تتركه، لا بد من إنزاله. سيد علي من غريان، السلام عليكم. السلام عليكم. سيد علي، يبدو أن انقطع الاتصال بالسيد علي. السيد أبو أحمد قال في بنغازي لا توجد سيولة من 3 أشهر، كيف أستخرج السيولة؟ الآن أنت بلا بطاقة وضعك صعب، حلولك الشرعية قليلة، لابد من تدير بطاقة أو على الأقل تدير التطبيق هذا اللي تقدر تحول به، لأن لابد من أحد هذين الأمرين. وفي حل ثالث الشكل المصدق، ولكن في إشكالية تون نذكرها الإشكالية، لكن بالبطاقة اللي عنده بطاقة واللي عنده تحويل هذا أمر سهل، يمشي لجماعة الدولار ويقول لاني نبي نشري دولار بالبطاقة أو بالتحويل، طبعا للأسف يعني حيقول له سعر أغلى من سعر السوق، ما نعرفش أني آخر مرة من 3-4 أسابيع كان ب8.5، ما نعرفش توا بقداش، نقوله ب8.5 نقدا، يقولك هو ب9.9 وربع، الله أعلم توا قداش، وكل مرة الفرق يزيد وينقص على حسب أوضاع معينة في البلاد، لكن قالك حتى ب10 مثلا أو ب9 أو ب9.25 أو ب9.25، أنت الآن عجبك الموضوع قول له خلاص هياني بنشري منك قداش، أنت عندك 1000 دينار قول له بنشري منك $200 ب150 اللي هو، قالك باهي يخصم بالبطاقة أو تحول له المبلغ بالهاتف بمجرد الوصول له أو إعطاء إن البطاقة سحبت يعطيك الدولار، تأخذ الدولار ثم تبيعه لشخص آخر، ولو هذا أحسن واحد يبيع ويعطي في سعر في الدولار ما تبيعش توا، خوده زي ما يقول المالكية، خذها وليلة بعد يومين ثلاثة باش نعرفوا ان هذه صفقة وان هذه صفقة مش ليبي بليبي متفاضلا. لانك انت لما بتشري بالغالي وبتبيع بالرخيص. يعني انت مثلا دفعت مثلا 9000 باش خدات 1000 دولار، لما بتبيع ب8500. فلو انت خدات منه وبعت لطول، في حقيقة الأمر عند المالكية هادو 9000 ليبي ب8500، وهذا ربا تفاضل. عندنا اتصال سيد علي من غريان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سلامات شيخ.
1: الله يبارك فيك.
4: والله بنفس المقدار الزكاة اللي بتاعي.
1: النصاب يعني.
4: النصاب مارو 85 اللي بمقدارها بالنقد.
1: بالنقد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: إن شاء الله.
1: ماشي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فهذا الحل لمن عنده بطاقة أو عنده البرنامج هذا التحويل. هذا هو الحل. قد يكون هذا قد يكون أقل من سعر الحرق. يعني تقول تو علاش دير دولار ومشي بيع لواحد تاني واللودة هذه ما دام هي 9000 ب8500. تبا نمشي نحرق الدولار طول، نقول له هاك 9000 واعطيني 8، نحرق الراتب آسف، نقول له هاك 9000 واعطيني 8500 وخلاص. لاش اللفة هذه؟ ما هو الأمر نفسه. يعني انت شندرت لما حولت له 9000 وخذيت دولار ومشيت بعته لواحد تاني ب8500، شن اللي درته؟ ما هو نفس النتيجة. النتيجة نفسها، ولكن الفعل يفرق. هذاك ربا وانت وقعت فيه اللي هو حرق الراتب، وهذا مش ربا. وهذا الحل مش حلني، هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا نبيعه في الدقلة مثلا بالبياضي ولا بالطابوني، الكيلو بزوز كيلو باعتبار الدقلة غالية والبياضي والطابوني أرخص منها. فالصحابي هذا اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هيك نديره. لما جاب للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جنيب يعني كويس، جاب للجمعة اللي هو الكويس، فقال كل التمر متاعكم هكي؟ قال لا، قال نخش وناخذ الكيلو بالزوز كيلو، نعطوهم الجمعة هذا الكويس وناخذ زوز كيلو جنيب اللي هو أقل جودة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ربا. قال بقى كيف نبي ندير؟ أنا ما عنديش فلوس وصغاري هلبة، نبي هلبة تمر، وهذاك عنده فلوس ولا صغارة شوية يبي يترفه، يبي تمر غالي، كيف بنديره لو الطريقة هذه حرام؟ قال له الطريقة بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا. قال له بيع الدقلة متاعك بالفلوس مثلا الكيلو ب10، ثم العشرة جنيه هادو اشري بيهم زوز كيلو بياضي. طيب ما هي النتيجة نفسها يا رسول الله؟ أنا يعني كنت نعطي كيلو دقلة بزوز بياضي ولا طابوني، توا لما بعتها بالفلوس اشتريت زوز كيلو، نفس النتيجة. ايه نفس النتيجة، لكن هذاك فعل إثم وربا والعياذ بالله، وهذا ليس إثما وليس ربا. فما تقولش إن النتيجة واحدة، حتى لو النتيجة أسوأ، بمعنى انك لما تدير هالطريقة اللي قلتها هني متاع الدولار وتاخذه وتبيع لغيره تطلع 9000 ب8000، ولما نحرق الراتب تطلع 9000 ب8500، نجي لهذه الطريقة الصحيحة، لان ربي حيبارك لي في 8000 وتمشي معاي الامور. لكن لما ندير حرق الراتب وهو ربا، حتى لو اعطاني اكثر من 9000 مش حتمشي الامور. وهذا واقع ونشوفه فيه وكذا، معناها مش كلام تنظير. يعني كثير من الحالات اللي دخلت في ربا كانت نهايتها سيئة جدا جدا جدا. وحكيت أكثر من مرة على حالات يعني ناس متزيدة واخدت الربا باش ترفها على نفسها، بعدين مشت فيها بكل، لا عاد رفها على نفسها لا عاد حصل حتى كيف يلفق أموره. والقصة اللي حكيتها لن تستغرب يعني كيف تاجر يترك هذا الخيار اللي أعطوه له، خيار جيد جدا أعطوه له، تركه وضاعت عليه الأموال. عندنا اتصال سيد يونس من بنغازي. السلام عليكم. السلام عليكم. فالربا كونك انت مستحق ما دام عندك طريقة شرعية، حتى وان كانت الخسارة اكثر لا يجوز لك الانتقال للربا. مسألة الدولة اعطتنا والدولة قالت لنا والدولة دارت لنا، هذا كلام غلط. راه بعض امس واحد يكلم فيا يسأل فيا سؤال، فقلت له حرام، نسمع في الثاني يقول شن دخل الدولة، هي اللي قالت لك خذ. لا الدولة قالت لك خذ ولا ما قالت لك شخذ. يعني الدولة لو تجي تقول لك والله تعالى خذ قرض ب 100,000 ورد 150,000، ما دام الدولة دارتها معناها حلال. لا تضحكش على روحك. راه هذا الكلام كلام خطأ. الدولة حرام عليها كل واحد، لو كانت الدولة تقدر تدير حل وما دارتش، كل واحد يتعامل بالربا في إثم اللي يقدر يديره وما داروش. لكن هذا لا يعفي من فعل من الإثم. يعني أني ارتكبت ربا علي مليون سيئة، المليون سيئة المسؤول اللي كان يقدر يخليني ما نديرش العملية هذه وما باش وخلاني نديرها، هو بياخذ مليون وني تابت المليون، مش هو بياخذ مليون وني بنطلع سليم. عندنا اتصال سيد يونس من مغازي.
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معلش تصل علي خط يا شيخ انت، معلش
1: فكش
5: حديك واجب.
1: تفضل
5: يا شيخ. اللي توفيت الزوجة وتركت ابن وحيد وزوجها وعمها، كيف تقسيم؟ من يقسم ومن يرث هذه الزوجة؟
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
5: إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله.
1: ماشي. سيد صلاح من جدابية.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: بارك شيخ.
1: الله يبارك فيك
6: شيخ. محكم الشرع هي قضية قتل يا شيخ. مثلا شخص في من الناس شاب عارك مع شاب أخرى مصاجرة وقتله صرف قتل، تمام؟ فالقبيلة الأخرى العائلة اللي منها أهل القتيل قبيلته، هل المقتول وقبيلته يا شيخ هجروا قبيلة أخرى كلها، القبيلة كلها، مش الشخص فقط اللي قتل وعائلته بس، والله هو أخوه، لا القبيلة بالكامل، أبناء عمه وأبناء عم عمه قبيلة بالكامل. هذا كل عن تسعين أسرة هجرت من المنطقة اللي كان ساكن فيها يا شيخ. ما حكم الدين الشرع في الموضوع هذا يا شيخ؟
1: وهذوك هكي وافقوا بسهولة يعني؟
6: أه؟
1: التسعين عائلة هكي وافقوا بسهولة يطلعوا من رزقهم وأرضهم وكذا؟
6: بل والله طلعوهم يا شيخ، طلعوا كلهم والله.
1: ما تسمع؟
6: والله يطلعوا كلهم، تسمع عليهم قولهم بشنين، أطلعوا كلهم، أطلعوا كلهم، والقتيل جاء في الحبس. نزون يعني جاء القتيل. القاتل يعني اللي قتل معروف وقضية مشاجرة هي أصلا.
1: ولا الدولة وين؟ الدولة؟ والدولة وين؟ الدولة وين؟
6: الله يا شيخ ما مش عارف عراف الشمعية هذه اللي هجر اللي يقتل هو وهلا وخوه وقبيلته والحوش ولا السيدة ولا عمه كلهم يطلعوا من المنطقة.
1: لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: شكرا بارك الله فيك يا شيخ.
1: تسمع الإجابة. فقلت هذه مسألة أن حرق الراتب وأن أني الله غالب ما عنديش مندير والدولة أراه الضرورة لا تبيح الربا إلا الضرورة الملجئة. يعني أني عندي علاج يناخذ ربا ينموت، معاش لقيت ما ناكل، لا ناس تبرعوا لي ولا أعطوني زكاة ولا سلفوني، معاش لقيت ما ناكل، يا نحرق الراتب ينموت. في هذه الحالة يقال بجواز أخذ الربا. لكن ما دام عندك طرق حلال حتى وإن كان الأقل، وأظن ليس أقل ممكن أكثر، بالعكس ممكن لما تأخذ الدولار تطلع 9,800 و 8,700، ولما تحرق الراتب حرق 9000 ب 8500. لكن على كل حال أقل ولا أكثر ولا مساوي، ما دام عندك طريقة جائزة لا يجوز لك أن تذهب إلى الطريقة الربوية وتقول والله في رقبتهم. لا لا، مش في رقبتهم، هذا أنت اللي مسؤول عنه، بينك وبين ربي أنت المسؤول عنه. وهو الحديث يقول من أرشد إلى خير أو دل عليه كان له من الأجر بمثل أجر من عمل به من دون ذلك، من دون أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وبالعكس اللي دل على شر ولا يرشد إليه راه الإثم اللي بيديروه الناس اللي دلهم على هذا الشر بيتحصل عليه هو بدون أن ينقص ذلك من شرهم ولا من إثمهم شيئا. فأنت المسؤول متاع مصرف ليبيا المركزي ولا اللي هو اللي خلاك تضطر لحرق الراتب، خلاك تضطر لحرق الراتب، وكان يقدر، كان يقدر يخليك ما ما ما, ما تمشيش للطريقة هذه وما باش يتصرف. أنت آتم وهو آتم، أنت وقعت في الربا هو وقع في الربا، غير الفرق أنك أنت بينك وبين ربي. لكن هذاك ألاف ولا ملايين بيعلقوها في رقبته يوم القيامة، وحتى هم بيتعذبوا معه. يعني ني لما بناخد مثلا زي ما قلت مليون سيئة، هذاك عنده مليون، يعني مش حنتحاسب على المليون متاع ولد عمي وخالي وجدي وكذا، لكن هذاك بيتحاسب عليهم كلهم. هذا الفرق بين المسألتين. عندنا آخر اتصال، سيد محمد من صبراتة.
7: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الضابط.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حية طيبة لك يا شيخنا، الله يبارك فيك.
1: أجمعين يا رب
7: العالمين، خير في ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: آمين يا رب، آمين أجمعين.
7: الله يبارك فيك، ديما نطلب منك السماح، أنا سمحت لي فيها يا شيخ.
1: مسامحين مسامحين أنت وكل
7: الله خد. يبارك فيك،
1: الله يبارك فيك.
7: والله عندنا مدرس في مدرس يعني فاضل في القرآن الكريم له باع طويل، فمرة سمعته عبر الإذاعة، طبعا تابع فيه كويس أنا، فقال الإنسان بعد يتم يقول إن كان من توفيق فهو من الله، وإن كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان. فقال أنا كلمة مني ومن الشيطان هي قال بصراحة يعني ما استصغتهاش، فأرجو اللي يسمع فيه يسأل الشيخ يقول لي شفاء. يعني قال من نقول مني ومن الشيطان وكأني نشعر في نفسي أني مدحت الشيطان فيتعاظم هو ويزي، فقال سألوي عليها هل كان في هذا شيء ولا لا. والله بهذا اللفظ
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: أي بارك الله فيك شيخ الفارض،
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. الآن مسألة الشراء بالسك المصدق فيها شوية طول، لعلي أرجعها إلى مسألة أخرى. لكن أنت يا سيد أبو أحمد أول شيء برا قدم في البطاقة، والآن معاش تعطل، أو على الأقل قدم في التطبيق اللي يقولوا له الابليكيشن هذا، باش تقدر تبيع وتشري بطريقة شرعية وما تضطرش لحالك الراتب. تقدر بدل الدولار تمشي تشري سلع تانية، لكن هذه بعيدة شوية، تمشي بالبطاقة متاعك ولا بالتحويل تمشي تشري ثلاثة صناديق زيت ولا طماطم ولا سلعة كذا وتبيعها لناس ثانية، لكن غالبا حتخسر فيها هلبة. دائما الذهب والفضة والدولار أريح شيء، أنت ما تبي تبيع تبيع، لكن الزيت مرات يخاف منك صاحب الواحد يقول اشبح كيف مخزنة ولا كذا، مرات ما يشريش منك. فهذا الحل الشرعي انك تدير البطاقة او تدير التطبيق. النصاب آخر تحديث حسب علمي يا سيد علي 94,000 وحاجة، فاللي عنده 94,000 فأكثر وبقيت سنة كاملة دون النقصان على هذا المبلغ يزكي، يقسم المبلغ اللي عنده بالكامل مش النصاب بس، في اللي حسابه كان عنده 130 فاتوا النصاب بيزكي عن النصاب اللي هو 94، لا بتزكي عن المبلغ كامل، تقسم المبلغ كامل على 40 والناتج هو الذي تخرجه زكاة 130,911 مثلا. هذا المبلغ 130,911 قسمه على 40، الناتج هو ما يجب عليك أن تخرجه زكاة. السيد يونس بن مغازي قال توفيت عن زوج وابن وحيد وعم، الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارد والباقي كله للابن ولا شيء للعم. الابن يحجب العم من الجهة، هذا جهة أقوى وبالتالي لا شيء للعبد. فالخلاصة لو عنده 1000 دينار 250 دينار للزوج و750 دينار للابن اللي هو ربع فرضا وثلاثة أرباع تعصيبا. صلاح من جذابية ما نعرفش هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوها فإنها منتنة العصبية والقبلية والكلام هذا، يعني أني ولد عمي اللي ممكن أصل أني متعارك أني وياه قتل الواحد جيت طلع فيها من حوشي ورزقي علاش؟ قال هذا عرف، والعرف يعتد به في الشرع. نعم يعتد به في الشرع ما لم يخالف نصا صريحا، وهذا فيه نص صريح لا ضرر ولا ضرار، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا اطلع فيه من حوشي على خاطر ولد عمي قتل علاش؟ قال لك هو قداش 90 أسرة، أنا متأكد أن فيه منهم 5-6 أسر أصلا متعاركين مع القاتل وما يكلموش فيه وما يحبوش فيه، وكان يلقوا يعدموه ولا الله أعلم كيف جيت هجرني علاش. فالعرف يعتد به إذا تعارف عليه الناس وألفوه ولم يخالف نصا شرعيا، فإذا خالف نصا شرعيا كما هو هنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أنت لما طلعته من حوشة أنت خنبت منه رزقه، ممكن سنة سنتين تقعدك وبعدين يجوا ينقزوا فيها الجماعة التانيين وفمن لا ضاع عليهم الرزق. يا سيدي ما خنبتاش وقعد باسمه، لكن أنا نبي نستفيد منه وانت منعتني من الاستفادة. أنا طول عمري باش بنيت الحوش هذا، طول عمري شاقي وتعب وكذا باش بنيت الحوش هذا، جي تقول لي انت اطلع منه حتى لو عوضتني ومشيت لمكان تاني، لا أنا راضي بالمكان هذا، أولادي يقروا في المدارس هادو والجيران متاعي متآلف معاهم ومتآلفين معاي وهم من أقربائي ومن قبيلتي، جيت طلعني علاش؟ فهذا الفعل محرم قولا واحدا، وسيجازى من حكم بهذا الحكم. لكن الكلام وين الدولة؟ معقولة 90 هيك ما فيش واحد مشى للدولة شكاية قال برا والله يا طلعوني من منزلي بدون جناية جنيتها؟ هو ذاك اللي قتل جي طلع فيا ني ولدي وامي ومرتي وخالي وعمي وجدي علاش؟ فحقيقة أنا سمعت به الكلام هذا أكثر من مرة الحقيقة، ومستغرب أن الناس كيف ترضى هيك بذل نتيجة تعارف قبلي هو غير صحيح. المفروض أن إذا كان في دولة يجول القاتل هذا إذا كان عمدا عدوانا يجول أهل القتيل يقولوا لهم تبوا تقتلوه ولا تبوا تعفوا عن الدية ولا تعفوا عنا مجانا؟ كان اختاروا الخيارين الأولين ماشي الحال لهم ذلك، قالوا لا بنقتصوا منا، الدولة يقولهم الآن بنقتلوه قصاصا لكم.

أهلهم وأموالهم وأعراضهم ليست لعبا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. شنو لا يسرف في القتل؟ عندك الذي قتل اقتله فقط. أي واحد تاني تقتله زايد على هذا تقول لا والله احنا الراجل اللي في زي كليب وجمعته قال إنما أقتله بشسع نعل كليب، يعني بالخيط بتاع نعل كليب. وجدت على رأسها بعدين قال إن قتل الكريم بالشسع غالي، الحارث بن عباد. فتقول والله إحنا قابلتنا عندها وجاهة وكذا، الواحد يساوي أربعة. فيش في الكلام هذا في الشرع، ما فيش الكلام هذا. لو كان في دولة أنت قالوا لك الآن واحد من القبيلة الدنيئة قتلت واحد من القبيلة الشريفة، الدنيء والشريف هذا ما عندناش فيه مفاضلة في الإسلام، هذا مسلم، بل بالعكس قد يكون الأقل حسبا ونسبا هو الأكرم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش اللي من قبيلة نسيبة ولا حسيبة ولا. فيقولوا لا ماشي الحال نقتلوه، هذا اللي قتل نقتلوه، أي واحد منكم يقتل أي واحد منهم حده القصاص، هكذا بعد ذلك تستقيم الأمور. أما كان ما هجرناهمش كل يوم هذا بيقعدوا يصطادوا في واحد وكل يوم بيقتلوا واحد وكل يوم كذا، معناها الدولة ضايعة، دولة ما فيش دولة. والعرف هذا عرف ظالم وعرف مخالف للشرع، ومشايخنا يقولوا العرف اللي مخالف للشرع قصة طول ما تخليش ينتر. بالتالي هذه مسألة غريبة، واللي مستغرب فيه إن 90 أسرة يوافقوا. يعني الزبير بن العوام لما جاء بياخذ من الخليفة، الله يتو مش عارف الزبير ولا بالك عبد، المهم واحد من الصحابة هم، الله يتو نسيته مني هو بالضبط، لما بياخذ منه سلح العبيد متاعه بقاتل دون ماله ودون أرضه. فلما وصل الأمر للخليفة قال خلوه له واعطوه أرض تانية معها. هكذا المسلم مش يجي يقولك والله حكم عليك شيخ القبيلة 90 عيلة امشوا ترحلوا نلموا قشيشنا ونطلعوا طول حتى بغ ما نقولوش. شنو شيخ القبيلة هذا كلام قرآن ولا شنو؟ فحاجة والله غريبة، أنا مستغرب أن ناس هيك ترضى بهذا الذل، ونسميه ذل لأنه ذل. يعني راه لما بتمشي تغرب برا وبتقعد تأجر ورزقك كله تشوف فيه قدام عينك وما تقدرش تطق فيه، راه هذا ذل ما بعده ذل. السيد محمد من صبراته قال إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. قال كأنك أنت يعني تشكر الشيطان، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الشيطان أثر حتى على بعض الأنبياء في مسائل معينة أرادها الله عز وجل أن تكون، يعني لخبطة في التلاوة باش يقول كلام لم ينزل عليه. فهذا الكون الشيطان يؤثر على الشخص، يؤثر على الشخص. والعصمة الإنسان اللي يدعي أن الشيطان ما يأثرش عليه ولا ما يلخبطاش ولا كذا، هذا يدعي أمرا ليس له، وبالتالي القول هذا لا حرج فيه إن كان صوابا. فالذي وفقني إلى هذا الصواب هو الله عز وجل. أكيد إذا كان خطأ إما أني ما قريتش باهي ولا ساهي ولا أشبحشني مفكر ولا لأي ظرف من الظروف، وإما الشيطان قد يلبس عليك. وهذا نلحظه أحيانا، تبدأ المعلومة في بالك 100% ولما تتكلم بعكسها، في حاجة معينة الشيطان خلاك تفكر في موضوع معين، وجهك لتوجيه معين فخلاك تتأثر. هذا لا حرج أن الإنسان يقول الكلام هذا، فالقول هذا

ينافي عقيدة ولا ينافي شيئا. هذه مش الشيطان يوسوس. هي الآية: ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا الشيطان هو الذي وسوس لهم ليفعلوا هذه الأفعال المحرمة وأطاعوه. وانت أي معصية تديرها، منين المعصية هذه؟ كذبت ولا اغتبت ولا سرقت ولا ما صليتش ولا ولا ولا، المعاصي هذه منين أصلها؟ الشيطان والنفس. الشيطان غلب جانب المعصية عندك فتركت الخير وذهبت إلى المعصية، وبالتالي المعصية هذه ما من وسوسة الشيطان ومن تأثير الشيطان. وكل واحد عنده شيطان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا القرين هذا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يوسوس إلا بخير. والباقي الشيطان ديما في صراع. هو الآية في سورة الإسراء: لا احتلكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإنما جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يؤثر على الإنسان لا لا لا لا لا ريب. وبالتالي هذه العبارة أراها صحيحة ولا شيء فيها، مع ذلك تزيد رجحها. لكن في كثير من العبارات الناس يظنونها مخالفة وهي ليست مخالفة، بل هي موافقة ولا شيء فيها بإذن الله تعالى. وما نعرفش لأني ديما نقول فيها، ما شعرتش أن فيها أي شيء ولا هي أصلا فيها أي شيء بإذن الله تعالى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيك في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث. يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء. يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا. لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الإبن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي. يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا، الأرض ولا البيت ولا كذا، بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث. قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه. الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة. الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منه الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
3: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة. قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
4: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به، بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول له ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. نعم. وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرج منها.
5: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
6: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته ما يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعفي النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، وقرأنا في القسم الأول الذي عنول له بقوله في تعظيم العلي الأعلى لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وجعل الباب الأول بعنوان في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، وجعله في 10 فصول. ثم ساق الباب الثاني وعنوله بقوله في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، وجعله في 26 فصلا، وهو الذي أنهيناه في الدرس السابق. وجعل الباب الثالث الذي نشرع فيه اليوم بعنوان فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه الله في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. وقد جعله في 15 فصلا، ولكن المؤلف رحمه الله حينما قدم لهذا الباب قال إنه في 12 فصلا، فلعله سبخ قلم، أو أنه كان ينوي أن يجعله في 12 فصلا ثم خطر له أن يزيد 3 فصول عليها، فصار مجموعها 15 فصلا. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفاء.
0: ساق هنا المؤلف رحمه الله مجموعة من الأوصاف في بيان كرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله وعلو منزلته وسيادته على خلقه ورفعة درجته عليهم. ومن بين هذه الأوصاف أنه أقربهم زلفى، وزلفى اسم أقيم مقام المصدر بمعنى تقريب، فهذا الاسم أقيم مقام المصدر تقريبا، قربهم زلفى وأغنى بذلك عن ذاك المصدر.
1: واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها.
0: المؤلف رحمه الله أورد في كتابه بشكل عام وفي هذا الفصل الذي نحن بصدده اليوم مجموعة من الأحاديث، كثير منها صحيح رواه الشيخان أو رواه أصحاب الكتب الأربعة أو مما رواه الإمام مالك أو الإمام أحمد أو غيرهم. وبعض هذه الأحاديث وصفها بأنها من الأحاديث المنتشرة أي الشائعة بين المسلمين المشتهرة عندهم. وهذه الأحاديث وإن لم تبلغ درجة الصحة إلا أنها تبلغ درجة الحسن، وبعضها ضعيف كما بينا في بعض الدروس السابقة. نعم.
1: وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أحمد العدل إذنا بلفظه قال حدثنا أبو الحسن الفرغاني وحدثنا أم القاسم بنت أبي بكر ابن يعقوب عن أبيها.
0: المؤلف يروي هنا الحديث التالي بسنده عن شيخه العدل الملقب بالعدل والملقب بالتميمي أيضا، وقد توفي عام 501، وهو ممن ارتحل إلى الشام إلى الشرق ونزل مكة وتلقى العلم فيها، ومما تلقاه عن أم قاسم هذه بنت أبي بكر التي تروي كتاب أبيها الإخبار في تاريخ الأخيار، وقد رواه عنه الفرغاني. وهذه العالمة تقدم لنا حديث عنها في رواية للقاضي عياض عن شيخ العدل في فصل سابق.
1: حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني حدثنا قيس عن الأعمش.
0: الأعمش هو سليمان ابن مهران المتوفى عام 146.
1: عن عبانة ابن ربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده الهيتمي في مجمع الزوائد يقول بأن الله سبحانه وتعالى قسم خلقه قسمين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وأصحاب اليمين هم السعداء المؤمنون الفائزون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب اليمين، بل هو خير أصحاب اليمين. نعم.
1: ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قسم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال معا ثلاثة أقسام، فجعل فريقا منهم أصحاب الميمنة وفريقا ثانيا أصحاب المشأمة وفريقا ثالثا السابقون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في السابقين.
1: نعم. فقال فأنا من السابقين وأنا خير السابقين، ثم جعل الأثلات قبائل فجعلني من خيرها قبيلة. وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل الآية، فأنا أتقى ولدي آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التصنيف الاجتماعي البشري، من أنه جعل هذا التمايز بين الناس في تراكيبها الاجتماعية، ولكن الفضل كل الفضل والسبق كل السبق إنما هو لمن هو الأتقى والأبر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا التقسيم هو ما يطلق عليه عند العرب اصطلاح الشعب للأمة الكبيرة، واصطلاح بعد ذلك تقسيما للقبائل التي هي دون الشعب، فتكون هناك القبيلة ودونها العمارة ودونها البطن ودونها الفخذ أو الفخذ ثم الفصيلة. فهذا التقسيم الاجتماعي بحسب الكبر والكثرة العددية في السكان يكون أدناه الفصيلة ثم الفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم القبيلة ثم الشعب. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث من قريش التي هي عمارة من كنانة، قبيلة كنانة، ولكن العرب قد يطلقون القبيلة على ما هو دونها، وقد يطلقون البيت أيضاً فيقال قبيلة قريش كما يقال قبيلة كنانة. نعم.
1: فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر.
0: هذه ثلاثة أحاديث ساقها المؤلف. أولها سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة، ووجبت هنا بمعنى ثبتت، وجبت هنا بمعنى ثبتت، لأنه لا شيء يجب على الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة وجبت وثبتت له وآدم بين الطين والماء. وجاء هذا الحديث بعدة صيغ وروايات، ومنها آدم مجندل في طينته، وكل الروايات تعني سبق قضاء الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم. وساق الحديث الثاني عن واتلة ابن الأسقع المتوفى عام 83 للهجرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الحديث.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
0: اصطفى أي اختار واجتبى الله سبحانه وتعالى من ولد إبراهيم بني إسماعيل. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل كما هو ولده إسحاق، ومن نسل إسحاق يعقوب، وهو إسرائيل عليه السلام، ومنه بنو إسرائيل. أما إسماعيل عليه السلام فهو ابن إبراهيم وأمه هاجر، اللذين تركهما في مكة، وكان يزورهما بين الفينة والأخرى، وأمر أن يبني هو وابنه إسماعيل البيت الحرام، ثم أمر بذبح ابنه إسماعيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل، أي العرب، ثم اصطفى من بني إسماعيل بني كنانة. نعم.
2: وفي حديث ابن عباس:
0: واصطفى من بني كنانة بني هاشم، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار بنص هذا الحديث، ومختار في تسلسل اصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى، حتى كانت النبوة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء إلى هذه الحياة الدنيا وبلغ سن 40.

0: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم.
1: السيدة عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو أن ملك الوحي عليه السلام تأمل في الناس فلم يجد خيرا من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتأمل الأهل والأصحاب للناس فلم يجد خير آل من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، فارفض عرقا.
1: هذا الحديث تقدم معنا في أول الكتاب، في أول القسم الأول، وفيه بيان للمكرمة الإلهية التي أكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسر به ليلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سماوات العلا، فما فوقها إلى سدرة المنتهى فما فوقها. وتقدم سند الحديث في ذاك الموضع في أول الكتاب، والمؤلف هنا لم يرد السند، وإنما اكتفى بسند الحديث الأول كعادته في هذه الفصول، يأتي بالحديث الأول مسندا ثم يرد بقية الأحاديث منسوبة إلى رواتها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعت هذا الحديث في كتاب المهذب من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لأحد أهل العلم، اختصر فيه كتاب الشفاء وحذف منه أشياء كثيرة، حذفها لأنه لم يراها تبلغ درجة الصحة أو الحسن، ومما حذفه هذا الحديث. ولكن صاحب المهذب في هذا الفصل أورده وجاء به، فلماذا هو حذفه من أول الكتاب وجاء به هنا؟ من نظر إليه أو إلى عمله في أول كتاب اعتقد أن الحديث واهٍ وأنه لا يصلح للاستشهاد ولهذا حذفه، ولكنه حينما أورده أي صاحب كتاب المهذب في هذا الفصل دل ذلك على اتباعه لمنهج معين، وهو أنه مما يحذفه في كتابه الذي هذب فيه كتاب الشفاء كل أسانيد القاضي عياض والأحاديث المسندة التي ساقها، فقد حذفها جميعا، وحذف أحاديثها، حذف الأسانيد وأحاديثها، وهذا يعني أنها ليست واهية وأنها ليست ضعيفة عنده، وإنما هذا منهج اختاره في كتابه المهذب.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، ثم أخرجني بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط.
1: أهبط الله آدم إلى الأرض وفي صلبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وجعلني في صلب نوح في السفينة،
1: وفي صلب سيدنا نوح في السفينة حينما نجاه الله ومن آمن معه فيها.
0: وقذف بي في النار في صلب إبراهيم.
1: هذا اللفظ وقذف بي في النار لم يرد في الرواية المتقدمة معنا في أحد الفصول، وإنما ورد أنه في صلب إبراهيم حينما قذف به. نعم.
0: ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة.
1: من لدن إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من صلب إلى صلب، والصلب المراد به هنا الظهر، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في بيان الخلقة الإنسانية: من بين الصلب والترائب. نعم.
0: ثم أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط.
1: وأبواه هما عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، ومن المعلوم أنهما تزوجا ولم يبقى إلا مدة يسيرة عبد الله مع زوجته آمنة بنت وهب، ثم انتقل للتجارة إلى الشام، وفي المدينة قبض هناك بعد أن أودع في رحم امرأته النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال حتى ألقي في رحم السيدة آمنة ليولد يتيما بعد ذلك ترعاه وتكلاه عناية الله جل وعلا.
0: وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق.
1: العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان يحب أن يمتدح زورا وادعاء، وقبل من عمه العباس، لأنه في مدحه لا شك ليس مداحا محترفا، وإنما هو مبديا بعض الحقائق التي يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في جملة هذه الأبيات في البيت الأول منها:
0: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق،
1: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاب ووجد في الظلال، والمراد بها ظلال النعيم. وفي بعض الروايات النص على الجنان: طبت في الجنان، والمراد بذلك نور النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة. وأكد هذا المعنى بقوله: حيث يخصف الورق. ويخصف الورق يعني يضم ويجمع، كما قال الله تعالى في حق سيدنا آدم عليه السلام هو وزوجه حواء: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
0: نعم. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق.
1: يقول في هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الدنيا من كونه نورا في الجنان إلى أصلاب النبيين والمرسلين، ثم إلى صلب أبيه ورحم أمه، حيث ولد في الأرض لا مضغة ولا علقة. والمضغة هي القطعة من اللحم، والعلقة هي القطعة من الدم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلقته خلقة نورانية. نعم.
0: بل نطفة تركب السفينة سفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق.
1: في هذا البيت يشير العباس رضي الله عنه إلى أحد المعبودات في الجاهلية وهو نسر، الوارد ذكره في سورة نوح عليه السلام: ويعوق ويغوث ونصرا ونسرا وقد أضل كثيرا. فهذه المعبودات كانت في الأصل أناسا صالحين، ثم بعد ذلك زين الشيطان لأولادهم من بعدهم أن يعبدوهم وأن يتخذوهم آلهة. نعم.
0: تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق.
1: يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في أصلاب آبائه وأجداده وأرحام أمهاته في عوالم متوالية وطبقات متوالية من الخلق.
0: ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق.
1: خندف امرأة من نساء العرب مشهورة، يضرب بها المثل ويكن بها عن الرفعة والسمو. فيقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في غاية الرفعة والمنزلة التي تدركها العرب لخندف هذه.
0: نعم. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق.
1: يريد أن يقول بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان موعداً لإشراق الأرض وظهور الخير والبركة فيها بميلاده صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد الشعراء بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم خيراً وسعادة جعل فيهم امرأ سعيدا.

0: فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. يا برد نار الخليل يا سبب لعصمة النار وهي تحترق. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله أنه قال: أعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة.
1: هذا الحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله، والحديث مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا الحديث بأنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد من قبله من الأنبياء. هذه الخمس مرتبة كما جاءت في هذا الحديث:
0: نصرت بالرعب مسيرة شهر،
1: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي خبر قدومه للغزو إلى أعدائه فيستسلمون ولا يواجهونه ولا يواجهون أصحابه لما يقع في نفوسهم من الفزع والخوف من اللقاء والصدام. وعبر عن هذا الرعب بمسيرة شهر، يعني أن الأخبار تنتقل بتصميم النبي صلى الله عليه وسلم على الغزو، ويقع ذلك في نفوس الكافرين موقعا رهيبا يجعلهم يستسلمون ويجنحون إلى السلم وقبول دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكده خبر فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عقد صلح الحديبية مع أهل مكة وحلفائها، ثم اعتدى حلفاء أهل مكة على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه حلفاؤه يطلبون النصر منه والعون والمساعدة، فعزم على ذلك وهيأ الجيش الكبير الذي فتح مكة. وقد وقع ذلك في نفس قريش موقعا عظيما، فأرسلت سيدها أبا سفيان ليجدد صلح الحديبية، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فرجع وأخبر قريشا بما شهده من الإهانة وعدم الاهتمام به في المدينة حينما أراد تجديد صلح الحديبية. ثم عزم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرسل شيئاً إلى أهل مكة من أخبار الفتح، وهو حاطب بن أبي بلتعة، ليعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيش جيشاً كبيراً لفتح مكة. فنزل الوحي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهذا الكتاب من ضفائر امرأة انطلقت به إلى مكة، وجيء بحاطب بن أبي بلتعة، وقد ظن الناس أنه قد نافق، ولكنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينافق، وإنما هو ملصق في مكة وليس له من يحمي أهله هناك، فأراد أن يجعل عند قريش يداً تكون سبباً في حماية أهله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ورفع أمام الصحابة ذاك الوسام العظيم، وسام بدر، وأخبر أصحابه بالمنزلة التي نالها حاطب حينما شارك في غزوة بدر، وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فيا لها من مفاجأة عظيمة فاجأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحفظ بها المنزلة العالية لصاحبه حاطب ابن أبي بلتعة. ولكن إذا تأملنا حال المسلمين اليوم، أين هم من هذه الدروس العظام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصادق الرجل الرجل سنين وسنين، ويكون بينهما التزاور الاجتماعي والتعاون على صغائر الأمور وكبارها، وفي لحظة من لحظات الخلاف يختصمان فيفترقان، ولا يكتفيان بالافتراق بل بالادعاء على بعضهما ومحاولة تعيير كل منهما الآخر والتشهير به عند الناس، ويتناسيان ما كان بينهما من الأخوة والصحبة السنين الطوال. بل نجد الجماعة تتقاتل وتتناسى ما كان بينها من الفضل. وانظر إلى حالنا نحن الليبيين اليوم، فبالأمس القريب كنا نثور لإحقاق الحق ونيل كل الناس حقوقهم التي نهبت منهم ورفع الظلم عنهم، ولكن ما هي إلا سنوات معدودة حتى رأينا الفرق المتصارعة التي لا تأبه لدين الله ولا لكتابه ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أيكون هذا من خلق المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حينما هموا بقتل صاحبه حاطب بن أبي بلتعة: إن الله، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
0: نعم. وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا.
1: غير المسلمين لا يصلون إلا في معابدهم، فالنصارى يصلون صلاة الأحد، واليهود يصلون صلاة السبت، وغيرهم لهم صلواتهم، والمسلمون يصلون كل يوم في الجماعة، تصلى في المسجد وتصلى لمن فاتته صلاة الجماعة في المسجد حيثما وجد المرء. جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، بل الأرض كلها موطن للصلاة وموضعا للتطهر. والمراد هنا الطهور هو الطهارة الترابية، فالإنسان إذا افتقد الماء وهو مسافر ضرب يديه على الأرض وتيمم وأغناه ذلك عن الماء المفقود. نعم.
0: وأحلت لي الغنائم.
1: الغنائم ما يكتسب من أموال الأعداء في القتال. كانت الأمم الماضية إذا غنم قوم من قوم شيئا جمعوه في موضع وتركوه ونزلت عليه نار من السماء أكلته، هكذا في ما كان بين أقوام الأنبياء السابقين، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم بنص القرآن الكريم، بل جعل الله سبحانه وتعالى سورة من القرآن سماها بهذا الاسم وهو الأنفال، جمع نفل وهو الغنيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومن لطيف ما ذكر في سيرة قارئنا نافع رحمه الله أنه حينما أدركته المنية قال له أولاده أوصنا يا أبانا، فذكر لهم هذه الآية اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى أيضا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقسمة ربانية، وبعد جمع هذه الغنائم دون حيازتها من طرف المقاتلين بحسب جرأتهم وقدرتهم وسلاحهم، فهي من أخذها بدون حقها فهي غلول يحاسب عليه ويحرق بها في قبره والعياذ بالله. نعم.
0: وبعثوا إلى الناس كافة.
1: الأنبياء والمرسلون بعثوا إلى أقوامهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته للناس أجمعين. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى جعله آخر الأنبياء والمرسلين بعثة، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، متأخر في البعثة ولكنه سابق في المنزلة والرفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات والنبوات، وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزة الخالدة القرآن الكريم شاهدة ومثبتة له رسالته عليه الصلاة والسلام، فهو القرآن الخالد الباقي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الناس أجمعين، مع ما كان له من المعجزات الأخرى الحسية وغير الحسية. فمن غير الحسية فمن

0: منها
1: وأعطيت الشفاعة،
0: وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهي أن يشفعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ممن يرضى عنهم فيشفع فيهم بصور مختلفة ومتنوعة، منها أن جماعة أن منها أن بعض المشفوع فيهم يدخلون الجنة بدون حساب، ومنها أن بعض الناس يحاسبون ويستحقون النار ولا يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، ومنها أن جماعة من الناس يحاسبون فيستحقون النار فيدخلونها ويعذبون فيها ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها ويدخلون الجنة، ومنها أن جماعة من الناس يدخلون النار يحاسبون ويستحقون النار فيدخلونها فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب عنهم، ومنها أن يشفع في بعض أهل الجنة فيرفع درجاتهم إلى درجات أعلى منها. وقد ذكر الشمني رحمه الله في شرحه لكتاب الشفاء أنواعا أخرى غير هذه من الشفاعة جاءت في بعض الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمل بعض الناس من صالح الأعمال ما يستحقون به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وفي رواية أخرى بدل هذه الكلمة وقيل لي سل تعطى، وفي رواية أخرى وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع، وفي رواية بعثت إلى الأحمر والأسود، قيل السود العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة فهم من السود، والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن.
0: من روايات الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوم القيامة سل تعطى، وذلك أنه بعد أن يستشفع به الناس للخروج من مأزق الحساب العسير حيث يخوضون في العرق إلى ركبهم وإلى منتصفهم وإلى صدورهم وإلى رقابهم وإلى أفواههم ويسألون غيره من أولي العزم بل ويسألون أبا البشرية آدم، فكل يبدي عذره واستحياءه من الله أن يطلب شيئا، فلما يطلبون ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد كثيرة يعلمه إياها ويرفع رأسه ويقال له سل تعطى واشفع تشفع، فهذه من روايات الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل ساق المؤلف من الروايات والأخبار والآثار ما يدل دلالة واضحة على كرامته على الله سبحانه وتعالى وعلو منزلته وفضله عنده، حتى إنه يستحق بهذا

هذه الأوصاف يستحق هذه الأوصاف التي ذكره بها المؤلف ووصفه بها في أول هذا الفصل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي.

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.